0: بدا الحضور ليستوثق لابن أخيه ويتأكد من صدق الأنصار في نصرته وموالاتهم له صلى الله عليه وسلم. تكلم العباس فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومه، فهو في عز في قومه ومنعة في بلدها، وإنه قد أبى الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموهم إليها ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فدعوه من الآن، فإنه في عز ومنعة في قومه وبلدها. لما انتهى العباس من كلامه قال الأنصار: قد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ منا لنفسك وربك ما أحببت. هكذا قالوها جميعا على قلب رجل واحد. سر النبي صلى الله عليه وسلم من جواب وفد الأنصار وصافحهم وصافحوه وبايعوه صلى الله عليه وسلم على أن يحموه. مدت أم عمار يدها لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعها عليه الصلاة والسلام هي وأم منيعة دون أن يصافحهما. وكانت أم عمار أول من بايعت النبي صلى الله عليه وسلم من النساء الأنصاريات. عاد وفد الأنصار مع نقبائهم 12 وهم فرحين بما حملوه من نور الهداية بين جوانحهم وبما عاهدوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من نصرة وتأييد. كانت أم عمارة في أوج السعادة والسرور. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واظبت أم عمارة على حضور جلسات العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نادى مناد للجهاد امتد طموحها إلى مشاركة الرجال في جهادهم ضد أعداء الله والدين. وكانت البداية يوم غزوة أحد وبصحبة زوجها زيد بن عاصم وولديه عبد الله والحبيب تداوي جرح المسلمين وتسقي العطاش منهم. وكان سير المعركة في بدايتها يظهر تفوقهم على المشركين، وبدأ جنود المشركين يلذون بالفرار، فلما رأى المسلمون أسلاب أعدائهم تملأ أرض المعركة نادوا في بعضهم الغنيمة الغنيمة. غادروا المواقع التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوها، ظنا منهم أن المشركين انهزموا بلا رجعة. وعند ذلك التف عليهم خالد بن الوليد قبل أن يسلم، وأخذ بعضهم يلتمس طريق الفرار، وأشاع أحد المشركين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. هبت أم عمارة رضي الله عنها تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل عنه من تراها، فأدركته وقد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وجرحت شفتاها وشج رأسه الشريف، فقررت الدفاع عنها هي وزوجها ولديها حتى الموت، والتمست سيفا وترسا وجعلت من نفسها هي أيضا ترسا يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تروي أم سعد بن الربيع نقيب الأنصار الذي استشهد يوم أحد ما فعلته أم عمارة في ذلك اليوم، فتقول: دخلت عليها فقلت لها: حدثيني خبرك يا أم عمارة يوم أحد. فقالت: خرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابها والدولة والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلي الجراحة. تقول أم سعد الأنصارية: فرأيت على عاتقها جرحا له غور أجوف، فقلت: يا أم عمارة، من أصابك بهذا؟ قالت: أقبل علي ابن قمئة وقد ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح ويقول: دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا. فاعترضه مصعب بن عمير وناس معه أيضا كنت فيهم أنا، فضربني هذه الضربة وضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم عمارة ويدعى عبد الله بن زيد وقد تلقى ضربة قوية في عضدها، فصار الدم يسيل من جرحه غزيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعصب جرحك. فعالجته أم عمارة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ ويروي عبد الله بن زيد بن عاصم فيقول: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تفرق الناس عنه دنوت منه أنا وأمي نذب عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ابن أم عمارة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ارمي. فرميت من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المشركين بحجر وهو على فرسها، فأصيبت عين الفرس فاضطرب صاحبها حتى وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويبتسم ثم قال: أمك أمك، مقام أمك خير من مقام فلان وفلان. عادت أم عمارة إلى بيتها لتداوي جراحها 13 جرحا، قد أصابها في سبيل الله، وانقضت سنة كاملة دون أن تشفى بالكاملة. وحين أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوجه إلى حمراء الأسد، شدت أم عمارة عليها ثيابها، غير أن نزيف جراحها الذي لم ينقطع بعد حال دون ذلك. عاد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حمراء الأسد، فأرسل إليها من يزورها. اختار صلى الله عليه وسلم ابنها حبيب بن زيد ورجلا آخر ليحمل رسالته إلى كذاب اليمامة مسيلمة. بعد أن قرأ الرسالة أمر بتقييدهما، ثم التفت إلى حبيب وسألها: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فأجابه حبيب: نعم، أشهد أنه رسول الله حقا وصدقا. فقال له مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ قال حبيب: لا أسمع ما تقول، وفي أذني صمام عما تدعيها. فقتله قتلة شنيعة بشعة. لما سمعت أم عمارة قالت رضي الله عنها: لمثل هذا اليوم أعددتها، وإني أحتسبه لله عز وجل. ولما جاء الخليفة أبو بكر رضي الله عنهم جميعا بقي يزورها، وحين ارتد المسلمون شاركت في المعركة التي خاضوها ضد أعداء الله، واستبسلت أم عمارة وابنها عبد الله في القتال، ونالت منها سيوف الأعداء فأصابتها بعدة جراحات، إلى أن جاءتها ضربة قوية بترت من خلالها يدها وفصلتها عن جسدها، لكنها لم تأبه لذلك. وجاء وقت الحساب، وقتل حينها مسيلمة الكذاب. قالت أم عمارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لنا يا رسول الله أن نرافقك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة. فقالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا. فهنيئا لك يا أم عمارة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا رفقاءكم في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. الدنيا غناية.

0: أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة الدكتور مهدي كلثوم أن الدواء الجديد الذي سيدخل السوق التونسية والموجه لمرضى السكري من النوع الثاني له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم من النوع الثاني ومخزون السكر في الجسم وتخفيف الوزن، وتعد استعمالاته آمنة على صحة الجسم. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة موفى الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة لترويج المواد المخدرة وإيقاف 3 أشخاص يشتبه أنهم من عناصرها، وحجز 600 قرص مخدر وشاحنة كانت تستعمل للترويج وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ذكر المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية نيس المزوغي بأن عدد الحجيجة التونسيين لموسم 26 و2000 حدد ب10982 حاجا وحاجة، مؤكدا أن تونس طلبت بترفيع حصتها من الحجيج تمشيا مع نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 24 و2000. تستمع الثلاثاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، معتبرا أن ما يجري هو عدوان صهيوني وأمريكي مستمر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: رحلة إلى الفرات رحلة البحث عن الوجود عبر العراء والبحر قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل لتستقبل الفرات رحلة إلى الفرات مسلسل في حلقات الكاتب عبد الأمير شمخي المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن مونتاج محمد صبيح رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري

أين أنت يا والدي؟ وما الذي حل بكم؟ ليتني كنت معكم، إلا أن الأماني تبقى حبيسة الصدور. لا أحد سواك يبدد وحدتي يا مطارد.

0: يا شيخ، ماذا ترى؟
1: ها؟ لقد وصل اللصوص.
0: هل سيأتون إلى هنا مباشرة أم يهاجمون الديار الأقرب لهم؟
2: أين أنت أيها العجوز؟ هل أحضرت لنا الطعام؟ تكلم، هل أصبت بالصمم؟
0: كما قلت، فهو رجل طاعن في السن، لكنه أشجع منك.
2: أشجع مني؟
0: أشجع منك لأنه على حق، فأقوى الأقوياء صاحب الحق، وأحمق الأقوياء اللص، وأنت ومن معك مجرد لصوص.
2: ثكلتك أمك أيها الرجل، من تكون؟
0: ويحك وويح الذي تنتسب إليه إن كنت تنتسب لأحد معلوم. ألا تعرف من أكون؟ أنا عمرو بن عامر، وأنا هنا لأقول لك إن مددت يديك إلى شيء سأقطعهما.
2: لابد أنك هالك لا أم لك.
0: يهلك الرجل من أجل ماله وعرضه فيكون علما في قبيلته، ويهلك اللص فلا يفكر إلا بما هو أسوأ منه.
2: احرقوا ديارهم يا رجال.
0: أروهم يا رجال كيف يكون قتال أصحاب الحق ومن ينصرون الحق. أروهم أن الباطل لا صبر له ولا جلد. قاتلوهم وطاردوهم، فلا مأوى للصوص حتى في العراء.
3: اسمع يا عم،
4: ماذا تريد يا ابن أخي سبيع؟
3: أنس الذي تحتجزه إن غادر أو هرب سيحل الهلاك في الديار.
4: أهو تهديد يا سبيع؟
3: القرار لك، لكن إن تركته يهرب أو أطلقت سراحه سيكون بيننا ما لم يكن من قبل.

0: أبي، إلى متى تبقي على زوجي أنس في الحجز؟
1: لا تدافعي عنه،
0: هو زوجي يا أبي وأنت من زوجني إياه.
1: بعد أن استمالني وخدعني وادعى أنه ليس على درب أبيه وأنه استنجد بي، ثم أخذك ورحل، وأنا اشتريت أكثر بساتين عمر. ثم ماذا جرى؟ كما ترين السيل دمر كل شيء، فلم يبق لنا شيء.
0: وهل كان أبوه يعرف أن السد سينهار؟
1: لما باع كل شيء وأخذ قبيلته وهاجر، وهو الذي لا يمكن أن يغادر مأرب.
0: يا أبي، هو حذر الجميع من ذلك وقالها بوضوح.
1: انظري انظري كيف مات الزرع والدواب وحتى أشجار البساتين، انكفأت على بعضها وتساقطت.
0: وما دخل أنس بذلك؟
1: أريد أن أجعل قلب عمر يتفطر ألما من أجل ابنه.
0: هذا قولك يا أبي، أما يقوله الآخرون؟
1: لا هذا قولي، ولا تتدخلي.

0: إلى متى تبقى تترك الأوتاد في العراء يا عمرو؟
1: هل كففت عن الأمل؟ فأنا ورب كل شيء حي لم أضع رأسي للنوم إلا وتكون صورة ابني أنس آخر الصور التي أومض عليها عيني. إنه أنس.
0: ليتني أتحمل ألمك وألمي على ابننا وتنتبه أنت إلى ما يحيط بأهلك من شرور. الحارثة قد أبلغني أن جماعات من اللصوص تتجمع حولنا وتتابع مسيرتنا ويراقبوننا أينما حللنا وارتحلنا.
1: سأترك هذا الأمر لابننا حارثة كي يعالجهم وينال منهم.
0: لا يا عمرو، لا تفعل، لا تبخل على قومك بحكمتك. هؤلاء أشداء ولم تنتصر عليهم إلا أنك اخترت الضربة التي حاصرتهم فتناثروا وأحاطوا بكل واحد منهم رجالك فسقطوا في الشراك. الكل يعرف هذا، فإن تركت الأمر لابننا حارثة فلن نقارعهم وسيتعرض الجميع لما هو أمر من السيل. لا تتخلى يا عمرو، ولا تجعل الأسى يسيطر عليك فينسيك واجب أهلك وقبيلتك.
1: سأرى ما يمكنني أن أفعله.
0: بل عدني يا أبا حارثة أن لا تتخلى أبدا عن هذا الأمر.
1: لك ما تريدين دون أن أدير وجهي لابني البعيد.

0: نرحل يا أبي؟
1: نعم يا ورد، نرحل؟ وقد أخبرت ابن عمك هذا عن الواحة التي ذكرت أنك وأنس عشتما بها، وربما نذهب إلى هناك.
0: وأنس؟
1: سنرى ما يمكن أن نفعله به، ولكن أخبريني عن الواحة التي حدثتني عنها، هل تعرفين الدرب لها؟
0: هي ليست بعيدة، بين جبال الشمال، ولم يسكنها أحد.
1: هل يمكن أن تقودينا إليها؟
0: نعم، ولكن يا أبي لم تخبرني، هل سيكون زوجي أنس معنا؟
1: ماذا سيقول ابن عمك سبيع؟
0: ماذا تقول يا سبيع؟
2: سيكون معنا وسنفرج عنه هناك.
0: حقا يا سبيع؟
2: هذا وعد يا برج.

0: هم يتبعوننا يا أبي.
1: لا تستفزوهم فتجبروهم على منازلتنا الآن، ريثما نجد مكانا يحمي ظهورنا، واحة أو تلا أو جبلا.
0: إذا أردنا الجبال فسنغير اتجاهنا إلى هناك.
1: لم يعد البصر قويا بما يكفي لأنظر إلى الأفق يا بني.
0: على مسافة مسيرة يوم.
1: قدنا إليه، نخسر الوقت أفضل من أن نخسر الرجال.
2: يا قوم اتبعوني سنتجه غربا، هذا أمر أبي عمرو بن عامر، اتبعوني.
3: هل سنأخذ أنس معنا حقا كما وعدت ابنتي ورد؟
4: سنأخذه معنا، ولكن لن يصل معنا إلى ما نحن ذاهبون إليه.
3: ماذا تعني يا سبيع؟ لقد وعدت ابنتي ورد.
4: سيهرب في منتصف الطريق.
3: أتعني أننا نسمح له بالهرب؟
4: وهل قلت أنا ذلك؟ أبدا، سندعي أنه قد هرب ليلا وسيعيده الرجال هنا ويربطونه فوق جذع شجرة ويتركونه فوق الماء ليكون موته عبرة لأبيه الذي تكرهه. يا عم، ها هي ورد مقبلة، اجعلها تطمئن حتى تدلنا على تلك الواحة.
3: اذهب اذهب أنت يا سبي، اذهب.
5: أهلا أهلا يا ورد.
6: يا أبي، ذهبت إلى المكان الذي وضعتم فيه زوجي فلم يتركني الحرس، أخبره أننا راحلون وسيكون معنا.
3: ذلك رأي رجال القبيلة يا ابنتي.
6: أبي، هل سيكون زوجي معنا أم لا؟
3: أعدك أنك سترينه في القافلة، هذا وعد. أي نعم وعد، ولكن لا تذهبي إليه فتثيري سخط رجال القبيلة. عديني لا تذهبي إليه، عديني وأعدك أنه سيكون معنا في القافلة.
6: أعدك يا أبي.
1: ما دام الجبل قد غدا خلف ظهورنا فقد أصبحنا أكثر أمنا، ماذا ترى يا حارثة؟
0: ما قلته صواب يا أبي، إلا أن النبع بعيد عنا.
1: لن نمكث هنا طويلا، سنوهمهم بأننا فاعلون، وأريد أن نوهمهم بقلة عددنا.
0: كيف؟
1: هل انتبهت إلى الأخاديد العميقة في الجبال حين كنا نعبرها؟
0: نعم، وهي موجودة مع امتداد هذه الجبال.
1: ليذهب بعض رجالنا ليلا ويمكثوا هناك في اليمين والشمال ولا يغادر أبدا ولا يذهب إليهم أحد أبدا، ويصلهم الطعام والماء ليلا فقط ولا يغادروا إلا إذا اشتبكنا مع اللصوص، ساعتها ينقضون عليهم من الجوانب ويفاجئونهم.
0: نعم الرأي يا أبي، الليلة سنعمل به.

0: يا ابنتي لنبتعد عن هذه الأرض التي غطاها الماء، ولن يكون ذلك ببعيد، وليتقدم الرجال الركب.
1: أبي، أين زوجي أنس؟
0: انظري هناك، انظري في المقدمة، أترين أخاك على ظهر جواده؟
1: نعم أراه.
0: الجواد الذي خلفه والذي يقوده أخوك هو جواد أنس، وكلبه يرافقه. إذا فقد وفيت بوعدي، وعليك أن تفي بأن لا تقتربي منه. دعيه مع الرجال حتى نصل ونرى كيف نرتب الأمر.
1: لك هذا يا أبي.
0: اذهبي مع النسوة إذن.
2: ها هم اللصوص هناك.
3: لقد اختاروا الغروب.
2: هم مقبلون يا أبي باتجاهنا.
3: هل الرجال الذين وضعتهم في شقوق الجبال متيقظون؟
2: هنا أطفالهم، نساءهم وحلالهم، فكيف لا؟
3: دع اللصوص إذن يقتربون.
2: أهو ذا أحدهم يتقدم.
4: أيها الرجل الذي تطاول علينا دون أن يعرف أننا قادرون على أن نذيقه الموت، ها نحن أمامك.
3: الرجل الذي تسميه ليس مجهولا، أنا هو، أنا عمرو بن عامر أمامك، وما أذقناكم إياه سأذيقكم أقسى منه في هذا الغروب.
4: ولكنكم قلة،
3: بصرك يخدعك. تقدم أكثر.
4: ها أنا ذا أتقدم، ورجالي هم الأكثر والأشد بأسا، ذوقوهم الويل يا رجال.
3: دعهم يقتربون أكثر، دعهم يصلون إلينا. لا يتحرك أحد منكم، دعوهم يقتربون.

0: انتصر عمرو بن عامر على مجموعة اللصوص وطاردهم رجاله وأمسكوا ببعضهم.
1: ذلك ما سمعناه عنه، فأين هو الآن؟ هل استقر في تلك الديار؟
0: بل واصل مسيرته هو وأبناؤه وقومه.
1: رجل شهم حكيم.
0: إلا أن البعض يقول إن اللصوص ومن يساندهم لن يتركوا عمرو بن عامر هذا حتى يقتلوه.
1: سيعرفون مع الأيام من يكون.
0: هم أقوى وأكثر من
1: الحكمة لها الغلبة.
2: قصة العرب، قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل. غدا نلتقي، رحلة إلى الفرات. مسلسل في حلقات، الكاتب عبد الأمير شمخي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، مونتاج محمد صبيح. رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

تبقى ماشي ليل مع النهار، ليل مع النهار مع التيار. نتعذب واخا واخا نتعذب.

ويصبح الربيع مصفى.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: الوطن.
4: الوطن هو رغيف الخبز والسقف والشعور بالانتماء والدفء والإحساس بالكرامة، كما يقول الدكتور غازي القصيبي. لا يكفي أن يكون الوطن موجوداً ليصلح مكاناً للعيش، بل لابد أن يكون فيه من ينتظرك. عزة القمحاوي. وكما يقول الطيب صالح: آه، أي وطن رائع يمكن أن يكون هذا الوطن، لو صدق العزم وطابت النفوس وقل الكلام وزاد العمل.

0: الشيرازات أن الغربة تجعل قلوبنا رقيقة كنسيج عتيق، تتسرب المياه منه بسهولة، لا حصانة لمشاعرنا في الغربة، يهزمنا الوهم وتمتزج الأوطان بالناس الذين نلتقيهم من أوطاننا، فقد نحب فيهم الوطن ونظن أننا أحببناهم. لم أكن أعرف أن للذاكرة عطراً أيضاً هو عطر الوطن، كما تقول أحلام مستغانمي. جميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل أن يحيا من أجل هذا الوطن. الكاتب توماس كارليل. ويقول هوميروس أنه ليس هناك ما هو أعذب من أرض الوطن. إن الجمال هو وجه الوطن في العالم، فلنحفظ جمالنا كي نحفظ كرامتنا، كما يذكر مالك بن نبي. وذات مرة ذكر مصطفى أمين أن قيمة الوطن أنك تجد فيه العدالة أكثر من أي مكان آخر. قيمة الوطن أنك تجد فيه الحب أكثر من أي مكان آخر. ومما قيل أيضا أن الوطن هو حيث يكون المرء في خير.
1: عطر الكلام.
0: وقال أحدهم: لست آسفا إلا لأنني لا أملك إلا حياة واحدة أضحي بها في سبيل الوطن. فالوطن كما يقول الكاتب أوليفر ووندل هولمز هو المكان الذي نحبه، فهو المكان الذي قد تغادره أقدامنا لكن قلوبنا تظل فيه. وقد قيل أيضاً إننا ننتمي إلى أوطاننا مثلما ننتمي إلى أمهاتنا. وقد قال إسلام كريموف أنه لا يوجد سعادة بالنسبة لي أكثر من حرية موطني. يقول أحد الشعراء: ما من غريب وإن أبدى تجلده إلا تذكر عند الغربة الوطن. وفي ختام هذه الأقوال يقول الشاعر علي الجرجاني: أكرم أخاك بأرض مولده وأمده من فعلك الحسن، فالعز مطلوب وملتمس وأعزه ما نيل في الوطن.
1: عطر الكلام. عطر الكلام مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام. عطر الكلام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. بسم الله.

0: أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة الدكتور مهدي كلثوم أن الدواء الجديد الذي سيدخل السوق التونسية والموجه لمرضى السكري من النوع الثاني له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم من النوع الثاني ومخزون السكر في الجسم وتخفيف الوزن، وتعد استعمالاته آمنة على صحة الجسم. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة موفى الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة لترويج المواد المخدرة وإيقاف 3 أشخاص يشتبه أنهم من عناصرها، وحجز 600 قرص مخدر وشاحنة كانت تستعمل للترويج وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ذكر المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية نيس المزوغي بأن عدد الحجاج التونسيين لموسم 2026 حدد ب10982 حاجا وحاجة، مؤكدا أن تونس طلبت بترفيع حصتها من الحجيج تمشيا مع نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024. تستمع الثلاثاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، معتبرا أن ما يجري هو عدوان صهيوني وأمريكي مستمر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: سلوكيات وغرائز. يولد الإنسان وهو مزود بردود فعل فطرية تعينه على البقاء حيا،
1: فإن صح بدنه ونشط عقله وضبط انفعالاته وقلت مشكلاته وأعمل دوافعه من أجل الخير وسعد بعمره، يحيا حياة سعيدة بعيدة عن المشاكل ومنغصات العيش.

0: سلوكيات وغرائز.
1: برنامج يقدم معلومات وحقائق عما يصدقه الناس وعن ما يقوله العلم في ذلك.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي. الرومانسية.
0: الرومانسية.
1: أعزائي، الشخصية الرومانسية تتميز بأمور ثلاثة: أولها الاهتمام بالذات ووصف المشاعر الذاتية،
0: وثانيها حب الطبيعة جدا، حبا يبلغ إلى حد العبادة أحيانا،
1: وثالثها التمرد على الأوضاع القائمة والتقاليد الموروثة.
0: الشخصية الرومانسية تضفي على حياة الفرد غلالة من الحزن والشجن، تزداد كلما أمعن الفرد في عزلته عن المجتمع،
1: وكلما ازداد تعاطفا مع الطبيعة زاد شعوره بالخصومة مع المجتمع.
0: ومن أهم ظواهر الشخصية الرومانسية هي الرغبة في تحليل الذات وتسجيل الخواطر ووصف الحالة النفسية في مذكرات خاصة،
1: تسجيل الحوادث اليومية واهتمامه بكل تصرفاته، وتبدأ هذه الظاهرة بعد سن 13 وتستمر طويلا.
0: كثيرا ما تكون المذكرات بديلا عن الصديق، ويدون فيها أشجانه ويدلي بها باعترافاته ويبوح بمكنوناته.
1: الشخصية الرومانسية أحيانا يخجل خجلا شديدا من بعض مضمون المذكرات، فيعمد إلى ابتكار رموز لبعض محتوياتها خشية أن تكتشف،
0: وقد يسمح للصديق يثق به ثقة تامة الاطلاع عليها. وبعضهم كتب على مذكراته العبارة التالية: خاص يحرق عند وفاتي، وكتب آخر: لا يقرأ إلا بعد مماتي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: الشخصية الرومانسية يدون في سطور حرارة انفعالاته وعنف غضبه والسعي الحثيث لإثبات الذات والآلام العذاب والمخاوف والسخط على المجتمع.
1: ونلمس في بعض كلمات هذه الشخصية رقة عاطفية متناهية وحساسية لأتفه الأحداث.
0: أن المذكرات التي يكتبها الرومانسي تتغير وتتعدل حسب حالته النفسية، عنفها وهدوءها.
1: فالمريض النفسي الرومانسي يمكن تشخيص حالته من المذكرات التي يكتبها.
0: الشخص الرومانسي إنسان ناعما يحب أهله، ناجحا في دراسته، موفقا في علاقاته مع الناس،
1: سالما من الكوارث، ومع ذلك فهو يصف نفسه بأنها معذبة من الأعماق.
0: فتثيره القوة والأحاسيس والأحزان في خليط مضطرب يثير حنقه على المجتمع بأسره.
1: يشعر بالحرمان ويريد الانطلاق، لكن التقاليد والحس الأخلاقي يكبت هذه الدوافع أو يردعها.
0: فيزداد الشعور بالذنب ويعيش في صراع بين الدوافع المحظورة والوازع الأخلاقي أو الديني.
1: والشخصية الرومانسية أعزائنا لها طموحات كثيرة لكنها مستحيلة التحقيق.
0: ومن سمات الروح الرومانسية الهيام بالطبيعة والعزلة عن الناس وقضاء معظم الوقت في حديقة شاسعة أو غابة كثيفة أو على شاطئ البحر.
1: كلها لها جاذبية خاصة للشخص، فهي الصديق الذي يغني عن المجتمع الذي لا يرحم،
0: ويطلق العنان للخيال، وقد يتناول الريشة ليسجل مشاهدها إذا كان ذا قدرة فنية، وقد يمسك بالقلم ينظم القصيدة أو يسطر الوصف المطول.
1: إن الشخص ينفصل عن عالم الخارجي ويعيش في أحلام اليقظة،
0: وغالبا لا يستمر ذلك مع مرور الحياة ودخول الشخص إلى عالم الحقيقة، عالم الحياة والعمل. يبقى كل ذلك مجرد ذكرى جميلة تتوق إليها نفسه كلما تذكرها.
1: إن طور النضج واكتمال النمو النفسي والتكيف مع إمكانية الحياة تغير الفرد،
0: لكن الخطورة عندما يرى الشخص نفسه في موقف النقد للمجتمع يمتحن نظمه وعقائده وتقاليده وشعوره بعدم الوفاق والبيئة،
1: وتمرد على الأسرة والمدرسة والمجتمع، واصطدام بتجارب انفعالية أليمة أو صدمة عاطفية، فيتطور شعوره إلى إحساس بأن المجتمع ضده.
0: حينها يصبح مريضا نفسيا يحتاج إلى علاج قبل أن تزداد حالته سوءا ويحسب له كل حساب.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، نلتقي إن شاء الله في يوم الغد.
0: إلى اللقاء.
1: سلوكيات وغرائز
0: من إعداد منى الهرمي،
1: تقديم
0: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
1: سلوكيات وغرائز
0: من إخراج نبيل العلوي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. للأشعري أدوار.
2: للأشعري أدوار. موضوع هذه الحلقة نص مندمج يتناول مجموعة شعرية عنوانها لن أنزل من جبلي فلا عاصم إلا الله، الشاعر العماني سيف الرحبي. مستمعين الأكارم، تحية خالصة. الضمير منزل بلا مفتاح، أمين لا أحد يراك فيه، تدخله من أي باب تشاء ومن أي جهة جئت، تتدلك ما تريد أو تتعرجح على حبل الغسيل، لأنك بالأساس نبيل، تنام على خلاف القاعدة أو تهيم في لغة تواصين الحلاج، تنام تهيم لا أحد يعرف أين تقيم. والضمير كما الإسند أو العرعر، كما الوله أو الشغف أو الحلم، لغة حق لكنه من الجبابرة الطغاة، والطاغوت يأتيه من عناصره في أغنى ما تمخض عنه جدل الإنسان مع الوجود. يا ضميرا بلا ضمير، لكن أقول للشاعر العماني سيف الرحبي، لا يهم كل ذلك الآن، ما دمت فرضت علينا أن نضحك من بعضنا البعض وتخامرنا على نحو خيال جميل في هشهسته حركة كتابة وفكر، لكنه نفار هباء مومياء ماتت أولا وثانيا. ما دمت فرضت علينا أن نكون مجرد أجواء من الناس كالأشياء توحد بين الارتجاف والمخاوف والضجيج، دعك يا سيف الرحبي من العواصف والأعاصير التي كانت بالأمس تقتلع الجذور. نعم، إذا ذكرنا سيرة البشر حجرا حجرا، هي الضمائر، أنا أنت أنتما أنتم أنتن، أفلاك تقود بعضها البعض ومجرات غاضبة على وشك الاقتتال. نعم، ومرة أخرى يا صاحبي سيف الرحبي، إذا ذكرنا سيرة البشر شبرا شبرا في التراب وشبحا شبحا في السديم والسراب، لشهق رماد العدم واحترق مرة ثانية في شرايين أولئك الأباطرة العظام الذين استقلوا سفينة نوح بعد نجاتها من الطوفان. قال الضمير الأول يا صاحبي سيف الرحبي، الأول بهؤلاء والبادي بنفسه، الناس جميعا أضراس خربة في فم امرأة تعبت أو شبعت من وجهها وما عادت تثيق أن تراه، إنها ترفضه حتى ينسجم تفكيرها مع ما آل إليه مصيرها. الناس يا صاحبي نصفهم قاتل ونصفهم مقتول، تلك خاب أملها، كانت تظن أن التناوش بالنمش وشج الرؤوس بالرمش يمكن أن يؤدي إلى فوز المهر في السباق، ولذلك تبكي. الثاني مرة أخرى، ليس كذلك الحقيقة، هي ما يراه الطغاة، كانت دائما نجمة الفصول الهاربة باستمرار. تمتم سيف الرحب مرة أخرى وقال، كلام السماء بين قوسين، حروف الهجاب بين قوسين، ما قال الفلاسفة والشعراء بين قوسين، كل الشفاه الحناجر كلها في كل الأرجاء، ومعها الفضاء اللانهائي والبراري، ومعها الخريف والصيف والشتاء، وما تبقى بين قوسين، والقوسان بين قوسين. انتفض الضمير الرابع مذعورا إذ ما ينبغي أن يقوله يتناقض مع منطق تتابع الوقائع، ولا تساعد المماحكة على تفصيله وبيانه، وبدل الحجاج يريد أن يضع نفسه موضع تساؤل يستفهم ولا يتكلم، يقطع دورة كاملة عشاه يدرك أسمى مراتب ارترامي وترمد التراب في الحلق. إنه يشعر بأنه وفي فترات قانت وفي أخرى مهزوم، في لحظات هو غائم وفي لحظات أخرى متخثر الدم، وفي غيرها يخف وزنه وتكون أرضيته من إسفلت، يتسع ويضحك من قلة المشاة والسيارات كما يقول صلاح فضل. هكذا كان يفكر سيف الرحب. هذا الضمير يضمر في حضوره العداء لا لشيء إلا ليضمن طول النفس. ثقيل الظل يضاهي في ثقله الهضاب الشم بين الجبال الرواسي. إنه يذكرني بمن يفضي بسره لمن يكتب بالحبر الأخضر. إن أوضاعا مشابهة هي التي تجعل من الأديب الكبير جبر إبراهيم.

0: فقد بدا عند جبرة إبراهيم جبرة أن الحلم يصبح أحيانا أكثر واقعية من الواقع الراهن. يقول: لنحلم إذن كما قال لينين، ثم لننتظر معجزة الغد. أما الضمير الخامس فهو الذي يشمل الوجود بأسره، الحقيقة المجهولة التي تحيط نفسها بهالة من الغموض خشية أن يدعيها ضمير آخر. إنه درب التبانة الذي أبدعته ملكة السماء الرومانية جونون زوج يوبيتر عندما كانت ترضع ابنها هرق، ولكنه عند بعضهم درب للشطيح على السطيح كما يقول سيف الرحبي. طبعا ليس له صوت، صوته صمت يركض صوت البحر، لأن المدينة التي يسكنها هجرتها الملائكة والناس، ونحن نحزن لأننا لا نستطيع أن نقفز فوق فراغات الخوف. فالأدب لعنة الحقيقة أحيانا، ونحن نعلم أننا نعامل بعضنا بعضا معاملة من لا يفهم شيئا. وهكذا ننهي مستمعينا الكرام هذه الحلقة، وإلى فرصة سانحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للأشعار أدوار. مع تحيات خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباحاتكم رضا، فرح وجميل القرارات، صباح الخيرات وصباح النجاحات، إشراقات جديدة في مفتتح صباحات، صباح تفوح منه رائحة الجمال، رائحة الصحة والنجاح.

التفكير الإيجابي من أهم صفات الشخصية القيادية، وهو من أهم خطوات النجاح، لأن الطريقة التي ننظر بها إلى الأشياء إما أن تبعدنا عن طريق النجاح أو أن تقربنا منه أكثر. ولعل أكثر ما يميز الشخصية القيادية الناجحة هي التفكير بإيجابية، فهو لديه كامل الإمكانيات والقدرات، وهو على يقين بأنه قادر على تحدي الصعاب والمشاكل ليصل إلى النهاية لأحلامه وغاياته. ولأنه شخص مسؤول، يتعمد صاحب الشخصية القيادية الناجحة وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات التي تنظم عمله، ويحرص من خلال هذه الخطط على تحديد المهمات الصعبة والمطلوبة منه وترتيبها حسب أولوية القيام بها، ويسعى لتنفيذها ضمن الوقت المحدد، وهذا ما يجعله قادرا على تنفيذ كل واجباته بجودة عالية. فالناجح هو الذي يرى فرصا في كل صعوبة، بينما الفاشل يرى صعوبات في كل فرصة. والتفكير السليم يكمن في النظر إلى الجانب المشرق، ولا البحث على إنجاز اليوم، بل البحث عن إنجاز عام. فالعقل يستطيع أن يجعل الجنة جحيما والجحيم جنة، وصناعة الحياة يجب أن يكون لها موقع في هذا العالم، وخاصة بالنسبة للطفل الصغير. فإما أن تعلمه النواة الأولى والتي هي العائلة، أن يكون أرقما له قيمة لا صفرا على شمال العدد، ومعنى ذلك أن يساهم في العطاء بما يستطيع، أي ألا يكون حملا ثقيلا على العائلة وعلى المجتمع. ولكن لتكون قائدا صغيرا ناجحا، عليك أن تكون حاضرا، وعليك أن تكون ذو إرادة فعالة تحقق الأهداف الموضوعة، وتركز دائما على الإنجازات والنتائج أكثر من الأنشطة والتجارب.

0: القدوة الحسنة من الآباء أول دعائم بناء الشخصية القيادية، والقيادة لا تعني السيطرة وفرض الرأي بالقوة، إنما هي المشاركة والتعاون للوصول إلى أفضل النتائج. هل ابني شخصية اتكالية يعتمد على غيره في كل صغيرة وكبيرة ولا يستطيع أن يتخذ خطوة إيجابية في حياته، متردد في كل أموره وفاقد للثقة في نفسه، ولديه دائما قناعة بأنه فاشل ولا يستطيع إنجاز أي عمل؟ هنا يجب اتخاذ القرار، والقرار يجب أن يكون عاجلا، وللآباء دور مؤثر وحيوي في الوصول بأبنائهم إلى كلا الشخصيتين. وقد أشارت الدراسات التربوية والنفسية إلى أن حوالي 90% من مكونات شخصية الطفل تتشكل في السنوات السبع الأولى من عمره، بما فيها من خلق المفهوم الذاتي لديه، والذي فيه التقبل والإدراك والقيم والسمات الرئيسية التي تكون شخصيته طيلة عمره. وقد أوضحت الدراسات أن التدليل المبالغ فيه للطفل في صغره وتلبية كل رغباته بلا استثناء وعدم تكليفه بأي مهام تفقده صفة الاعتماد على الذات، ويتكل في كل أموره على الأم أو غيرها لتلبية حاجياته. وكذلك القسوة والعنف في التعامل مع الطفل تخلق منه إنسانا منعزلا انطوائيا يتحاشى التعامل مع الناس، بل وأكثر من ذلك حاقدا في أكثر الأحيان. وبين التدليل والشدة يأتي التوازن الذي يجعل من ابنك شخصية سوية نفسيا واجتماعيا.
1: يا عزيز يا غالي،
2: مام بيبي
1: وحدك في بالي،
2: مام بيبي

0: يا رب يخلي مام بيبي.
1: قال الدكتور حمدي ياسين أستاذ الصحة النفسية وعلم النفس الإكلينيكي بجامعة عين شمس المصرية إن الأمة تستطيع أن تقدم لأبنائها أمثلة سلوكية وتربوية كثيرة فيها العطاء، التواصل، الأمل، ما يحتاجه الطفل في بداية تكوينه، ومن خلال الدلالات والرموز الثقافية المتنوعة التي تبثها فيه ودورها في فترة الحياة المبكرة التي تعمل على تنميط الحياة بشكل إيجابي، مما يسهم في خلق مخططات ذهنية إيجابية لديهم. ويؤكد الدكتور حمدي أن الطفل لديه سمات فطرية وراثية يولد بها ومهارات مكتسبة من البيئة المحيطة والتي تعلمه إياها الأم في سنوات عمره الأولى، الحب والتفاؤل والإيثار والعطاء وحب الخير. فإن نجحت الأم في ذلك فإنها سترسم الخطط لتربية أبنائها وتنشط بذلك عقولهم وأرواحهم لتعلم كل ما هو جميل في هذه الحياة. ويخطئ الآباء الذين يستخدمون دوما أسلوب الأمر والنهي بشكل حاد ومبالغ فيه مع الأبناء، فالأبناء ليسوا أجهزة تتلقى الأوامر وتنفذها بدون تفكير، بل على الآباء والأولياء أن يكسبهم مهارات تحمل المسؤولية من خلال المكاشفة والمصارحة والبعد عن التخويف. ويجب الحرص على عدم التفريق في المعاملة بين الأبناء والبعد عن الإهمال وعدم استخدام أسلوب التخويف أو التهديد.
2: تعال حبيبي ماشي.

يؤكد الدكتور أحمد العسال أستاذ الشريعة ورئيس الجامعة الإسلامية بإسلام أباد أن الوسط الذي يولد ويعيش فيه الطفل هو الذي يجعل منه شخصية قيادية أو اتكالية، فإن كان الوسط الذي يعيش فيه مؤهلا لذلك دينيا وتربويا كلما نشأ الطفل وتربى على أن يكون شخصية قيادية. وأول القضايا المهمة في حياة الوالدين هي تعليم ابنائهم الصلاة، ومنهما ينتظم الوقت لديهم في كل الأمور الأخرى، ويتكيف الصغير بأداء الصلاة ومدحه إذ أتقنها، ويكون ذلك بالرفق واللين والحب حتى يبلغ 7 سنين، وضربهم برفق وليل أيضا إذا تركوها 10 سنين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالطفل لا يتعلم بالشدة والعنف والقهر، إنما هو لبنة طرية لا ينبغي أن نشد عليها. وقال الإمام الغزالي: إن الطفل إذا تعامل معه الأب أو المعلم أو المربي برقة وأدب وصبر ينشأ حساسا رقيقا ينتبه إلى الخطأ ويسعى إلى تصويبه، وذلك من اللفتة الصغيرة. أما التأديب بالضرب والتعنيف المستمر والمتواصل فإنه يحول الطفل إلى شخصية عنيدة متمردة تعتاد الضرب ولا ينصلح حاله أبدا، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويضيف الدكتور العسال إن أهمية زرع خصال الخير في نفوس أبنائنا منذ سنوات عمرهم الأولى لأنها فترة تكوين الشخصية، فلا بد من القدوة الحسنة وحسن تعهد الأبناء بالأدب والرعاية وتحفيظهم أجزاء من القرآن الكريم حسب سنهم ومقدرتهم على الحفظ، مع مراعاة الفروق الفردية بين طفل وآخر.

وللأمهات دور كبير في تنشئة طفل ذو شخصية قيادية. وكم كانت الأمهات على درجة كبيرة من الوعي بتعليم أبنائهن القيادة بدروس عملية. وتاريخيا كانت الأم تدفع بابنها إلى ميادين الحروب والغزوات وهم في سن مبكرة للغاية، ومثال على ذلك هو تولي سيدنا أسامة بن زيد قيادة الجيش وعمره 13 سنة وغيرها من المواقف. وعلى رأس هؤلاء جميعا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ كان مثالا يحتذى به منذ صغره، وبرزت شخصيته القيادية في تحمله الصعاب والقدرة على التفكير السليم وحسن التدبر الأمور واتخاذ القرارات السليمة. فلم يسجد لصنم ولم يشرب خمر، كما لم يلهه اللعب والفراغ كسائر أطرابه عن رعي الغنم لعمه والذهاب في رحلات التجارة مع جده، حيث تربى صلوات الله عليه وسلامه على الأدب العالي والفضائل السامية ليكون لنا الأسوة الحسنة التي في اتباعها خير الدنيا والآخرة. ويرى خبراء الاجتماع أن الشخصية القيادية تتميز بصفات كالتفوق الخلقي والعلمي والثقة بالنفس والقدرة على تحمل المسؤوليات، وأن يكون لدى الطفل طموح وهمة عالية، وأن يعتمد عليه، وأن يكون حاسما في قراراته، قوي الشخصية، وأن يكون قادرا على العطاء والبذل المتواصل، وأن يتصف بالنظام وإدارة الوقت والمجموعة والقدرة على الإقناع والتأثير في من حوله. وهنا ليست الأسرة فقط هي المسؤولة عن إخراج القادة، بل أن كافة مؤسسات المجتمع لها دور في ذلك. ففي المدرسة مثلا يتعلم الطفل القيادة عن طريق زرع الثقة في نفسه وتشجيعه على أداء أعمال معينة ومكافأة المتفوقين منهم.

ختاما، كما قال أحد المربين، دع الزهور تتفتح، وصغارنا زهور تتفتح، وبذلك يجب أن نعطي لصغارنا الفرصة لإبداء الرأي والمشورة في أمور حياتهم، في المأكل والملبس والدراسة واختيار الأصدقاء، وكل ذلك في إطار التوجيه والنصح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إعداد قفصة. اليوم نشوفوا الممارسات الزراعية لإنتاج البذور الذاتية للبطاطا خلال الموسم الفصلي. باش ننجو بذور ذاتية للبطاطا ونستعملوها في الموسم الآخر فصلي، يجب الفلاح يعتمد ممارسات فلاحية خلال الموسم الفصلي، واللي تتمثلا خاصة في عندك المدوات الوقائية ضد الميلدو. وراه الميلدو يعتبر من أخطر الأفات اللي تصيب البطاطا، ويستوجب القيام بمدوات وقائية، يعني قبل مشاهدة الأعراض الأولى على الجهاز الخضري. ومن المنصوح به عدم استعمال الدرنات المصابة بالميلدو كبذور. المدوات الوقائية ضد الزيلي، وراي حشرة الزيلي تعرفوا كلها هو المن، هو راه الناقل الرئيسي للفيروسات اللي تساهم في تخفيض المردود، وهذاك علاش من الضروري الشروع في المدوات ضد حشرة الزيلي من اللي نشوفه أفواجها الأولى. زاد يلزم القضاء على الأعشاب الطفيلية على خطرها، بالإضافة إلى منافستها للزراعة على عناصر التغذية والماء راهي تمثل أوكار للفيروسات وحشرة الزيلي. يلزم القضاء على الجهاز الخضري، والهدف من القضاء على الجهاز الخضري هو تفادي عدوى الإصابات المتأخرة بالفيروسات من الجهاز الخضري للدرنات، الحصول على درنات من الحجم المتوسط واللي نحبذوه في بالنسبة لاستعمال البذور، تمكين قشرة الدرنات من النضج التام لتفادي الجروح أثناء التقليع. وننصحه باش ما يتعداش موعد القضاء على الجهاز الخضري النصف الأول من شهر ماي. يلزم تقليع القطعة المخصصة لإنتاج البذور الذاتية بعد القضاء على الجهاز الخضري وعند الاكتمال التام للنضج القشرة متاعه، وينصح باش ما يتجاوزش موعد التقليع النصف الثاني من شهر ماي. يلزم زادها وقت التقليع نجتنبوا جرحان الدرنات باش نتفادوا التعفنات الجافة والطرية في الخزن، نفرزوا ومن بعده كل الدرنات غير السليمة أثناء التقليع. بالنسبة للخزن، ماذا بينا نخزن البذور الذاتية المعدة للموسم الآخر فصلي بالطريقة التقليدية وإلا التقليدية المحسنة، ونحرصوا على مدواتها ضد حشرة السوسة، يزم ديما يكون مبيد مصادق عليه، وتمكن الطريقة هذه من تقليص فترة سبات البذور ومن إعدادها فيزيولوجيا للغراسة في الموعد المنصوح به. وتوا ما بقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: تمام السادسة صباحا.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج كل من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف التسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري. وتناول هذا اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. وأكد رئيس الدولة على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما استقبل رئيس الجمهورية أمس كلا من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالية. وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات. مثلت الجوانب القانونية والاقتصادية لخمسة مشاريع كبرى في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية محور جلسة استماع عقدتها يوم أمس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقالات الطاقية وائل شوشان. في أخبار العالم، أصيب عسكريان لبنانيان يوم أمس جراء استهداف إسرائيلي جنوبي البلاد، فيما أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بعمليات الحزب الله الذي أعلن تنفيذ 11 هجوما ضد أهداف إسرائيلية وسط ارتفاع أعداد ضحايا الغارات الإسرائيلية في لبنان. وأنبع المساعي الأمريكية لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل. أخيرا، أفادت وسائل إعلام أمس بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستعدان لاستئناف القتال مع إيران، مشيرة لهبوط طائرات أمريكية إضافية في إسرائيل، وذلك في وقت اعتبرت فيه طهران أن مشروع الحرية الذي أعلنته واشنطن بمضيق هرمز هو مشروع الطريق المسدود. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.
10: ستة أربع دقائق صباح النور، مرحبا بكم. اليوم 3/5/2026 صباح الورد وين ما كنتم مستمعي إذاعة قفصة. إن شاء الله نهاركم مبروك، مرحبا بكم في الاستماع لنسائم الصباح حتى للتسعة مع بعضنا إن شاء الله في مختلف الأخبار والمتابعات ولقاءات. تحية كبيرة لكم الكل وين ما كنتم موجودين، كانكم في الدار ولا في الخدمة. برشا ناس يخدموا توا، برشا ناس حلوا القهوة نتاعهم الحوانيت نتاعهم، إن شاء الله برزق الحلال للجميع. الناس اللي قاعدين ربي فتنية، إن شاء الله طريقة سليمة لكم، إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله نهار مبروك للناس الكل. مرحبا بكم في نسائم الصباح حتى للتسعة مع الفقرة القراء، أخبار الجهات، الثقافة، الصحة، الإنترنت، الرياضة وكل ما كل ما هو موجود على ساحة نجمو تلقوه في نسائم الصباح. تلقوه في صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك وعلى الإنترنت على www.radioqafsa.in. تحية تجيكم من كامل فريق الماتي اليوم كالعادة، باش نتلقوا بالهادي جويني اليوم قالت لي زين زينة.

0: 19 دقيقة. وين ما كنت مصاب حالك، مش نهاركم مبروك، نهار سعيد، نهار كله خير وبركة. اليوم 3/5/2020 موافق ل 18 منذ القعدة 1447 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة كفصة ومجاورها. الصبح كان 3:53 دقيقة، شروق 5:22 دقيقة، الظهر باش يكون إن شاء الله نصف نهار و 29 دقيقة، العصر 4:05 دقائق، المغرب 7:18 دقيقة، والعشاء 8:51 دقيقة. الآن باش يكون موعدكم مع الفقرة المسجلة دليل الحاج. اليوم تقدمها وزارة الصحة توصيات صحية لحاجيجنا الميامين.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول ما نبدأ به حجاجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. كممثل وزارة الصحة وتعليمات من سيد وزير الصحة لفريق الطبي، نعرف هو أنه الحج هو حالة استثنائية، وأنه حجاجنا ما همش مستنسين بسفر طويل، ما همش مستنسين في سكن في عمارات ولا في فنادق اللي فيهم أكثر من 20 طاق، ما همش مستنسين بالأسانسور، ما همش مستنسين أيضا بالحرارة اللي موجودة ثميكة واللي هي باش نحكيو عليها، لأن هي تنجم تكون سبب متاع تعكرات. ماناش مستنسين بالمشي على الساقين برشا، وهذا كل تتسمى حالة استثنائية. وتعرفوا أن في كل الحالات الاستثنائية يلزم يكون فما برنامج عمل معمول، ويلزم فما كثير من المتدخلين. والدليل على ذلك وأن المتدخلين اللي موجودين لهنا، فما وزارة الصحة بطبيعة الحال، ثم وزارة شؤون دينية، وثم شركة الخدمات، هذا إذا كان ما نسميه، كان المتدخلين على عين المكان. حالة استثنائية لأنها صعبة، وصعبة جدا، لكن ما هيش مستحيلة. واختشتوا لي ما هيش مستحيلة إذا كان الحجاج يعتبروا رواحهم هما كمتدخلين كما المتدخلين الأخرين، وإذا كان الحجاج يعرفوا وأنها هي حالة باش يقوموا بها بالصلوات هما، باش يقوموا بها بالدعاء هما، باش يقوموا بها بالتحولات والمشي والجي هما، وكل المتدخلين الأخرين كلهم باش نعاونوهم باش يقوموا بالمناسك متاعهم في أحسن الحالات، وإن شاء الله ربي يتقبل. من النصائح اللي يلزمنا نقولوهم، وأنه أولا الهدف متاعنا هو متاع وزارة الصحة، واللي لح عليه كثير السيد وزير الصحة بتعليمات من أعلى سلطة في الهرم، وأن يلزمنا بقدرة السميع العليم نوصل كل الحجاج بتاعنا في أحسن الحالات الصحية والنفسانية إلى عرفة، باش ينجموا يقوموا بالمناسك متاعهم، وباش ينجموا يقوموا بالدعاء، وإن شاء الله ربي يتقبل. لكن لنجاح هذا الموسم، أولا الحاجز يحضر روحه قبل ما يمشي. قلنا وأنه ثم حرارة كبيرة برشا ومانش مستنسين بها، يلزم الحاج يتبرى الوقوف والقعود في الحرارة، وخاصة من 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية، ماذا به يتجنب الخروج ولا المشي في السخانة ذيك، لأنه السخانة راي تنجم تسبب في تعكرات، ولا قدر الله تعكرات نجم تعطي ضربات شمس وتنجم تعطي حتى الموت. التحضير متاعه قبل السفر يلزم يسنس روحه بالمشي الحاج، مثلا يمشي 300-400 متر لهنا، حتى أول فندق اللي موجود عندنا في مكة مثلا يبعد 500-600 متر، ولكن 500-600 متر مع الناس اللي موجودين ومع الاكتظاظ اللي موجودين، المسافة هذيك باش تولي أطول، باش تولي توصل حتى 800-900 وحتى كيلومتر. معنا الحاج إذا كان باش يمشي يصلي باش يعمل تقريب 2 كيلومتر بين المشي وجاي، وهذا مش مستنسبي، ولهذا يلزمه يسنس روحه من تو، خاطر هذاك المشي باش يعطي التعرق، باش يعرق، باش يضيع الماء، وزيد باش يعطي وجايع في العضلات متاعه. هذوما الدواء متاعهم من تو نقولوه، راه ما فيش دواء وما فيش بماض نسيه، هذا السبب هو الإرهاق والتعب، يلزمه يرتاح. السبب الثاني هو ضياع الماء، ولهذا يلزمه يشرب برشا ماء. ثانيا يلزم يحضر الفاليجات متاعه، يحضر فيهم الملابس متاعه والملابس الداخلية، ويحضر فيهم زادة كل المعدات اللي باش ينظف بهم روحه، باش يغسل روحه، باش ربما يحجم لحيته بالنسبة اللي مسموحين لهم باش يحجموا اللحيه. الدواء اللي حوا عليه برشا، يلزم الدواء يحطه في 2 فاليجات متاع شهر كامل. وبالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، من الأحسن وأنه يهز الماكينات متاعه اللي باش يقيس بها الدم واللي باش يقيس بها السكر. بالنسبة للحواج وبالنسبة للصباط والشلايك اللي باش يلبسهم غديك، احنا اللي ننصحوا الحاج وانه يلبسهم من هنا ويتعود بهم، لانه تعرف كل واحد يلبس صباط جديد من اول مرة لازم باش يضربه، لازم باش يزلع له ساق ونجم يعمل له كنبايل هذوكم، ولهذا من الاحسن يتعود به من هنا، هو يتعود على الصباط والصباط يتعود على الساق، باش ما تصيرلوش تعكرات حين ما يوصل غادي. ايضا بالنسبة للملابس وخاصة بالنسبة للنساء، ما يلزمهمش يلبسوا حاجات مكبوسة، ماذا بهم يجربوهم لهنا، ثم بلايص اللي يبدا فيه يصدم لاستيك، ساعات الاستيك اللي يبدأ مكبوس مع التعرق ومع الإرهاق ذاك ينجم يعطي مشاكل ونجم يعطي أضرار في الجلد بتاعه، لهذا يلزمنا يحضر. ثالث حاجة، يلزم كل ما يسافر الحاج يجمع ساك صغير، والساك صغير يهز فيه أدوية بتاع 5 أيام، وهذا يبدأ ديما موجود عنده. معناه إذا كان يشوفه من الخروج من داره حتى لين باش يوصل للفندق فما تقريبا 14-15 ساعة، عندنا التحول بتاعنا من مكة المدينة ولا من المدينة لمكة، وألا حتى التحول إلى عرفة مدة 5 أيام باش يجم ياخذ الدواء بتاعه في وقته. ثالث حاجة، الحاج لازم يكون مرتاح، وهذا يزيد نصيحة للحجاج بتاعنا الكل، قبل كل منسك من المفروض ياخو قليل من الراحة، يعرف شنو المنسك اللي قاعد باش يقوم به، شنو الصعوبات اللي فيه، شنو التعب اللي باش يتعبوا فيه، وقداش الوقت اللي باش ياخذوا، هذا الكل يجعله وأنه ياخو شوية من راحة، يقرأ حساباته بالنسبة للشربان الماء، يقرأ حساباته بالنسبة للأكل، ويقرأ حساباته بالنسبة للوقت اللي لازم ياخذ فيه الدواء بتاعه. ماذا بينا قبل ما يمشي الحاج يرتاح، يرتاح في داره خاصة 3 أيام ولا 4 أيام، تعرف الحاج يبدأ متشوق قبل ما يمشي، ولهذا النوم بتاعه ما يكونش مسترسل، خاصة احنا العادات بتاعنا اللي هي ماش خايبة باهي، لكن زاد لازمنا نحتاط وخاطر وقت اللي نجيو نسلموا على الحاج كل ليلة ونصهروه، هذا كل ربما باش يزيد يتعبه. في الطائرة ولا في كل الرحلات بتاعنا من المفروض باش الحاج يحرك ساقيه برشا، يحرك يجيه، وإذا كان ثم إمكانية باش يقوم وباش يمشي شوية زادة هذايا منصوح به. بالنسبة للعمل بتاعنا احنا في البقاع المقدسة، الفريق الطبي عنا دراسات قمنا بيهم وعنا تجارب وعنا الأخطاء اللي قمنا بيهم كله باش نحاولنا باش نصلحهم، وقاعدين نضيفوا بتصليح بالكل والفائدة الحاج بتاعنا. قبل كنا نعمل عيادة، لكن شفنا وأنه في العيادة اللي موجودة اللوطة فما كثير من الناس، وفقنا وأنه الحاج هو بيده اللي يبدأ مريض في العادة ما يجيش يعدي ويقعد في فرشه حتى لين تتعكر الأمور بتاعه، ولهذا احنا درسنا الاختصاصات اللي ينجموا يتلقاو هي الطب الشيخوخة، لأنه الحجاج متاعنا أكثر من 60% عمرهم أكثر من 63 سنة، عملنا الطب السفر لأن ما ناش مستنسين، والسفر زاد فيه اختصاصات وفيه تعكر التعكرات اللي درسناهم وشفنا شنو ما التعكرات اللي نجموا يجيو، شفنا الطب الميداني لأن تعرفوا زادة احنا باش نقوموا بالواجب متاعنا ماهوش في بلادنا، ماهوش في تونس، احنا باش نقوموا في بلد اخر واللي احنا عنا التزامات سعودية من المفروض وانا باش نحترمهم، دونك لو كان جينا في بلادنا كنا نعملوا اكثر من هكا، لكن احنا قرينا حساباتنا باش كل الحالات ولا التعكرات ولا الحالات الاستعجالية نقوموا بها. درسنا ايضا كل الحالات الاستعجالية، وتعرف فما الاكتظاظ وفما الدزان وفما الاسانسور وفما الدروج، فما امكانية لقدر الله باش الحاج يتيح وربما تكون عنده رضوض وإلا كسور لقدر الله، هذوما كل قرينا حساباتنا شفنا، وانه من الاحسن يكون عنا الطب الوقائي والطب الاستباقي. ايش معناه؟ معناه في عوض الحاج هو اللي باش يمشي عاجي، لا الطبيب هو اللي باش يمشي له للبيت، قلنا من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشيه فما فرق طبيه اللي باش يمشيو مع الحجاج هنا من الطائره. تعرفوا انه كل فريق طبي اللي متكون من طبيب وممرض زادوا شافوكم قبل الرحيل متاعكم من هنا، وباش يركبوا معاكم في الطائره، باش يعيشوا معاكم في الفنادق، باش يعيشوا معاكم في الخيم في ميناء وفي مكه، وكل التنقلات متاعكم اللي موجودين بين المدينة ومكة وألا بين مكة وعرفة وميناء هم باش يكونوا موجودين معاكم، دونك باش تتعرفوا على بعضكم، هما يعرفوكم من هنا ويعرفوا الحجاج اللي عنا اللي ربما متعرضين لأكثر تعكرات من الآخرين، نعرفوهم من هنا. هذوك ما احنا باش نوليو نشوفوكم، نشوفوكم من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية من بيت لبيت. قلنا علاش هذا؟ هذا قلنا وأنه الحاج في الصباح يقوم باش يقوم يصلي، باش يقوم بالواجب بمتاعه، بعد يروح يرتاح شوية وياخذ فطور صباح، يرقد ويقوم العشاء متاع صباح، معناه يكون حاضر. أيضا بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للحاج والتوصيات اللي يقولوا فيه، وأنه في الدنيا وقت اللي تبدأ سخونة خاصة من 10 حتى 4 متاع العشية من الأفضل يكون موجود في الفندق متاعه، وألا حتى الصلوات متاعه أما يقوم بها في الفندق ولا يقوم بها أمام الفندق اللي هو الحرم. معنى يصلي مع الإمام اللي يصلي بيهم في الحرم، هذا كله مقبول، لكن ما يبعدش برش على الحرم، أولا باش ما يضيعش، وثانيا باش ما تجيش ضربة شمس. ولهذا احنا كيف نتعداه ماذي ساعة وماذي ساعتين ولا ما ثلاثة وما نلقاوش الحاج في البيت متاعنا، نعتبروه أنه هو في حالة جيدة وعلى ذاك خرج. في كل الفنادق زاد عنا فريق طبي اللي هو باش يشد الاستمرارية متاعه، معناه يعمل كيما نقولوا الجارد للحالات الاستعجالية لا قدر الله. أنا نصيحة اللي باش نقولوها، لأن عنا تعليمات احنا من السلطة السعودية، وأنه العدد متاعنا متاع الفرق الطبية هو 31 ما يكونش أكثر، وهذا يدلنا وأنه كل فريق طبي معنا ممرض وطبيب هو باش ياخد بعين الاعتبار ولا باش يعتني تقريبا بين 454 حاجة. نصيحة اللي نقولوها لحجاجنا الميامين، احنا موجودين باش نعاونوكم، احنا موجودين باش نداويو كل التعكرات، احنا ماناش موجودين غاديك باش نداويو الامراض، ما عندناش الامكانيه وما عندناش المعدات اللازمه كيما قلت لكم، خاطر ماناش موجودين في بلادنا. لكن احنا نعتبروا بعد ما عطيناكم عملكم الفحص الطبي لهنا، وانكم اذا كان باش تمشيو غادي الامكانيه التعكرات احنا موجودين غاديك وباش ناخذوها في اقرب الاوقات واحنا نداويوها. لكن تعرفوا انه في كل بيت ثم اربع ولا خمسه حجاج اللي ساكنين مع بعضهم، يعيشكم اخواننا الحجيج الميامين، كي يدخل الطبيب ماذا بينا المريض هو اللي نعتني به، مش لازم باش الناس الكل تولي تسأل ولا الناس الكل تحب تشوف ضغط الدم ولا الناس الكل تحب باش تقيس السكر، مادام ما عندوش السكر ما عندوش غلظ الدم زايد باش نزيدو نضيعوا الوقت، ماذا بينا الفريق الطبي باش ياخو اكثر وقت ويعتني اكثر وقت بالنسبة للحجيج بتاعنا. هذوما كل النصايح اللي قلناهم بصفة عامة، والنصيحة الأولية اللي باش نزلكم تشدوها وقلتها أنا من الأول، وأنه احنا الهدف متاعنا باش نطلعوكم وكل العرفة، لكن يلزمكم قبل كل منسك تعرفوا الوقت متاعه، ترتاحوا قبل وتاخذوا الأدوية متاعكم، وأحنا موجودين باش نعاونوكم باش نزيدوا ننصحوكم. آخر نصيحة ربما من المفروض وأن نقولها بعد ما نقوموا بالمناسك متاعنا إن شاء الله في أحسن الحالات، راهو ثم برشا حجاج وقت هذاك يبدأ ثم تعب ويبدأ ثم إرهاق، نقصوا من العمرات اللي باش نعملوهم، كل واحد باش يعمل عمر الخال والعمت وكذا كذا، راكم مرهقين راكم تعبين، احنا ماذا بينا الهام وأنه طلوع العرفة من بعد نرتاحوا شوية باش نروحوا في أحسن الحالات، وهذا هو يكون النجاح متاعنا. وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم العمل الصالح، وإن شاء الله ربي يتقبل حاجكم.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح. الأجندة الإذاعية.
7: صباح النور صباح الورد. 6:37 دقيقة وين ما كنتمش على نهاركم مبروك. معكم توا مع الأجندة الإذاعية والمواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم 3/5/2026. بعدنا سامي صباح تجيكم مفيدة بمليسة في برنامج مع الناس من 10 حتى نصف النهار مع المتابعات وآخر الأخبار أخبار 24 ساعة نقطة استفهام وفقرات القارة. المجلس باش يكون سليمة أبو عزيز رئيس المجلس الجهوي بقفصة. وكذلك باش يكون تم اليوم بالنسبة للتشغيل والتكوين مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي وبقية المتابعات في برنامج مع الناس. ثم المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار. صوت المواطن اليوم يجيكم مع فاتن هنشيري من ساعتين للثلاثة. ثم الإيقاعات والموسيقى دندنة مع نهيد الدلي من ثلاثة للأربعة في جديد الأغاني الشرقية الغربية والتونسية والنوستالجي والموسيقى العالمية. الملف بيئتنا حياتنا كل نهار ثلاث مع هدى مسية من الأربعة حتى للخمسة. اليوم باش نسلط الضوء على فعاليات ندوة وطنية حول تثمين النفايات العضوية المنتظمة تحت شعار ثمن نفاياتك تتحسن حياتك مع الوكالة الوطنية لتصرف النفايات. وكذلك نتناول اليوم نمط الزراعة الذكية والمستدامة في ظل تغير المشهد البيئي والاقتصادي مع السيد فوز زياني خبير مختص في السياسات الفلاحية ورئيس جمعية تونس الزيتونة وبقية المتابعات في برنامج بيئتنا حياتنا. ثم مساء الأنس كالعادة من 6 إلى 8 اليوم مع وسيلة الغول تقديم العرض الموسيقي حس القطار تجربة فنية بين التراث والبحث الوجودي تقديم حكاية أغاني صحراء مع ممثل جمعية مهرجان دوز الدولي للمهرجان دوز الدولي. ثم كذلك عنا ورقة حول اختتام الملتقى الجهوي للفنون الرقحية واستضافة للسيد منور سويلح شاعر ومتحصل على الجائزة الأولى في المسابقة الوطنية للشعر بالفرنسية في إطار الدورة 30 لأيام الإبداع الأدبي بزغوان. كذلك مش كنت ثم حديث حول مسرح الجم تاريخ هذا المسرح من أعداد سمية رجب واستضافة للسيدة سلمى عبد الرحمن مديرة دار الثقافة المزونة لتقديم آخر استعدادات لأيام الفن التشكيلي بالمزونة وبقية المتابعات في برنامج مساء الأنس. السهرية بشتكون مع عمر العلوي وصفحات من تاريخ الجهاد من 9 حتى للأحداش مع الدكتورة هاجر الكريمي حول حضور الرومان في مدينة قفصة مع الدكتور مستهري بكثير باش يقدم الندوة الدولية الرابعة نحو فهم أعمق للمجال والهوية والافتتاح بمداخلة عن أصل تسمية البربر مع الدكتور إبراهيم جدلة يتحدث عن ابن منظور الإفريقي وعلاقته بقفصة والدكتور مصفى طليلي باش يحدثنا عن مساهمة قفصة في الكفاح المسلح عبان الحماية الفرنسية. تقريبا هذوما أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم 3/5/2026.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: مواصلين معكم في نسائم الصباح، نعطيكم فكرة أولية لأحوال الطقس بالنسبة لليوم. 3-5 ماي الطقس بيكون مغيم جزئيا، ثم يتكثف السحب تدريجيا بالمناطق الشمالية مع إمكانية نزول أمطار محلية تكون أحيانا رعدية. الريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي والشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، تتسبب في ظهور دوامات رملية محلية وتكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. الحرارة تسجل ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 27 و32 درجة ببقية المناطق، تصل إلى ما بين 32 و36 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب.

0: رياليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: أجندة الثقافة.
0: أجندة الثقافة.
2: نهاركم مبروك وين كنتم في الاستماع لإذاعة قفصة برنامج نسائم الصباح. نعطيكم بعض المواعيد والبلاغات الثقافية. ننطلق بقفصة والمندوبية الجهوية للتربية بقفصة تنظم الملتقى الجهوي للفنون الركحية على مدى يومين، يوم أمس واليوم، بالمركز الجهوي للفنون الركحية والدرامية بقفصة. الملتقى يتضمن برمجة عروض مسرحية موسيقية وأخرى في الإلقاء والقصة وغيره من البرنامج المميز لهذا الملتقى الجهوي للفنون الركحية. كذلك في توزر وفي إطار شهر التراث بطبيعة لفعاليته ما زالت منطلقة حتى نهار 18 مايو. المركب الشبابي بتوزر يحتضن فعاليات اختتام شهر التراث بش يكون نهار 9 مايو 2026. في القصرين، هيئة مهرجان القصرين الدولي تعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 45 لمهرجان القصرين الدولي لسنة 2026. تتشارك جمعية خطوة بالإعلان عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 45 إلى غاية يوم 31 مايو 2026. يفتح باب الترشح للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من فنانين، منتجين، فاعلين ثقافيين الراغبين في تقديم مشاريع أو عروض فنية وفقا للمعايير والشروط الفنية والتنظيمية المعتمدة لدى إدارة المهرجان. اللي يحبوا يترشحوا يرسلوا ملفاتهم كاملة عبر البريد الإلكتروني. تاخذوا بطبيعة كل التفاصيل من خلال صفحة مهرجان القصرين الدولي. عندكم البريد الإلكتروني festival.international.gasserine@gmail.com. باش نمشوا الى موعد اخر باش تعيشوا تونس يومي 8 و9 مايو 2026. فعاليات الملتقى العلمي الدولي تحت عنوان الجهات والتراث الثقافي غير المادي، الديناميات، الرهانات والافاق، ينظموا مركز الفنون والثقافه والاداب بالخسارة السعيد بالاشتراك مع مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط بجامعة تونس وكرسي اليونسكو ابن خلدون للثقافة والتراث. واختاروا المنظمين لهذا الملتقى هذا دورة هذه لروح الفقيد الأستاذ عبد الرحمن أيوب في خطوة تكريمية لأحد أبرز أعلام البحث في التراث. الملتقى باش يهدف الى تسليط الضوء على التراث الثقافي غير المادي باعتباره مجموعه ممارسات وتمثيلات والمعارف والمهارات اللي تعتبرها جماعه جزء من هويتها، من الاهداف تجاوز المركزيه ورهانات الرقمنه. كذلك باش يكون ثم مقاربه تشاركيه، يطمح الملتقى ان يكون فضاء علمي للحوار متعدد الاختصاصات يجمع بين المؤسسات الاكاديميه، الجماعات المحليه، المجتمع المدني وحاملي التراث. ويهدف هذا التوجه إلى بلورة تصورات تشاركية تجعل من التنوع الثقافي أداة لتعزيز الانتماء الوطني ومحرك للتنمية الجهوية المتوازنة. إذن بش يكون هذا الملتقى إن شاء الله يومي 8 و9 مايو 2026، الملتقى العلمي الدولي تحت عنوان الجهات والتراث الثقافي غير المادي، الديناميات، الرهانات والأفاق.

سنجاوي بقبصة المشاغل، مركز الفتاة الريفية، النشاط والاختصاصات. اليوم في مع الناس من 10:30 نهار على موجة إذاعة قبصة. إذاعة قبصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قبصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام 7 صباحا. نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحتضن مدينة توزر من 4 إلى 6 من شهر مايو الجاري أشغال ورشة عمل مخصصة لنظم الواحات المستديمة والدامجة والقادرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتجمع عددا من ممثلي المؤسسات والفاعلين المهنيين والمنظمات القطاعية فضلا عن منسقي صندوق البيئة العالمية. وينظم هذا اللقاء مركز التميز للواحات الذي يستضيف مكتب منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو لشمال أفريقيا في تونس، ويهدف لإجراء مشاورات استراتيجية بخصوص تعزيز وحفظ النظم البيئية للواحات في منطقة المغرب العربي. عقدت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع يوم أمس تناولت 5 مشاريع قوانين تهدف للمصادقة على اتفاقيات لزومات إنتاج الكهرباء وعقود كراء المواقع لمحطات فولتا ضوئية موزعة على ولايات قبصة وسيدي بوزيد ويابس. في إطار دعم ريادة الأعمال والمؤسسات المالية، تم إطلاق شباك دعم تحت مسمى نمو بغاية معاضدة جهود إنشاء خدمات المرافقة تهدف لتسريع نمو استدامة المؤسسات التونسية. ويأتي يطلق الشباك في إطار مشروع وطني الذي تنفذه هو إكسبرتيز فرنسا بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. في العالم، أكد مسؤول عسكري إيراني مطلع يوم أمس أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتي، متهما الجيش الأمريكي بما حدث وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني. أخيرا، تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التهديدات بشن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور المضيقة، الأمر الذي نفته واشنطن وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البري. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.

0: نور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. أكتواليتي.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: أحوال الطقس.
2: السبع وسبع دقائق اليوم 3/5/2026، وين ما كنتم شاء لكم مبروك مستمعينا، مواصلين معكم حتى للتسعة في نسائم الصباح، والآن موعدكم مع النشرة الجوية أحوال الطقس بالنسبة اليوم وليامات جاية. حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي أنيس ساتوري. صباح النور.
3: صباح الفل والياسمين مدام بسمة، تحية ليك والأوفية إذاعة قفص.
2: أهلا وسهلا بك سي أنيس. سمعنا أنه السخانة بالنسبة لصيف السنة باش تفوت المعدلات العادية، معناها حتى الجويلية إن شاء الله.
3: ممكن وارد جدا. في الحقيقة هي مختلف النماذج العددية بما في ذلك النموذج الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي، النموذج الفرنسي، النموذج الأوروبي، كلها تعطي إشارات لكونه ثلاثة أشهر القادمة ماي جوان وجويليا باش تكون فيهم درجات الحرارة أعلى من المعدلات العادية.
2: أي.
3: لكن خلينا في التوقعات قصيرة. بالنسبة اليوم زادت تتواصل الحرارة في ارتفاع نسبي، تتراوح القصوى اليوم بين 21 و24 درجة قرب السواحل الشرقية، بالمرتفعات بين 26 و32 درجة بقية المناطق، ممكن توصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي جهة توزر و37 درجة بأقصى الجنوب. قفصة اليوم نتوقع 31 درجة كحرارة قصوى، مع العلم البارح كانت الحرارة القصوى في قفصة 29 درجة. فيما عدا ذلك اليوم باش تكون طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ثم تدريجيا كثيف السحب بالشمال الغربي مع أمطار متفرقة، الرياح الوسط الجنوبية الشرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، خاصة أثناء الليل في الجنوب الغربي تكون مثيرة للرمال والأدب بطبيعة الحال، هذا يساهم في انخفاض من الرؤية الأفقية. نردوا بالنا أصدقائنا مستعملي التاريخ، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. بالنسبة لأخوة البحار أيضا تتواصل عندنا نشرة بحرية خاصة، مفادها أن البحار مش يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وبخديج جابس. يوم الغد ننتظر أنه الأمطار تشمل أكثر مناطق من الشمال، تكتسي صبغة رعدية في جهات الشمال الغربي، وممكن تتفرع حتى لبعض مناطق من الوسط على غير القصرين قيروان، ممكن حتى جهة الساحل، لكن عموما الأمطار مش تكون ضعيفة إلى متوسطة. عنصر الرياح تواصل من القطاع الشرقي، تواصل قوية نسبيا بجهات الجنوب. البحر أيضا يتواصل مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، متموج ببقية السواحل، هذا فيما يخص يومي الأربعاء والخميس. درجة الحرارة يوم الغد إن شاء الله مش تكون في انخفاض، نجم نقوله حتى ملحوظ، يعني مش تكون فما فارق تقريب 5 درجات مقارنة باليوم بجهات الشمال والوسط، لكن تتواصل مرتفعة بالجنوب، جهة الجنوب ممكن حتى نسجله 40 درجة في أقصى الجنوب الشرقي في ولايتي مدلين وتطاوين. يوم الخميس يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول بعض الأمطار بجهة الغربية للشمال والوسط، طقس مغيم جزئيا في بقية المناطق، الحرارة النجم نقوله تكون في استقرار بالشمال والوسط، ترجع تنخفض في الجنوب. يوم الجمعة يرجع مجددا طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد، والحرارة ترجع مجددا في ارتفاع طفيف وتدريجي.
2: واضح.
3: هذا طقسنا. شكرا على حسن.
2: يعطيك الصحة. شكرا لك سي أنيس ساتوري، وتحية بتبيع لكل كيب اللي معك في المعهد الوطني لرصد الجوي. نهاركم مبروك وإلى اللقاء.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل والليل.
1: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خل تحفل
0: معاكم 24 على 24.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: مرحبا بكم لين ما كنتم مش نهاركم مبروك، نهاركم زين. تحية كبيرة لكل مستمعينا في نساء المصباح، مازلنا معكم حتى للتسعة. نذكر بالتلاميذ اللي عندهم مناظرات وطنية السادسة والتاسعة، والباك عندهم edusutien.education.al المنصة الرقمية اللي تبع من خلالها كل الدروس اللي مبرمجة من وزارة الصحة بمنصة جسور للدعم والمرافقة. بالنسبة لي السنة السادسة اليوم باش يكون ثم المادة قواعد اللغة، تقدمها خلود بن إبراهيم تقريبا مع ساعة 8 متاع الليل. وبالنسبة للسنة التاسعة اليوم عندكم مش اليوم مش النهار الرياضيات باش يكون نهار 8 مي، والبكالوريا اليوم بالنسبة اليوم شعب العلمية الفرنسية بداية من 7 متاع العشية. حد موافق للجميع. رياض صباح النور، مرحبا بك.
3: نهارك زين، أهلا وسهلا بيك بسمة كل مستمع إذاعة قصة وأسرة إذاعة قصة.
2: إذن برشا أخبار من نهار أمس. وزارة التربية تهبط تعلن نتائج القبول الأولية لمنظرة انتداب الأساتذة، أساتذة التعليم الثانوي والتعليم التقني والتعليم الفني بعنوان سنة 2020 على الموقع www.edunet.in. تقدم اللي يحب يقدم اعتراضات متاعه من اليوم حتى نهار 7 مي بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية التابعة.
3: مبروك على الناجحين الكل. ناجحين. إن شاء الله ربي يوفق البقية. يلا نواصل معاكم في موضوع آخر. قايت نحكوا على الأضاحي، قديش الأسوام والأسعار والكل. لطفي الرياحي منظمة دفاع المستهلك يدخل على الخط وإرشاد المستهلك ويأكد أن الوسطاء يتحكموا في الأسعار بشكل مستقل عن هيئة التكلفة وهيكل التكلفة الحقيقي والأسعار سنة التقرير للعقلانية.
2: الأضاحي غير العرض ما هوش موجود. الأضاحي يعني ما هوش موجودين، يعني كما قبل العدد نتاع على ليش سنة أقل من سنوات اللي تعدت، وهذاك علاش الأسوام معناها كانت فرصة. كما تعرف أنت الحاجة كي تبدأ تنقص يصير فيها احتكار ويبدا معناها الاسوام تطلع. هذاك علاش على كل تو ما شفنا حتى معناها توجه، شفناش تدخل من وزاره التجاره الفلاحه في هذا الموضوع. مازال الحال على ما هو. ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله.
3: من الاضاحي نمشوا للزيادات الفلوس الاخرانيه. سيريفال شكندالي خبير في الماليه يعتبر الزيادات الاخيره محدوده التاثير وماهيش باش تساهم في تحسين القدره الشرائيه. يقول حوالي 70% من الموظفين ما همش باش ينتفعوا بزيادات مجزية.
2: اي هي راهي زيادات وقتاش تكون تنفع، وقت تكون ثم نمو اقتصادي وثم معناها يعني مش الدوله تقترض باش تخلص الزيادات او معناها تكون عندها ظروف معينه باش هذاك علاش الزيادات هذه باش ينجر عليها معناها نقولوا احنا ارتفاع في الاسعار، باش يكون ثم ارتفاع اكثر في الاسعار. على كل هي معناها نقول احنا برشا عباد فرحت بالزيادة هذه حتى ولو هي نسبة حاجة صغيرة ما تشيش كيلو لحم ظهر اللي عند البعض.
3: نمشي معكم في موضوع آخر.
2: فيلم بها المهم تجي
3: هذا هو فيلم تونسي جديد لمهدي لميلي اغتراب تم برمجته مؤخرا وادخل القاعات السينما. الحقيقة أثار جدل كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيلم هذا، خاصة اللي تفرجوا في العرض ما قبل الأول. مخرج فيلم اغتراب مهدي لميلي يأكد أنه للعمل نسختين، واحدة للجمهور العريض وأخرى للنقاد، وانتظروا نسخة منقحة من فيلم اغتراب هذا حسب ما يأكد لي الامتصاص الغضب خاصة اللي أثاروا الجدل.
2: نعطوا بعض الإشارات اللي وصلتنا بالنسبة للإشارة الأولى خاصة بالكلاب السايبة. هذا الموضوع لكل مرة نطرحوه صراحة واللي مازال موجود وثمش حتى معناها حل واضح يعني لموضوع الكلاب السايبة، خاصة في الأوقات هذه تبدأ مجموعة كبيرة من الكلاب موجودة في مختلف جهات، تلقاها في سيد أحمد زروق، تلقاها في الدويلي، في رأس الكيف، في معنا في برشا بلايس موجوده هالكلاب السايبه هذيا. وثم زاد حاجه اخرى صارت يوم امس اللي هو عوان شركه القوافل بمحطه النقل البري بسيدي بوزيد امس عملوا وقفه احتجاجيه يطالبوا بانشاء شركه جهويه مستقله للنقل ويطالبوا بتحسين البنيه التحتيه لقطاع النقل. هذا بالنسبة لي سيدي بوزيد.
3: نواصل معكم وإحنا في كنا متابعة لافتتاح المتحف الخاص للمناجم بيقصة اللي تشرف عليه جمعية شمل للذاكرة والمحافظة على التراث المنجمي. سيد شفيق روابح رئيس الجمعية والمشرف على المتحف هذا البارحة هبط تدوين على صفحته الرسمية يقدم فيه نداء لوزيرة الشؤون الثقافية والكل من يهمهم شأن التراث الوطني في تونس. هل سقطت قفصة من ذاكرة ومن خريطة الذاكرة الوطنية؟ يعقل أنه يظل متحف المناجم بقفصة المشروع الجديد الأول والفريد من نوعه في تونس مجرد بادرة من جمعية بذلت قصارى جهدها لجعل الحلم الوطني هذه حقيقة لكن اصطدمت بالتجاهل والأخفال من وزارة الثقافة عامة؟ يوجه نداء للسيدة الوزيرة يقول مشروعنا هو الحارس الوحيد لهوية منطقة المناجم، فكيف يغيب التجاوب عمن يحمل أمانة التراث والتاريخ المنجمي؟ هل غاب عنكم أن جهة قفصة تملك كنز تراثي منجمي؟ وهل غاب عنكم ما لقي المتحف الجديد هذه من صدى وتغطية إعلامية غير مسبوقة نظرا لقيمته سواء في القنوات الوطنية والإذاعية العالمية؟ ومع ذلك ننتظر منكم لفتة ودعم رسمي من طرفكم. كان لي حديث خاص معها سي شفيق، أكد لي أنه ما وقعش حتى التفاتة ولا اتصال ولا زيارة حتى من سلطة معناها سواء كانت الجهوية وإلا حتى سلطة المركزية للمتحف هذي اللي هو ماهوش
2: هو حاجة رمزية مهمة برشا،
3: هو تاريخ نتاع البلاد الحقيقة. مستاء جدا مستاء جدا يعني من دون الافتتاح كانت حاضرة مندوبة الثقافة السابقة السيدة حفيفة أنجاح، غيرها هي ما فما حتى زيارة ولا اتصال لحتى يشوفوا هل الكنوز هذه الخاصة بالمتحف المناجم بقفصة.
2: نعطيكم بلاغ خاص بشركة شركة التونسية الكهرباء والغاز إقليم قفصة اللي تعلن اليوم على قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال بسيد أحمد زروق على برشا بلايس في سيد أحمد زروق السجن المدني المعهد النموذجي المدرسة الأدبية بسيد أحمد زروق برشا بلايس باش يصير فيها قطع التيار الكهربائي اليوم في المنطقة هذه وباش يرجع وقت اللي تكمل الأشغال إن شاء الله. مواصلين معكم في نسيم الصباح أكيد محضرنا بعد نقطة خارجية
3: أكيد اليوم باش يكون الحديث على مداخل مدينة قفصة شحوالها في النظافة هذه الكل يقوم باش يكون تحقيق خاص معنا اليوم في نسائم الصباح.
2: إن شاء الله بعد شوية زملائنا من قسم الرياضة يقدم لكم فلاش سبور. متابعة طيبة مازال معكم مع الإيقاعات.

0: إشهار.
1: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
3: مع كارت الولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار
4: إذاعة قفصة.
5: مراية تتكلم.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. لما تخبى التونسي للمصارعة الشتائية للفتيان والفتيات كان أحرز على 7 ميداليات، منها 3 ذهبيات في البطولة الإفريقية المقامة بمدينة الإسكندرية المصرية، المنافسات لأعمار تحت 17 سنة. كانت تعلق منصيب منتخب الفتيات بإحرازه 2 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، والفتيان 3 ميداليات ذهبية فضية وبرونزية. الخميس 7 ماي 11:30 بمقر الرابطة الوطني للهواة المستوى الثاني باش تدور عملية قرعة سحب قرعة مباريات تدارك تفادي النزول للموسم الرياضي 2025-2026. الفجر الرياضي بالكتار ينهي العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب عبد القادر بالحسن. فجر الكتار في أول موسم ليه في الرابطة الثالثة المستوى الأول، إلى حد الآن في المركز السادس ب34 نقطة لحد الجولة 10، يبقى قبل نهاية الموسم الرياضي ب3 جولات. أمس تعبت الدفعة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة 13 إياب في زويتن. الشبيبة العمراني ينهزم أمام الترجي 1-0، والنادي البنزرتي ينهزم أمام مستقبل المارس 2-1، واتحاد المنستير ينهزم أمام النجم المتلوي 0-1، والترجي الرياضي جرجيس يفوز على النجم الساحلي 3-1. قبل 2 جولات من نهاية الموسم الإفريقي 62، والترجي 60 نقطة، عند مباراة الدربي يوم الأحد في ملعب رادس في 4 العشية الترجي يستضيف النادي الإفريقي. سي اس اس المركز الثالث 56 نقطة، الملعب التونسي 44، الاتحاد المنستيري 42، النجم المتلوي ب 39 نقطة، النجم الساحلي 38، جرجيس والعمران 35، بنقردان والمارس 34، نادي البنزرتي 33، باجة 28، الشبيبة القيروانية 27 نقطة، مستقبل سيمانة 24، مستقبل جابس ب 18 نقطة فقط. كما ذكرت نهاية الأسبوع على 3 دفعات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الجولة 14 هي بالجولة قبل الأخيرة، الدفعة الأولى الجمعة 8 ماي في الأربعاء في النيفر بباردو الملعب التونسي مع اتحاد بنقردان، والأولمبي البيجي شبيبة العمران، شبيبة القيروان مع الاتحاد الرياضي المنستيري، لقاء مستقبل سليمان ومستقبل جابس بشدور يوم الجمعة 8 ماي في الأربعاء، وإلى حد الآن لم يتم تحديد ملعب لاحتضان هذه المباراة. السبت 9 ماي نجم الساحل يستضيف النادي البنزرتي، والترجي الرياضي الجرجيسي مع نجم المتلوي، بالنسبة لقاء مستقبل مارسا ونادي صفاقسي بشدور كذلك يوم السبت 9 ماي في الأربعاء، ولم يتم تحديد ملعب إلى حد الآن لاحتضان هذه المباراة. الأحد 10 ماي مباراة وحيدة، مباراة الدربي، دربي العاصمة في رادس، الترجي يستضيف النادي الأفريقي على 4:00 PM. المحترفة الثانية بشدور مقابلة جولة 13 إياب الأسبوع القادم، بداية الأسبوع القادم تحديدا الاثنين والثلاثاء 11 و12 ماي في الأربعاء، مجموعة الأولى يوم الاثنين 11 ماي في الأربعاء بنعروس مع الملعب الأفريقي المزبورجي اللي نزل إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول، حمام لنف مع عمل حمام سوسة لمباراة قمة هذه الجولة، اتحاد بوسالم جمعية ميغرين، هلال المساكن هلال الشابة، المهدية مع محيط قرقنة، بعث بوحاج لاتحاد طاطاوين، والرالوية مع كوكب عقرب. المجموعة الثانية يوم الثلاثاء مبارياتها في الأربعاء الثلاثاء 12 ماي في القلعة، قاع قلعة رياضية مع جندوبة رياضية، المكنين جمعية ريانة، نسترجلما مع الملعب الجبسي، مستقبل القصرية اتحاد قصور السيف، تقدم ساقية الدير وهلال الرديف، أمل بوشم ونادي قربة، وفي قفصة قوافل يستضيف أولمبيك سيدي بوزيد اللي ينزل الأولمبيك رسمين إلى الرابطة الثالث المستوى الأول. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل والليل.
1: مازال الليل مازلت نقول مواويل خلت أحفل
0: معاكم 24 على 24.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: فريق السلامة.
1: 47 دقيقة صباح الورد لكم كل مستعملي الطريق والناس اللي يسمعوا فينا وين ما كنتم في الدار في الخدمة ولا في الثنية، إن شاء الله نهاركم مبروك ونسلموا برشا على السواق وين ما كانوا موجودين. إن شاء الله ثنية زينة لكم الكل. حاضر معايا سيد صابر كرامتي خبير في السلامة المرورية. صباح النور سي صابر.
2: صباح النور صباح الفل على كل مستعمل الطريق وكل مستمعي دار قفصة.
1: باش نبدو ببلدية قفصة، بلدية قفصة اللي تطلق حملة لتجديب الأشجار وتحسين المشهد الحضري بوسط المدينة، حملة واسعة قامت بها يوم أمس. في الحقيقة هو صحيح يعني تعطي ربما لمسة جمالية على شوارع المدينة والساحة الرئيسية للمدينة، لكن زاد الأشجار تنجم تمثل زاد أخطر فيما يخص مستعملي الطريق زاد صبر.
2: نعم هنا لاحظوا أنه الأشجار الموجودة على حافة الطريق يعني معناها تنقص في الرؤية لدى السائق، لكن خاصة مسافات طويلة يدج معناها مفترق أو منعرج ما يشوفوش على خاطر ثم شجرة داخلة في الطريق. هنا ماذا بينا الأشجار اللي تدخل على الطرقات خاصة في الارتفاع، كما نحكو على الحافلة ولا نحكو شاحنة، راهو ديما نحكو على عربة معناها تخدم بالفيزيون معناها الرؤية، السائق يكون يشوف الفوق ويشوف الوطن. نجم تكون الشجرة تعطله حتى في السير العادي، معناها ما نجمش يمشي على يمينه، معناها سائق الحافلة أو سائق الشاحنة يولي هنا يضطر باش يمشي بالجانب الأيسر يبعد عن الحافلة اليمنى على خاطر ثم شجرة قدامه، ثم ما تخليش أنه يشوف ولا ما تخليش أنه يعبر الطريق بسلام، ذاك علاش يولي يتلز ويمشي في اليسار. ماذا بينا هنا الأشجار الموجودة على الطرقات يقوم معناها مشكورة البلدية، بلدية قفصة باقي تقوم بتحسين وتجميل الطرقات. ماذا بينا الشجرة ذيك على مستوى الرصيف يصير تقليمها، معناها هنا ماذا بينا على حافة الطريق يكون الرؤية أو الحاجة واضحة والسير يكون عادي لدى العربات
1: مش ما تعطلش معناها المستعمل الطريق صفة عامة إذا كان
2: نعم. وهنا نلاحظوا راهو ديما السياقة خاصة البنية التحتية راهي يجب تكون في حالة سليمة حالة جيدة باش النجم نسوقوا بأريحية وما نضطروش باش نمشوا في اتجاهات خاطئة، من نولوا نبعدوا على معناها على اليمين نمشوا في اليسار.

0: يساهم في وجود الحوادث. راهو مهم أن الطريق يكون نظيف،
1: اي
0: مهم أن الطريق يكون ديما فيه صيانة، خاطر البنية التحتية راهو العامل، حتى هو من العوامل الموجودة على الطرقات، على خاصة على النقاط اللي هي تمثل خطر، اللي هي كيما البنية التحتية اللي هو الطريق والسائق والعربة. ماذا بينا ديما الطريق يكون في حالة جيدة. ما ننسوش الإشارات، العلامات، تم علامات راهي موجودة، موقع متاعها قديم وصار تغيير على الطرقات وبقت في نفس المكان، معناها هنا راهو ثم متراج، راهو ثم ديستانس يتحط على مستوى المفترق او على مستوى المنعرج. اذا كان قمت بترميم الطريق ولا بتحسين المفترق، ما تنساش البلاكه هذيك في الموقع القديم لازم تقدمها. نحكي على علامات الستوب، التوقف،
1: اي
0: ماذا بينا هنا راهي ثم علامات ستوب موجوده في مكان خاطئ الى يومنا هذا، والتوقف يكون من بعدها معناها باكثر من مسافه. ماذا بينا ترجع ديما نقولوا راهو العلامة قف تكون على مستوى المنعرج أو على مستوى الخط العربي المتواصل إن وجد هذاك. علاش ماذا بينا العلامات اللي تخص الأولوية تكون في الموقع متاعها، ما تكونش بعيدة عن الموقع متاعها. ساعات تاخي يقول لك ما شفتش علامة،
1: اي
0: معناها حتى العلامة ماهيش موجودة، خاطر هي مخبية تحت شجرة العلامة. نلاحظوا للأسف هنا ثم علامات هي غطت عليها الشجر، ما عادش يشوفوها في الطريق، كيما علامات مخفض للسرعة اللي هو الدودان،
1: اي
0: المخفض السرعة ثم علامات وخبية التو تحت الأشجار. ماذا بينا هذوك ما نعملوا عليهم
1: دورة
0: على دورة
1: نشوفوا شنو هي. احنا كنا على الاشجار، خاطر الاشجار كما هي تعطي جماليه للمكان، زاد نجم نفقدوا احنا الاشجار، نجم اغصانها تخرج، تنجم تعطل ربما معناها الكيران الشاحنه، تنجم تعطل حتى معناها المترجل، لكن هذا ما يمنعش انه انسان يمشي الشجره في الثنيه ويقصها، كما صار في مع احد الاطباء اللي قام بقص شجره بشارع الحسين بوزيان بطريقه عشوائيه، وكانت البلديه قفصه استنكرت وندت بما أقدم عليها الطبيب. هذا يعتبر بطبيعة المحافظة على الممتلكات العامة، هو قانون معناها يجب تبقوه قبل كل شيء ونحترموا الممتلكات العامة بطبيعة. كنا حكينا وأشرنا للأشجار لأنها تنجم تسبب في حوادث الطرقات، وهذاك علاش كانت اليوم الإشارة متاعنا. سي صابر شكرا لك، يعطيك الصحة.
0: العفو.
1: بارك الله فيك سي صابر كرامتي، خبير في السلامة المرورية، يومك سعيد وإلى اللقاء.
2: إشهار
3: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم. إشهار

0: موبيليتي، صحة، سبار، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: إذن مواصلين معكم 57 دقيقة وين ما كنتم، شان نهاركم مبروك. في إشاراتنا وفي متابعاتنا اليوم حابين نشوفوا مدى نظافة مداخل مدينة قفصة. نعرف أنه ثم حملات نظافة صايرة في مختلف جهات البلاد، لكن مؤخرا لدينا شوية
2: برشا
1: زعما
2: برشا،
1: خلينا انت نقول برشا نقول شوية طارت النفحة ظهر لي
2: الحقيقة.
1: شوفوا مدخل نتاع حي النور مغادي من ثنية قصرين، شوفوا مدخل نتاع ثنية تونس،
2: طريق توزر زاد كيف
1: طريق توزر ما شاء الله.
2: اليوم جيناكم القلب الجنوب، تحديدا مدينة قفصة، مدينة الفوسفات والتاريخ. أما اليوم مش باش نحكوا على التاريخ، باش نحكوا على الواقع اللي يقابل أي حد يجي نظيف ولا مروح لداره. باش نركزوا اليوم على مداخل مدينة قفصة من جهة المتلوي توزر ولا القصرين وإلا كيف كيف طريق تونس. شنية أحوال النظافة فيها؟ هل الواجهة تشرف وتفرح ولا الفضلات والبلاستيك هما اللي يستقبلوا فينا؟ هيا نمشوا نسمعوا آراء المواطنين ونشوفوهم راضين على نظافة مدينة ومداخل مدينتهم ولا فما برشا كلام يلزم يتحكي فيه ويلزم يتصلح. النقاط اللي باش نركزوا عليها، الانطباع الأول، أول حاجة تجيك في عينيك وانت داخل القفصة، المسؤولية، شكون المسؤول في نظرك، البلدية، المواطن ولا ثقافة كاملة لازم تتغير. الحلول، شنو هي المقترحات باش تولي مداخلنا تفتح النفس خاصة في الصباح.
3: الموضوع هذا والله يوجع لي قلبي، خاطر أول حاجة كي تجي داخل القفصة هي المداخل متاع البلاد، وفي برشا بلايس نلقوها حاجة ما تشرفش، أوساخ وفضلات مرمية ومظاهر تعطي انطباع حزين على جهة بحجم تاريخ وحجم قفصة.
4: يقولوا المدخل هو عنوان الداء، كيفاش حنا باش نقدموا صورة مزيانة القفصة وبرسك المداخل كلها بوبيل وسخ فضلات حاجات بصراحة سامحني تعير.
3: المشكلة هذه مش باش نحملوها لطرف واحد، باش نكونوا صادقين مع بعضنا، المسؤولية مشتركة بين المواطن والبلدية والسلطة المحلية والجهوية. أما زادة مش معقول نبقوا نتفرجوا ونقولوا ربي قدر الخير، على خاطر قفصة تستحق أنه يوقفوا لها أولادها، شبابها، تلامذتها، طلبتها، مجتمع المدني والمنظمات باش ينجموا يلقوا حلول.
4: لازمنا ننفقوا شوي، لازم نظفوا بلادنا، خاطر تستاهل خير من هكا بصراحة. ومش معقول زادة أول حاجة تستقبل العباد وانت داخل القفصة البوبيل والوسخ.
5: صراحة من بعد الثورة فهمت الدنيا دخلت بعضها، فهمتني، وتهمشت فهمتني، كل واحد من راسه وحدت فهمتني، ولت كل غورة غاروا حتى على الأملاك العمومية، كل واحد يقول لك مصلحته.
3: مبادرات مجتمعية باش ينجموا نرجعوا الروح لمدينتنا، وكذلك السلطة المحلية مطالبة ان تقوم بحملات نظافة حقيقية ومتواصلة، إزالة المصبات العشوائية، تركيز حاوية حافية، تطبيق القانون على اللي يلوث. أنا ديما نقول نظافة المدينة تعكس مدى وعي الشعوب.
4: شوية مسؤولية زادة من البلديات، الشرطة البيئية تعمل قانون، تعمل ردع، راقب باش كل حد يجي يطيش حاجة يعرف مصيرها شنو. علاش ما يطبقش قانون كيما هكا، يغرس أجرة، ينظف، خاطر قفصة ما نقصها شيء، نقصها كان شوية نظافة بصراحة باش تكون بلاد شرفنا.
1: البلاد لازمها برشا خدمة، برشا مجهودات، تكثف المجهودات، لو المواطن عنده دور مهم، المجتمع المدني زادا عنده دور، والبلدية عندها مسؤولية.
2: هو احنا في العادة نحكوا على النظافة في الشوارع الرئيسية وغيرها، اليوم حابين نركزوا على مداخل المدن، للمسؤولين، للمواطنين، للمجتمع المدني، للبلدية. ترى عندك مداخل المدينة اللي هي هذيك الوجهة والقاطرة اللي هي تستقبل وتستقطب
1: الناس من كل بلاصه يجوا.
2: نحكوا على الجانب السياحي، نحكوا على الجانب البيئي.
1: امس في قفصه جو اساتذه جامعيين ومهندسين وخبراء من مختلف انحاء العالم، من برشا بلدان جو في قفصه. كان عاملين ملتقى حول التلوث البيئي والبلاستيك وغيره بخلاف دكتور إبراهيم سوى اللي جاء جامعة قفصة. معناها راهي قفصة قاعدين يجوها ناس من مختلف أنحاء العالم.
6: رأي مش حد حدا نحن في جهات الجنوب الغربي رانا كما قلنا ماهيش هي قنطرة باش يتعدوا عليها باش يشوفوا البلاد هذية وين وصلت معناها بعراقة.
1: وإحنا ما زلنا نحكوا على نظافة حوية نظافة ما زلنا فعلا لهنا. على كل ظهر لي المساج وصل والمواطن راهو مسؤول أكيد ولازم يكون واعي بأهمية نظافة المحيط والمجتمع المدني يعاون ويساهم أكيد. شكرا رياض يعطيك صحة. بعد شوية أحمد حراثي قدم لكم نشرة الثمانية.
7: ماذا في الندوة الوطنية لتثمين النفايات العضوية؟ أي أهمية للزراعة الذكية المستدامة في ظل التغيير المشهد البيئي والاقتصادي؟ في بيئتنا حياتنا من الأربعة للخمسة على موجات إذاعة قفصة. إشهار
8: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في قبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة. زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
9: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين ظهيرة أصيل والليل
10: مازال الليل مازلت نقول مواويل خل تحفل
9: معاكم 24 على 24.

0: الاشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
3: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
4: اسمعي، عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
5: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
0: إشهار 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام الساعة 8 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي البداية إليكم أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعديل نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية، ويشدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة. وزارة الشؤون الدينية تقدم جملة من التوصيات والتوجيهات لفائدة الحجيج قبل انطلاق رحلته من البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. جامعة جفصة تنظم ندوة علمية حول النقل الحديدي قاطرة نحو الانتقال الطاقي والحلول التكنولوجية الحديثة في قطاع النقل. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك جولة في ولاية سيدي بوزيد حول توفر الأضاحي والإقبال وتشكيات المواطن من ارتفاع الأسعار. إذن نظمت أمس جامعة جفصة تظاهرة علمية تحت عنوان النقل الحديدي قاطرة نحو الانتقال الطاقي، سلطت فيها الضوء على الحلول التكنولوجية الحديثة في قطاع النقل في علاقة بالتنمية المستدامة. وسجلت هذه التظاهرة حضور الخبير الدولي أصيل لولاية جفصة المهندس إبراهيم سوا، الذي تحدث للأخبار عن هذه الندوة.
2: الندوة هذه عندها صلة بالبيئة وبالنقل الحديدي والدور نتاع النقل الحديدي باش نقصوا من التلوث. نحكوا على هذا الكل ونفكروا شن هم الأهداف اللي تعملوا من المؤتمر نتاع المناخ في باريس في 2015، وين تو وصلنا وشنو اللي مازال ناقص باش نعملوا حاجة باهية للمناخ في العوام الجاية. إنسان وقت يحكي على أهمية النقل الحديدي بالنسبة للبضائع ولا المسافرين حاجة مهمة برشا، على خاطر ما ثماش بلاد متطورة ما عندهاش ريزو نتاع نقل حديدي متطور. البرشا حاجات مش كان للبيئة راه، لأن سي لان دي سيكتور معناها ولا لان دي مويان تاع النقل اللي هو لو بلوز افيكاس في كل شيء. إن شاء الله تونس على الأقل نعملوا رينوفاسيون تاع نقل البضائع بالنسبة للفوسفات واللي هي لازمة، ومن بعد نزيدوا دي ليني أخرين للأشخاص إن شاء الله.
0: هذه الندوة شهدت حضور عدد من ممثلي المعاهد والجامعات والطلبة الذين تحدثوا إلى زميلة نبيلة ناصري التي وكبت أمس فعالية هذه الندوة.
3: عمر حضوري رئيس جامعة جفصة، شرفنا حضور الأستاذ والمهندس الدكتور إبراهيم سوا اللي هو قامة عالمية في ميدان النقل الحديدي، قدمنا محاضرة علمية بعنوان النقل الحديدي كقاطرة للتحول الطاقي. حضوره شرفنا.
4: عماد ميراوي مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجفصة إساد جفصة. في إطار انفتاح الجامعة والمؤسسات الجامعية على المحيط الصناعي والاقتصادي تدخل المحاضرة هذه في هذا الإطار. الشغل الشاغل اللي هو البوليسيون في الكرة الأرضية اللي احنا كنا مسؤولين عليها، من بين أهم الأشياء اللي هي تساهم في التلوث كما تعرفوا اللي هو النقل. سي إبراهيم طبعا هو خبير عالمي وصاحب أكبر مشروع في إفريقيا في علاقة بالنقل الحديدي، اللي هو نقل حديد معناتها العمل نتاعو بالطاقة الكهربائية اللي هي طاقة نظيفة تستعمل السكك الحديدية، يساهم كثيرا جدا في تنقيص معناتها التلوث.
5: نجلة حفيد بروفيسور فيزيولوجي أنيمال فاكولتي دي سيونس جفصة، حضرت للدكتور المهندس إبراهيم سوا في كونفرنس مهمة جدا جدا، خاصة الطاقة المتجددة على المحور التلوث اللي هما معناها اهتمامات العالم في الوقت الحالي.
6: أنا ياسمين العاتي طالبة في مدرسة المهندسين بجفصة سبيسياليتي معناها انرجيتيك اي تكنولوجي دونفيرونمون. حضرت في الندوة هذه تفيدنا كطلبة في عدة مجالات.
0: نبقى في ولاية جفصة فقط نغير زاوية الاهتمام. أطلق أهالي حي عمر بن سليمان بمعتمدية الإكسار من ولاية جفصة مبادرة تتمثل في جمع نحو 1000 توقيع للمطالبة بتحسين الوضع التنموي بهذا الحي الذي يضم حوالي 7000 ساكن من خلال دعم المرافق العامة وتهيئة البنية الأساسية بالمنطقة. هذا ما صرح به الناشط بالمجتمع المدني عادل شكري للإذاعة.
7: 1000 امضاء قاموا بها شباب حي عمر بن سليمان اللي هي باش نتوجهوا بها الرساله الى السيد رئيس الجمهوريه ورئاسه الحكومه والوزراء المعنيين بملف التنميه. المبادره هذه تقوم بالاساس على التعريف بحي عمر بن سليمان. حي عمر بن سليمان يعاني من برشا نقائص، والنقائص هذه متمثله في المدخل الرئيسي لحي عمر بن سليمان. الحمايه المدنيه ما تدخلش، الامبولانس ما تدخلش، الكار ما تدخلش، وزوز كرهب ما يعديش. مع العلم زاد متكلف على الدوله 17 مليون دراسه فقط طرقات مهترئة، الحي ما فيش حتى كياس مزفت كيتصب المطر نغرقوا الناس الكل، المدرسة زادة كيف كيف، أرض نتفرجوا عليها ماهيش موجودة، مصب النفايات زادة كيف كيف، غير مهيأ، برشا تلوث، ومستوصف الأدوية مش موجودة، الصنف ماهوش مواكب طلبات تاع 6000 ولا 7000 ساكن، بوسطة ما عندناش حتى بلاصة ترفيهية قوموا بنشاطات رياضية وإلا ثقافية ولا غيرها، شبابك لا تول حيوت، شبابك لا تول بطالة، شبابك لا التهميش. المبادرة هذه قام بها شباب حي عمر بن سليمان، توجه بها مباشرة للسيد رئيس الجمهورية مع السيد النائب نجيب العكرمي، ملف مدقق فيه 12 فيديو يطرح الإشكالية نتاع حي عمر بن سليمان، فكرة من الأحياء الشعبية المهمشة والمفقرة.
0: في ولاية طوزر تتواصل الاستعدادات حثيثة لتأمين الامتحانات والمناظرات الوطنية وإنجاحها من خلال الانطلاق بتنظيم زيارات معينة لمراكز الامتحانات قصد الوقوف على جاهزيتها، وخصوصا فيما يتعلق بالنظافة وحاجيات المراكز اللوجستية. رئيس مصلحة الامتحانات الوطنية بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر فوزي مبروك في متابعة لمراسلة الإذاعة وحيدة مبارك.
8: عملنا زيارة إلى كافة المراكز بالجهة، وقفنا على النظافة والحرس الأمنية، قمنا بجلسات مع السيد الوالي والسلطة الأمنية والمعتمدين وكتاب العامين بالبلديات للوقوف على جاهزية المراكز الكتابية. نهار 18 ماي تبدا الامتحانات التطبيقية بالنسبة للشعبات الإعلامية والتكنولوجيا. بالنسبة للاتحادات الوطنية بتوز أن عدد المراكز البكالوريا 10 مراكز امتحانات كتابية، وخمسة مراكز امتحانات كتابية شهادة خط القانون الأساسي، وستة مراكز مناظرات الدخول إلى المعاهد الإعدادية النموذجية. عدد المترشحين 1601 عمومي بنص بكالوري، 285 شهادة خدمة تعليم أساسي عمومي، و528 نظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. بنص بكالوريا الخاص 205 شهادة تعليم أساسي 6 نظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية 19. الفردي بنص بكالوريا 135 مترشح. مجموع المترشحين بالنسبة للبكالوريا 1941، وبالنسبة لشهادة خدمة تعليم أساسي العام 345، وبالنسبة لمناظرات الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية 647.
0: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أكد عدد من المواطنين بولاية سيدي بوزيد أنه رغم توفر الأضاحي إلا أن الإقبال ما زال ضعيفا، خصوصا أن الأسعار مرتفعة. ألفة خسخوسي التقت عددا من المواطنين ورصدت الانطباعات التالية.
9: السوق موجود مليان فيه، الرفع ما ثماش، الكاليتي ناقصه برشا، ضعيفه السلعه. كي تسال التجار يقول لك يا خويا من العلاف غالي، ما فهمنا حتى شيء، والعباد ما ثماش شراء، باقي العباد تستنى في الاخ، يقولوا من 800 بالنسبه للانفه، من 800 حتى المليون، والعلوش تكر من 1400 ل 1600. ولا نشوف نلقاش فلاح البرا ناخذ ديريكت مع الفلاح، وننصح العباد تمشي للفلاح مباشره، خاطر تحس التجار هما يستغلوا الظرف ويحاولوا باش يطلعوا السوم، اما كي تبدا كونتاكت ديريكت مع الفلاح ربما تكون العمليه اسهل وخير.
10: العلوش موجود خيرات ربي، الاسواق في متناول الجميع، لكن الشرايه ما زالت ما ثمش برشا شرايه، ما ثمش رفع، ثم شويه قشيره، ما الوكيل مازال ما يشريش تو. السلعه الباهيه الماس ماهيش موجوده برشا، مقبوله، الاسواق مقبوله برشا، بالنسبه للقشيره يلقوا رواحهم، الفلاح كيكبر. علوش معروف خاطر منطقه ريفيه وفيها جبليه، العلوش يسرح ياكل حشيش الجبل، جوده خارقه العاده، زاد راهو العلفه الصروح بركه ما ينفع، يلزم شويه علفه، العلفه تتكلف، هذاك علاش الفلاح البيت شويه في السوق. برشا عياده مازالت ما تشريش تو، مازالت تحب تخلي لاخر لحظه، فماش ما ينقص حق العلوش.
11: شيء غالي، زايد 100 و150 الف على عملوا الغالي. لنثى ما عادش تذبح، خاطر اللنثى هي اللي خلت الصوم ضيق، ومش اللنثى يذبحوا فيها، النعجه والعلوشه، راهو ما يصيرش غلا هذا، راهو كل عام يزيد يغلى، تو السنه زايد 100 و150 الف و200 الف على عملوا السوم. الطلب ما ثماش، خاطر غالي، غالي برشا. كل مره كيفاش يا اخي، كل مره كيفاش، مره قبل عيد بنهار، مره قبل بجمعه، مره كل مره كيفاش. في الرقاب وشد الخيمة الحفي غالي، مش حتى غالي كله غير غالي. كان حاجه واحده ينقط مع الشذب والانثى، جزاره مع الشذب والانثى، هو يولي الموجود العلوش وشي يولي موجود.
0: نواصل تقديم اولى النشرات الاخبار لهذا اليوم. استقبل رئيس الجمهوريه قيس سعيد امس بقصر قرطاج كلا من رئيسه الحكومه ساره زعفران الزنزري ووزير التجهيز والاسكان المكلف بتسيير وزاره الصناعه والمناجم والطاقه صلاح زواري. وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية الأساسية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة التي تشهد نسقا بطيئا. وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن تصرف المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. من جهة أخرى، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد كلا من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي. وشدد رئيس الدولة في مستهل اللقاء على أن الجميع يقفون على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات، مجددا تأكيده على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على تدوينات أو الصفحات المشبوهة أو ترويج الأكاذيب والافتراءات. وخلص رئيس الدولة بالتأكيد على أن الشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأي خطوة إلى الوراء، بل يتطلع إلى بناء المستقبل بنفسه من خلال المؤسسات الدستورية التي أقرها بإرادته عبر الاستفتاء. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في كلمة ألقاها خلال موكب انتظم بمقر الوزارة بمناسبة إحياء الذكرى 70 لإحداثها، أكد أن الدبلوماسية التونسية ستحرص على تثبيت وتطوير علاقاتها ضمن فضاءات انتمائها المتعددة العربية والإسلامية والمغربية والإفريقية والمتوسطية، دائما على قاعدة واضحة قوامها احترام سيادة الدول. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس من 4 إلى 8 من شهر ماي الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. ويسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، وستعقد لأجل ذلك سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت تصرف النفايات للاطلاع على وقع المنظومة وتحديد حاجياتها التقنية. دعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ أصدرته أمس جميع الحجيج إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب استحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر العلاج. وأضافت أنه لمزيد المعلومات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80-10-18-63، وعيد الرقم من اليسار إلى اليمين 80-10-18-63. هذا وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أمسي بأن عدد الحجيج التونسيين لموسم 2026 هو 10982 حاج وحاجة. عالميا، تبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشأن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور مضيق هرمز، الأمر الذي نفته واشنطن، وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري. كما أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات أنه جرى اعتراض 4 صواريخ إيرانية سقط واحد منها في البحر. وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهدافها بمسيرة قادمة من إيران. واتهمت الخارجية الإماراتية أيضا إيران بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز. في مقابل ذلك، أكد مسؤول عسكري إيراني مطلع أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة، متهما الجيش الأمريكي بما حدث وفق التلفزيون الإيراني. أصيب عسكريان لبنانيان أمس جراء استهداف إسرائيلي جنوب البلاد، فيما أصيب 3 جنود إسرائيليين بعملية لحزب الله الذي أعلن أكثر من عن تنفيذ أكثر من 10 هجمات ضد أهداف إسرائيلية وسط ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية في لبنان، وأنباء عن مساع أمريكية لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل. جاء في نشرة الصباح، رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعديل نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ويشدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة. وزارة الشؤون الدينية تقدم جملة من التوصيات والتوجيهات لفائدة الحجيج قبل انطلاق رحلتهم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. جامعة قفصة تنظم ندوة علمية حول النقل الحديدي قاطرة نحو الانتقال الطاقي والحلول التكنولوجية الحديثة في قطاع النقل. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك قدمنا روبورتاج من ولاية سيدي بوزيد حول توفر الأضاحي والإقبال وتشكيات المواطن من ارتفاع الأسعار. شكرا على متابعة أولى نشرات الأخبار، إلى اللقاء.
12: أحوال الطقس
13: اليوم زادت تتواصل الحرارة في ارتفاع نسبي، تتراوح القصوى اليوم بين 21 و 24 درجة، قرب السواحل الشرقية بالمرتفعات بين 26 و 32 درجة، بقية المناطق ممكن توصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي جهة توزر و 37 درجة بأقصى الجنوب. قفصة اليوم نتوقع 31 درجة كحرارة قصوى، مع العلم البارح كانت الحرارة القصوى في قفصة 29 درجة. فيما عدا ذلك اليوم باش تكون طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ثم تدريجيا كثيف السحب بالشمال الغربي مع أمطار متفرقة، الرياح الجنوبية الشرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، خاصة أثناء الليل في الجنوب الغربي تكون مثيرة للرمال والأرب بطبيعة الحال، هذا يساهم في انخفاض من الرؤية الأفقية. نردوا بالنا أصدقائنا مستعملين التاريخ، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للأخوة البحارة أيضا تتواصل عندنا نشرة بحرية خاصة، مفادها أن البحار مش يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وبخديج جابس. يوم الغد ننتظر أنه الأمطار تشمل أكثر مناطق من الشمال، تكتسي صبغة رعدية في جهات الشمال الغربي، وممكن تتفرع حتى لبعض مناطق من الوسط على هيرال القصرين القيروان ممكن حتى جهة الساحل، لكن عموما الأمطار مش تكون ضعيفة إلى متوسطة. عنصر الرياح توصل من القطاع الشرقي، توصل قوية نسبيا بجهات الجنوب، البحر أيضا يتواصل مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج ببقية السواحل، هذا فيما يخص يومي الأربعاء والخميس. درجة حرارة يوم الغد إن شاء الله بتكون في انخفاض، نجم نقوله حتى ملحوظ، يعني بتكون فما فارق تقريب 5 درجات مقارنة باليوم بجهات الشمال في الوسط، لكن تتواصل مرتفعة بالجنوب، جهة الجنوب ممكن حتى نسجله 40 درجة في أقصى الجنوب الشرقي في ولايتي مدنين وتطاوين. يوم الخميس يتواصل الوضع الجو في ولاية مدنين، نزول بعض الأمطار بجهة الغربية للشمال والوسط، طقس مغيم جزئيا في بقية المناطق، الحرارة النجم نقوله تكون في استقرار بالشمال والوسط، ترجع تنخفض في الجنوب. يوم الجمعة يرجع مجددا طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد، والحرارة ترجع مجددا في ارتفاع طفيف وتدريجي.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح. صحتك بين ايديك.
1: 8:23 دقيقة وين ما كنتم، صباح عليكم تسمعونا على موجة الاف ام، عندكم الانترنت www.parandugafsa.in الابليكاسيون الاذاعة التونسية، وتابعوا كل ما هو جديد على الصفحة الرسمية لاذاعة قفصة على الفيسبوك. في صحتك بين ايديك نهار ثلاثة باش نحاولوا كل مرة نتحدثوا على موضوع يهمنا الناس الكل، ونحاولوا بين ايدينا حاجة تكون متوفرة نحافظوا على صحتنا، باش نتحدثوا على الترددات، على الذبذبات، لي فيبراسيون، الحاجات اللي نعيشوها توا في ظل التطور الرقمي، الانترنت، نشوفوا الواي فاي، العدادات الذكية، معناها كل ما هو كهربائي، كل ما هو طاقات كهربائية، باش نتحدثوا على الموضوع هذا. اليوم حابين نتحدثوا على حاجة موجودة عندنا في تراثنا ويميز جهة معناها بلادنا اللي هي تونس، اللي هو الكسكس. الكسكس اللي بعدنا عليه شوية ربما على خطر ولينا نستعمله في الفور، نستعمله في الميكروواند، نطيبه في البيتزا، لازانيا، يعني حنحاولوا شوية هكا نتبعوا الغرب، في حين الغرب توا راهو قاعد يتبع فينا وقاعد يستعمل في الكسكس. باش نحكوا أكثر تفاصيل على هذا الموضوع، حاضر معي سيد نزار هلالي أخصائي في الترددات البيولوجية. سيد نزار صباح النور.
2: صباح النور وسرور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذن اليوم حديثنا على رفع الترددات الحيوية للماكلة عبر الكسكس.
2: اي اللي اليوم ولا اسمه لو فيتاليزور عند الفرنسيس، يعني المحيي، لانه ما اكتشفوا انه الكسكس بالكويفابور على فابور دوس، انه كل ما هو سموم في الغذاء نتاعنا مش يخرج معك الفابور، باش يعرف كيما الانسان لما يمشي للحمام يخرج الاوساخ نتاعو، الخضر اكتشفوا انها لما تتحط في الفابور، يعني ولو وقت قليل جدا مقدار دقيقة، أول عرقة يعرق يخرج فيها التوكسين وكل ما حطوا الفلاح بما فيهم اللحم والسمك ولحوم الأسماك. دونك مثلا بيضة عظمة اللي هي مسكرة، و entre parenthèses le vitaliseur de Marion، سماو لما نكتبوا في الانترنت vitaliseur de Marion باش يخرج لنا الكسكس. زادت عليه شكل القبة باش نجم تقوي الطاقة، لأنه فهمت الطاقة والشكل، وأن لما نحطه الغطاء يكون في شكل هذاك يكون أقوى التأثير نتاعو على الأكل.
1: يعني الغطاء يقولوا إحنا اللي يدخل في وسط الكسكس، معناه اللي سكر عليه ما يخرجش البخار من الكسكس،
2: اللي مغطي به من فوق،
1: أي
2: يكون الشكل نتاعو نصف دائري قبة.
1: أي
2: إحنا البور دي ريزون كوميرسيال اليوم ولا باش ما ياخدش سباس عملوه بلا
1: موجود، هو القبه مازال موجود يبيعوا فيه زاد الكسكس اللي فيه، اي موجود، اي
2: القديم نتاعنا كان نحاس وتفل حتى الماده تكون فعاله اكثر لما تكون بيولوجيه. وان شاء الله نرجعوا، احنا فهمنا اليوم اكتشفنا انه فما سر في الكسكس. بالحق قبل ما كانش عندنا الامراض الموجوده هذه، لما كنا ناكلوا حتى حاجات فقيره ناكلوا غير كسكسي، ما كانش فما برشا امكانيات
1: اللحم والحاجات هذوما الموجودين توا، قبل ما كانش معنا متوفر برشا،
2: ما كانش بكثرة، كان الناس كل في صحة جيدة مع الغذاء القليل اللي كانوا يأكلوا فيه، ولو كست في مرة واحدة في النهار. كنا نشوفه في الناس قبل كانت بصحة جيدة، لأنه الكويفابور يحيي يطلع الترددات متاع الحاجة اللي حطيناها فيه. هذاك علاش جات كلمة كسكس له يرجع لأصله في المجتمع التونسي.
1: معناها كسكس له معناها اللي هو باش يرجع، نقول احنا كنحطوا مثلا خضره باش ترجع الاصل نتاعها من غير مواد كيميائيه، من غير سموم، من غير
2: احسن فما حاجتين يرجعوا، فما النتواياج باش يقع مسترجع الحاجه نتاعنا نظيفه، والحاجه الثانيه تردداتها مستعله، يعني وكاننا نحيناها اليوم. حاجه كي تنحات من النبته نتاعها مش تبدا تفقد في الراديو فيتاليتي، في الترددات الحيويه اللي هي البركه حسب ما فهمنا، تبدا تنقص بشويه بشويه لين تموت. فلما نحطوها في الفيتاليزور هذا في الكسكاس من فوق وتكون الفابور دوس مش قويه، ترجع تحيا بسرعه. قلنا كعبه عظم بيضة خرجت بالفريجيدار، يعني تردداتها
1: مثلاً
2: حطوها 20 ثانية فقط، 20 ثانية عدوها على الاناليز يقوها، رجعت تردداتها وكأنها بيولوجية بسطة.
1: يعني حتى ولو هي معناها البيضة، يعني قلنا احنا ما هيش العربي متاعنا، معناها ما هيش متاع الدجاج مربي في الدار، يعني ترجع يعني الحيوية متاعها، يعني
2: اي هو بني هو شنو هو وقعت موديفيكاسيون في البيولوجي سواء البيضه او النبته وقع تغيير طفيف في البيولوجيا سينو ما تكملش تكبر وتنمو دونك هي حيه فيها اذن من الله باش تمشي النبته هذيك
1: اي
2: لكن فما تغيير طفيف التغيير هذا كان شيء تنحى ولو كان الشيء اصطناعي ولو بيضه اصطناعيه او سمك مربي او دجاج مربي هو في الحقيقه مش نحيه منه وقت الاذالي وقاعت المعلومه الناقصه البيولوجيه فترجع بالفاتور
1: معناها نحاولوا نطيبوا اكثر ما يمكن حاجه مفوره في الكسكس
2: احسن هو في نفس الوقت المريض مهم جدا دواء كذلك
1: به والكسكس شنو هو النوع المعدن اللي يحب هذا يكون معناه عليه يعني
2: اللي المستعمل الان عندهم هم يستعملوا فيه النيكل ما هو المستحسن حسب الابحاث وكله النحاس والطفل من احسن المواد لانه النحاس انتيبيوتيك زاد حتى قهوه ولا حاجه طيبها في زاز ونحاس النحاس يسيب الماده نتاعو في الماء اللي هي انتيبيوتيك للجسم
1: إذا يصفي المادة الموجودة فيه إذا كان قهوة ولا ماء ولا لهو ولا شربة ولا أما غالي شوية نحاس يا سينيزار
2: هو مش نشريوه مرة بركة احنا نفاق بل كانت العروسة كانت المرأة التونسية تهز وزهازها باش تمشي تعرف القروية تو ظهر لي
1: نزال اي مازالوا يهزوا في الجهاز نحاس وحاجة أخرى تو حتى للطين معناها تو موجود معناها يعني أواني الطين رجعت موجودة
2: اي ما شاء الله إن شاء الله يجب يحسنوا لنا في الصناعة بتاعهم لأنه بس حاجات معاش يصنعوها كما نتاع العسل مثلا نحن العسل يتحط في أمبو كان قبل فما أمبو كما الجرة صغيرونا ما عادش يسمعوا الفون
1: تاع العسل
2: كذلك الحلادي ولاد الضيع برشا حاجات نعرفوها قبل عند جدادنا اللي يشربوا فيه هذاك اسمعها
1: موجود هو موجود الطين أواني الطين الآن موجودة وقاعدة معناها تتباع ورجعت للأسواق معنا الحمد لله نجمه الإنسان طيب في الطين يشرب الماء في الطين وحتى النحاس اللي يقدر علاش لكن ما كنت تحكي يشري مقفول النحاس ويطيبه كما قلت هو تشري مرة باش يبقى على العمر الكل معناه
2: اليوم تكفينا نلبسوها براسلي هكا باش نجمه نبقوا واحد
1: براسلي نحاس واضح إذن حكينا شوية على الكسكس اللي هو يتسمى توا في الخارج يعني دول تسميه الفيتاليزور خاطر هو يحيي الماكلة اللي باش تتحط فيه هو من عاداتنا ونرجعوا له بطبيعة خاصة أنه نحاولوا نكثروا من التطيب في المغفول والكسكس معناه نفوروا الماكلة في الكسكس هكا ولا سينيزال
2: وهذا من أسرار الصينيين نشوفوهم ما يمرضوش كما نتكلم عندهم الأمراض الموجودة في العالم وخاصة مجتمعنا احنا لأنهم من أكثر ما عندهم العادتين هذوما يأكلوا كويراتور ويشربوا الماء سخون الصباح هذاك باش ينحي عندهم الحكمة هذه ينحيوا بها كل ما يلتصق بالمعدة ويسكر علينا الكبدة دونك هذوما الحاجتين الأساسيين عند الصينيين أكل الفابور وشرب الماء سخون الصباح على الريق يخليهم ما يمرضوش.
1: خذينا من عندك برشا معلومات اليوم ان شاء الله باش نكملوا معاك خاصة باش نتحدثوا على كل ما هو يهمنا موجود عنا ونجموا نستعملوه باش نحموا ارواحنا من كل ما هو تلوث موجود في الماكلة نتاعنا في المحيط نتاعنا سينيزار شكرا لك عندك اضافة؟
2: شكرا
1: يعطيك الصحة سينيزار الهليلي اخصائي في الترددات البيولوجية وباش حطوا كل مرة في موضوع يهمنا بطبيعة موصلين معاكم توقيتنا 8:32 دقيقة.
3: إشهار صاحب مشروع تاجر حرفي ولا ترانسبورتور مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم بالبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك ودور الدولاب العنوان شارع الحبيب بورقيبة زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600 دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح
4: ام جي يفرح قلبك كل يوم
3: اسمعي عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة اوفر ولا في الاحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
5: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك اورانج.
6: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
7: إشهار

0: ضيف الصباح.
1: مرحبا بكم 48 دقيقة باش نتحدثوا توا على الملتقى الدولي للفريق الأول لأطفال التوحد في نسخة الإفريقية 2026 تحت شعار لقاء العمال اللي باش يكون بالحمامات من 8 حتى 10 ماي 2026. حاضر معنا رئيسة الملتقى سيدة سعيدة بولعابي. صباح النور مدام سعيدة.
2: صباح الورد. صباح الطاقة الإيجابية أختنا.
1: مرحبا بك. خذيناك على الطاير قبل موعدك مع التلفزة. على كل ان شاء الله بتوفيق ليكم. اذا باش نتحدثوا على الملتقى الدولي الافريقي الاول لاطفال التوحد. وما ادراك ما اطفال التوحد؟ هذوما الاطفال اللي لازمهم برشا خدمه برشا اهتمام من الجمعيات من الدوله من والدين زادا مدام سعيد.
2: اكيد نحب هكا تعريف وجيز للملتقى. هو ملتقى دولي إفريقي خاص بأطفال التوحد. الحدث هذا إنساني وعلمي يجمع خبراء ومختصين ومربين وخاصة أمهات التوحد اللي هذه نحط عليها ثلاثة خطوط. لأني أنا الغاية أول حاجة نخدم برشا مع أمهات التوحد خاصة في التفاعل والتواصل الإيجابي وكيفية التعامل مع طفل التوحد. عندنا أمهات يعني بالحق ما يعرفوش يتعاملوا، ما جتهم حاجة
1: غريبة
2: في حياتهم غريبة، ما يتقبلوش صغارهم. احنا أكثر حاجة نخدموا على الاختلاف هذاك يلزم الأم. أنا نخدم على الأم كي يجيني طفل توحد نتبنى الأم قبله، هو نحتوي الأم قبله هو أولا نفسانيا، ثانيا اللي نخليها تتقبل الاختلاف. وكيف ننجح مع الأم تتقبل أم ولدها؟ ثم نجم أنا نعطي مكانته وثيقته في نفسه في المجتمع كامل. به الملتقى هذا هو يجمع خبراء مختصين مربين جمعيات ومؤسسات من عدة دول إفريقية وعربية وأوروبية.
1: إذا هو الملتقى باش يكون فيه خبراء دوليين، باش يكون فيه طب مشاركة الدولة حاضرة في الملتقى، وزارة أكيد. المرأة
2: لا الأسرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا في بالي أنا خطة ثم دكاترة من تونس ما شاء الله، ثم والله اتصلوا بي واعطونا بالحق كل الدعم والمساندة، خاصة مصدق الدكتور مصدق جبنون ودكتورة مريم اللي هي نائبة في البرلمان ودكتورة مختصة في التوحد. والله اللي يغيدك أختي بسمة
1: بالك مازال شوية وقت بالنسبة لوزارة التربية وزارة الأسرة والمرأة، نعطوهم شوية وقت مدام سعيدة.
2: أنا اليوم باش نزيد نتعدى خاطر يلزم مريتي شؤون الاجتماعية والأسرة والمرأة والتربية، هذايا هو الموضوع اللي يهمهم.
1: هو البلاغ اللي وصلني للأيامات أنه حاضرين باش يكونوا حاضرين وزارة التربية وزارة الأسرة والمرأة إن شاء الله في الملتقى هذا اللي باش يقدم معناها ورشات وباش يقدم زاد آليات التكفل لهذا اللي هم زاد
2: اكيد، وباش يقبل وباش يقدم قصص نجاح الأطفال اللي كل ام باش تحضر. خاصه انا والله راني ركز اكثر حاجه على الولي. الام كي باش تجي تحضر وتشوف اطفال توحد نموذج يحتذى به، راهي بالحق باش تروح بكلها طاقه ايجابيه باش تخدم وتعمل وتعطي البليس لولدها باش توصله المكانه اللي يستحقها. الملتقى هذا لو مش مجرد تظاهره، هو مساحه تبادل وتجارب ناجحه واكتشاف بالحق احدث الطرقات في المرافقه والتاهيل والتربيه. نورمالمون ثم اولياء خاصه التاهيل والتربيه الدامجه ما فهمتي ناقصين فيها شوي.
1: مهم انه يكون ثم في الملتقى سبل التواصل، كيفاش يتواصلوا التواصل فعال مع اطفال التوحد، ويكون ثم مواضيع ابتكاريه انت خاصه ديما تقدم فيها في مختلف الندوات والدورات اللي تعملها اللي هي المسرح والموسيقى كوسائط.
2: والله حبيت اخت بسمه من المنبر هذا نحكي شوي على مشروعي. هو انا بديته عنده برشا ونجح في اوروبا، خاطر بديته في اوروبا وتو ان شاء الله في تونس. هو مشروع دور الموسيقى كوسائط علاجيه سمعيه بصريه للتفاعل والتعامل مع اطفال التوحد. المشروع هذا اللي نجحنا برشا باش نتواصل مع طفل التوحد باش يتجاوب معانا. انت كيما تعرفي هو المسرح هو تعبير جسماني وهو لغه، هو قبل ما يكون تعبير جسماني. الطفل كي يدخل المسرح بتبيع رو يلقى نعطوه ثقته في روحه ينطق يتكلم حتى
1: يتواصل، اهم شيء انه يتواصل مع الاخر
2: يسمع يولي يسميه يولي يسمع يولي يتجاوب. ومن بعد نجو لنطقوا نجو لحاجات اخرين. المشكله امهات واولياء ومربين اطفال التوحد في بالهم يحطوا بريز اقص على طفل التوحد يلزم يقرا يلزم يكتب. ليه ليه ليه, ليه, ليه. عندنا مراحل مع طفل التوحد.
1: ثم برشا خدمه مع اطفال التوحد في
2: السلوك
1: في المنطقه مدام سعيده باش يكون ثم بناء علاقات شراكه ليهمنا مهنيه بين تونس مختصين في تونس وافريقيا واوروبا.
2: اكيد نذكر يعني عندنا خاصه برشا مؤسسات مختصه خاصه من بلدان عربيه اوروبيه اللي جايين بالذمه لتونس واللي هما

0: دي بيكونوا أبطالها أطفال التوحد.
1: إذن بالتعاون مع مركز الكفاءات للتكوين المهني جمعية تونس المرأة الدولية باش نظم هذا الملتقى تحت إشراف إن شاء الله وزارة التربية زادة ووزارة الأسرة والمرأة باش يكونوا حاضرين بإذن
0: الله. إن شاء الله من كل ما نخليكم أنتم ما شاء الله أنتم تدعوهم. أنا نحب الإعلام كله هو اللي يتدخل.
1: الأعلام باش يكون حاضر بقدر ربي في هذا الملتقى وما شاء الله معناها لقينا وقت معاك بالسيف مدام سعيدة. الملتقى الدولي الفريق الأول لأطفال التوحد لقاء العمالقة اللي باش يكون من 8 إلى 10 ماي 2026. شكرا لك مدام سعيدة.
0: شكرا منتي أخت بسمة وربي يبارك لك.
1: شكرا لك مدام سعيدة أبو العابي رئيسة المؤتمر الدولي الفريق الأول لأطفال التوحد بتونس.

0: متابعات.
1: موصلين معكم في نسيم الصباح ومع المتابعات باش نمشوا لسيدي بوزيد ونتحدثوا على ربيع ايام مسرحيه بسيدي بوزيد من 7 حتى 11 مايو 2026. حاضر معايا مدير مركز الفنون الدراميه والروحيه بسيدي بوزيد السيد صالح جلالي. صباح النور. مرحبا بك.
2: صباح النور.
1: اهلا وسهلا. مرحبا بك.
2: نهاركم دقل وحليب.
1: تحيه لكل المستمعين في ولايه سيدي بوزيد. صالح
2: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
1: احكي لنا شوية على الأيام ربيع، الأيام المسرحية إن شاء الله اللي بش يبدأ نهار 7 مايو إن شاء الله.
2: ربيع أيام مسرحية بسيدي بوزيد في دورته الثالثة هذه. الحقيقة هي تظاهرة فصلية كما تظاهرات المسرحية الأخرين. الهدف منها هي تكريس الممارسة، استنباط الممارسة والمشاهدة المسرحية والثقافة المسرحية في سيدي بوزيد في كل ربوع سيدي بوزيد.

0: نظمها مركز فنون درامية وربحية بسيدي بوزيد بالشراكة مع المركز الثقافي أبو بكر الجمودي والمركز الثقافي ومركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد. الحقيقة المرة هذه كما كان عروض في العادة كان موجود ورشات تكوينية للأطفال والشباب. مرة هذه معناها اقتصرت التظاهر على العروض، أربع عروض مسرحية. عنا نهار الخميس عرض للشباب والكهول مسرحية قطيع لشركة سندباد إخراج المخرج حماد المزي. نهار السبت 9 مايو مسرحية أريد أن أعيش لشركة مسرح الجنوب بقفصة للسيد محمد السيسي القطاري. نهار لحد 10 مايو مسرحية من إلى لشركة مسرح غسق إخراج عمر رحماني. ويوم الاثنين 11 مايو مسرحية للشباب الكهول بعنوان بالكمشة لشركة تحبيب الإنتاج الفني للمخرج أنور العياشي.
1: إذن باش يكون ثم عروض مسرحية ما بين الشباب والأطفال والكهول، يعني باش يكونوا كل عندهم عروض
0: لكامل الفئات،
1: باش يكون عندهم حظوظ في ربيع الأيام المسرحية بالمركب
0: بالمركز بالمركز الفنون الدرامية والربحية بسيدي بوزيد. مرحبا، نقدموا دعوة للجميع، مرحبا بالناس الكل يجوا تفرجوا على المسرح تكتشفوا عوالم أخرى.
1: وقتاش تبدا العروض تقريبا؟
0: بالعوالم وسائل
1: المسرح ويعيشوا الأجواء مع المسرحيات. كل مسرحية عندها عندها أبعادها، عندها الأهداف، عندها مساجات نتاعها بطبيعة. العروض تقريبا كل عرض كيفاش؟ مثلا مش وقت محدد
0: العروض؟ عروض الشباب والكهول مع 7:30
1: تاع العشية،
0: أي نهار الخميس ونهار الاثنين 7:30 العروض للشباب والكهول، والعروض الأطفال نهار السبت مسرحية أريد أن أعيش مع 2:30 ومسرحية نهار الحد اللي
1: من إلى
0: الأحداش
1: متاع الصباح.
0: علاش مختلفين؟ خاطر نهار السبت صغيرات يقروا بعد ما يكملوا قرايتهم يشوفوا
1: أيه.
0: ونهار لحد بطبيعته
1: نهار راحة. واضح. إذا إن شاء الله بالتوفيق لكم ويعطيكم صحة على المبادرة هذه. بطبيعة كل المشاركين في الربيع الأيام المسرحية بسيدي بوزيد من 7 حتى 11 ماي 2026. شكرا لك سي صالح جلالي.
0: يا عايشك مرحبا بكم.
1: شكرا لك
0: بذات
1: مدير يعني. مركز الفنون الدرامية والربحية بسيدي بوزيد، شكرا لكم، نهارك مبروك وإلى اللقاء. هكا نكون وصلنا لختام لقاءنا اليوم من نسائم الصباح. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة. تحية كبيرة برشا اللي تابعوا فينا عن طريق صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، وقاعدين صبحوا علينا بعثونا في مساجات جميلة. يعطيكم الصحة على ثقتكم فينا. تحية تجيكم من كوكب إبراهيمي، عماد الغرز، كمال التومر، يا الدبوبي، بسمة عماري، وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. متابعة طيبة لبقية برامجنا وإلى اللقاء.

المجلس الجهوي بقبصة المشاغل، مركز الفتاة الريفية، النشاط والاختصاصات. اليوم في مع الناس من 10:30 نهار على موجة إذاعة قبصة. العرض الموسيقي الملحمي حس لكتا، تجربة فنية لجمعية مهرجان دوز الدولي، المتوج في المسابقة الوطنية للشعر بالفرنسية الشاعر منور سويلح، مسرح الجم، معمار وتظاهرات موسمية، الاستعدادات لأيام الفن التشكيلي بالمزونة. مساء الأنس اليوم من 6-8 على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام 9 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحتضن مدينة طوز من الرابع للسادس من شهر مايو الجاري أشغال ورشة عمل مخصصة لنظم الواحات المستديمة والدامجة والقادرة على مواجهة التغيرات المناخية. وتجمع هذه الورشة ممثلين عن المؤسسات والفاعلين المهنيين والمنظمات القطاعية فضلا عن منسقي صندوق البيئة العالمي. وينظم هذا اللقاء مركز التميز للواحات الذي يستضيفه مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لشمال أفريقيا في تونس، ويهدف إلى إجراء مشاورات استراتيجية بخصوص تعزيز وحفظ النظم البيئية للواحات في منطقة المغرب العربي. تحتفل تونس اليوم كسائر بلدان العالم باليوم العالمي لنظافة اليدين في 5 مايو من كل عام لتشجيع ممارسات نظافة اليدين السليمة. ويسلط هذا اليوم الضوء على أهمية نظافة اليدين في الوقاية من العدوى وتحسين سلامة المرضى. وشعار اليوم العالمي لنظافة اليدين لعام 2026 هو العمل ينقذ الأرواح، ويسلط هذا الموضوع الضوء على أهمية ممارسات النظافة الشخصية المنتظمة لليدين في الوقاية من العدوى. ويؤكد أيضا أن غسل اليدين في الوقت المناسب بشكل صحيح يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتشار الكائنات الدقيقة الضارة. طلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاحة. وشدد في بلاغ صادر عقب الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي الموسع على ضرورة إحكام الاستعداد للموسم الفلاحي الكبرى خاصة موسم حصاد الحبوب عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية. أخيرا وفي أخبار العالم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنذارا عاجلا لسكان بلدتين بجنوب لبنان طالبهم فيه بالإخلاء الفوري لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة تمهيدا لقصف ما قال إنها مواقع وبنى تحتية تابعة لحركة حزب الله. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في دبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى ال 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
0: إشهار.

0: العرض الموسيقي الملحمي حسلكتا، تجربة فنية لجمعية مهرجان دوز الدولي. المتوج في المسابقة الوطنية للشعر بالفرنسية الشاعر منور سويلح. مسرح الجم، معمار وتظاهرات موسمية. الاستعدادات لأيام الفن التشكيلي بالمازونة. مساء الأنس اليوم من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: فلاش سبورت. فلاش سبورت.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. المنتخب التونسي للمصارعة الشاطئية أحرز على 7 ميداليات، منها 3 ذهبية في البطولة الإفريقية المقامة بمدينة الإسكندرية المصرية تحت 17 سنة. كان الفتيات أحرزوا على 2 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، والفتيان 3 ميداليات ذهبية فضية وبرونزية. الفجر الرياضي بالكتار ينهي العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب عبد القادر بالحسن. المدرب عبد القادر الحسن كان رئيس الإدارة الفني لفريق فجر الكتار هذا الموسم، في أول موسم يصعد فيه الفريق فجر الكتار للرابطة الثالثة المستوى الأول، وهو الآن في المركز السادس ب34 نقطة لحد الجولة 10 أيام. بقية الإطار الفني باش يبقى على حاله لمواصلة العمل إلى نهاية الموسم. أنيس الطبال ممرر مساعد، حسام كعبيشي ممرر حراس مرمى، محمد السعيدي معد بدني. غدوة الاجتماع الدوري لمكتب الرابطة الوطني المحترفة لكرة القدم، من جملة الملفات اللي باش يتم بثها ونظر فيها هي اعتراض الملعب الجبسي على مستقبل القصرين. في مقابلة نهاية الأسبوع للمحترفة الأولى لكرة القدم الجولة 14 بالجولة قبل أخيرة من الموسم الرياضي على 3 دفعات في 4 مقابلات، الجمعة 8 ماي في النيفر الملعب التونسي مع اتحاد بن قردين والأولمبي البيجي صديق شبيبة العمران شبيبة القيروان مع الاتحاد المونستيري. لقاء مستقبل سليمان ومستقبل جابس إلى حد الآن لم يتم تحديد ملعب لهذه المباراة. والسبت 9 ماي المرسى ونادي الصفاقسي إلى حد الآن لم يتم تحديد ملعب لهذه المباراة. في سوسة هذا السبت 9 ماي نجم الساحلي مع نادي البنزرتي، وفي جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي مع النجم المتلوي، كي تعرفوا مباراة الدربي باش تدور يوم الأحد. في الأربعاء في رادس الترجي يستضيف النادي الإفريقي، خلينا الترتيب بعد نهاية مقابلة يوم أمس. نادي الإفريقي 62 والترجي 60، CSS 56، الملعب التونسي 44، المونستير 42، المتلوي 39، الإطوال الساحل 38، جرجيس والعمران 35 نقطة، بن قردين والمرسى 34، بنزرت 33، باجة 28، شبيبة القيروان 27، سليمان 24، مستقبل جابس ب 18 نقطة فقط. عاد نذكر مرة أخرى باجتماع الدوري للمكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم غدوة باش ينظروا في اعتراض الملعب الجابسي على مستقبل القصرين. هذه أهم أخبار الرياضة إلى اللقاء.
3: في علاقة الرومان بمدينة قفصة، في علاقة الرومان بمدينة قفصة ندوة دولية تحتضنها جامعة قفصة حول علم الأسماء نحو فهم أعمق للمجال والهوية. الافتتاح بمداخلة تحمل عنوان أصل تسمية البربر، تاريخ الكفاح المسلح بجهة قفصة، وأخيرا المنظور الإفريقي في علاقته بمدينة قفصة. كل هذا في صفحات من تاريخ الجهات. صفحات من تاريخ الجهات يأتيكم الليلة انطلاقا من الساعة 9 مساء. أحلى الأوقات معي أنا عمر العلوي.
1: 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: تمام مساء العاشرة صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تنظم جمعية قدماء الموسيقيين برديف من ولاية قفصة فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية الشبابية انطلاقا من 29 مايو الجاري لتتواصل إلى على مدى 3 أيام. تحتضن تونس ابتداء من يوم غد وعلى مدى 3 أيام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعاليات الدورة السادسة من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية. تنظم اللجنة الوطنية للأخلاقية الطبية يوما علميا حول التغيرات الديمغرافية في تونس وانعكاساتها المجتمعية والأخلاقية استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكن لسنة 2024 وذلك يوم 15 من شهر مايو الجاري. أكدت رئيسة مصلحة التوقعات المناخية الشهرية والفصلية بالمعهد الوطني للرصد الجوي هاجر الضويبي أن درجات الحرارة خلال الفترة الممتدة من شهر مايو إلى غاية شهر جويلية المقبل تتجاوز المعدلات الفصلية. وفي تصريح لها للإذاعة الوطنية أضافت أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة ستكون أكثر دفئا من المعتاد. قال اليوم رئيس البرلمان الإيراني إن الولايات المتحدة وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. رفضت دول عربية وأجنبية مساء أمس شن إيران هجمات صاروخية واستهداف البنى الأساسية في الإمارات العربية المتحدة معتبرة أن هذا تصعيد خطير. الموجز انتهى ليبدأ بعد قليل برنامج مع الناس مع مفيدة بومليسة. مرحبا بك مفيدة.
2: شكرا أحمد، تحياتنا لك ولكل زملائنا في قسم الأخبار. الموعد الإخباري القادم موجز ويأتيكم في تمام 11 صباحا.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم. مع الناس. مع الناس. الحدث. الحدث. والمشغل. والمشغل. مع الناس.
2: صباح الأنوار، صباح المحبة، تحية لكل مستمعينا الكرام في مع الناس. كما متعودين جملة من الأخبار والمتابعات طيلة ساعتين من 10 دقائق توقيتنا الآن إلى حدود منتصف النهار إلى 5 دقائق كالعادة. البداية تكون بعودة على أهم الأخبار المميزة ل 24 ساعة الماضية. اليوم في نقطة استفهام، ما هي آليات المتابعة وتقييم تنفيذ الإجراءات اللي أقرها المجلس الوزاري المضيق منعقد يوم 25 أفريل الماضي الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج لتسهيل عودتهم في العطلة الصيف؟ يكون حاضر معنا بالهاتف السيد فتحي رحومة نائب رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج والكاتب العام للجمعية. في المجلس اليوم نكون في ضيافة المجلس الجهوي بقفصة ممثلة في رئيسة المجلس السيدة سليمة بوعزيز. في الجزء الثاني من برنامجنا الخاص للتكوين المهني والتشغيل وفرص الانتصاب للحساب الخاص في استضافة أولى يكون حاضر معنا السيد طارق الغابري متصرف مستشار مكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة بمركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي، ومعاه ناخذ فكرة على الخدمات اللي يوفرها المركز لمنظوري. أيضا مش كون لنا متابعة من خلال استضافة السيد نبيل مراد عن الإدارة الجهوية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، يعطينا فكرة على التظاهرة التثقيفية والترفيهية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية مصفى خريف النفطة من ولاية توزر، وأيضا على تدشين محطة طاقة شمسية فولتا ضوئية بذات المدرسة. هذه فكرة أولية على الفقرات اللي حاضرة معنا في عدد اليوم من برنامج مع ناس. تحيات كل الفريق التقني والفني وزملائنا من غرفة الهاتف.

0: أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة.
1: مرحبا بكل مستمعينا الكرام في أخبار 24 ساعة. كما متعودين نرجع للأهم الأخبار المميزة 24 ساعة الماضية معكم مستمعينا الكرام. باش نبدأ بالبلاغ هذا، وفي إطار تحسين جودة الخدمات وتقريب الخدمة من المواطن، تم يوم أمس تركيب الموزع الآلي الجديد بمكتب البريد ببلخير المركز من ولاية قفصة، وتنطلق الخدمة اليوم الثلاثاء 5 ماي. أكيد مواصلين معاكم أيضا في بقية أخبارنا وفقراتنا اللي نرجع بها لأهم الأخبار الوطنية والجهوية. نعمل جولة في هذه الأخبار. البداية باش تكون من خلال النشاط الرئاسي، وين يوم أمس بقصر قرطاج جلسة عمل جمعة كل من رئيس الجمهورية طبعا رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزرزري، أيضا زنزري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، وأكد فيها الرئيس على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية عفوا، ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية. أيضا من بين ما أكد عليه الرئيس الحد من التعقيدات اللي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع وتأخر انطلاقها. أيضا شدد رئيس الجمهورية على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام، مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. تم أمس أيضا إطلاق شباك دعم تحت مسمى نمو بغاية معاضدة جهود إنشاء الخدمات المرافقة، تهدف لتسريع نمو واستدامة المؤسسات التونسية في إطار مشروع وطني تنفذه إكسبرتيز فرانس بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. يستهدف الشباك المقدر إجمالي ميزانيته 1.4 مليون أورو هيكل دعم ريادة الأعمال، لا سيما حاضنات المؤسسات، الجمعيات، المنظمات غير الحكومية، المكاتب والشبكات، فضلا عن المؤسسات المالية. يسعى لتمويل الخدمات الموجهة للمؤسسات اللي تم تأسيسها منذ عام على الأقل، الشركات الناشئة والمؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لأجل مرافقة في عملية تطويرها وهيكلتها ووصولها إلى فرص جديدة. موصلين معكم بأخبارنا الوطنية، وين اجتمع أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بوفد من الشركة الصينية بايكينج إلكترونيكس اللي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين. نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية سينطلق بصناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، باش تمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وباش يتوجه إنتاجها كليا للتصدير، علما وأنه الشركة استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك اقتناء الأرض. البنك التونسي للتضامن حقق نتيجة صافية إيجابية بلغت 10.5 مليون دينار خلال السنة المالية 2025، مسجلا بذلك نمو بنسبة 10% مقارنة بسنة 2024، ويتولى البنك تمويل أكثر من 19,000 مشروع ومؤسسة صغرى بحجم استثمارات تجاوز 381 مليون دينار، إلى جانب إسناد أكثر من 38,000 قرض عبر جمعية القروض الصغيرة بقيمة جملية بلغت 109.6 مليون دينار. شملت تدخلات البنك تمويل 80 شركة أهلية بكلفة استثمارات قدرت ب 22.1 مليون دينار، من بينها 56 شركة خلال سنة 2025 باستثمارات بلغت 14.6 مليون دينار في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. يزور وفد من البنك الدولي تونس من اليوم وإلى غاية 8 من مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. في سياق آخر، حضرت أمس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن التضخم بدأ بالفعل في الارتفاع وأن الاقتصاد العالمي ربما يواجه نتائج أسوأ بكثير إذا امتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى عام 2027. اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية تنظم يوم علمي حول التغيرات الديموغرافية في تونس وانعكاساتها المجتمعية والأخلاقية، استنادا إلى نتائج تعداد العام للسكان والسكنة لسنة 24 و2000، بداية أو تنظم يوم 15 مايو الجاري بمقر دار الطبيب. اللقاء هذا يهدف لتحليل أبرز تحولات ديموغرافية على غرار شيخوخة السكان، تراجع الخصوبة، تغير نمط الزواج، وما تطرحه من تحديات هيكلية تستجوب إعادة ترتيب أولويات السياسات العمومية خاصة في قطاع الصحة. توزر تحتضن من 4-6 مايو الجاري ورش عمل مخصص لتنظيم اللوحات المستديمة والدامجة والقادرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتجمع ممثلين عن المؤسسات والفاعلين والمهنيين والمنظمات القطاعية، فضلا عن منسقي صندوق البيئة العالمي. ينتظم اللقاء هذا أو ينظمه مركز التميز للواحات اللي يستضيف مكتب المنظمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لشمال إفريقيا في تونس، ويهدف إلى إجراء مشاورات استراتيجية بخصوص تعزيز وحفظ النظم البيئية للواحات في منطقة المغرب العربي. نختم جولتنا الإخبارية ببلاغ عن وزارة الشؤون الدينية أصدرته يوم أمس، ودعت فيه جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب استحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح.

0: مادنس
1: مادنس
0: الحدث
1: الحدث
0: والمشغل
1: والمشغل
0: مادنس.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: مع الناس.
2: نقطة استفهام.
3: نقطة استفهام.
4: نقطة استفهام.
5: في نقطة استفهام اليوم عودة على الإجراءات اللي تم إقرارها في المجلس الوزاري المضوئي المنعقد يوم 25 أفريل الماضي. مش نرجعوا على الإجراءات، لكن آليات متابعتها وتقييمها من الجامعة العمال التونسيين بالخارج. حاضر معنا على خط البرنامج السيد فتحي رحومة، نائب رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج والكاتب العام للجمعية. صباح الأنوار سي فتحي. ألو. صباح النور سي فتحي رحومة، نائب رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج والكاتب العام للجامعة. تسمع فينا؟ بتعاود الاتصال بضيفنا، ربما هي مكالمة دولية، هذاك علاش ما تحصلناش على ضيفنا بسهولة. نعاود الاتصال به ونرجعو لكم في مع الناس.

0: سي فتحي رحومة ضيفنا حاضر معانا نائب رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج والكاتب العام. كيف قلت احنا باش نحكو على الآليات متابعة وتنفيذ الإجراءات اللي تم إقرارها في المجلس الوزاري المضيق اللي كان انعقد يوم 25 أفريل الماضي. جملة من الإجراءات تم اتخاذها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لتأمين عودتهم في صيف 2026. صباح الأنوار سي فتحي.
1: مرحبا بك وصباح الخير وأهلا وسهلا.
0: مرحبا بك، تحية ليك، تحية لكل أبناء تونس خارج الوطن، وإن شاء الله عودة ميمونة لكل أبنائنا وبناتنا. جملة من الإجراءات الفائدة منها هي الغاية منها هي تسهيل عودة التونسيين بالخارج خلال هذه الصفة، الإجراءات لفائدة الفئات محدودة الدخل ذوي وذوات الإعاقة. أنتم كجامعة عمال تونسيين بالخارج أقريتوا جملة من الآليات باش تتابعوا وتقيموا تنفيذ هذه الإجراءات.
1: مرحبا بك أول حاجة، ومرحبا بمستمعي إذاعة قفصة. والإجراءات هذه احنا اعتبرناها اللي رسالة صادقة من أعلى هرم السلطة واللي جات بتقول على إثر المخرجات الاجتماع المضيق اللي أشرفت عليه رئيس الحكومة. كما قلت الإجراءات هذوما جاءوا على المدى الطويل وعلى المدى القصير. بقول نذكر منها المدى القصير اللي هي العطلة الصيفية نتاع مواطنينا بالخارج والإجراءات اللي خذاهم هذا
0: تم إقرارها
1: من طرف المجلس المضيق اللي تخص تعريفات التفاضلية للطلبة، تعريفات تفاضلية للعائلات المعزة، تعريفات تفاضلية للعائلات اللي تتكون من خمسة وأكثر العدد خمسة وأكثر من خمسة أفراد، امتيازات اللي تخص الأمتعة، فهمتني؟ امتيازات تخص الرسوم الإضافية بالنسبة لتغيير لها الحجز، والترويج للعروض ما لبروموسيون على مدار السنة، إمكانية اعتماد التقسيط بالنسبة للستيان خطر سواء
0: التذاكر
1: الكتوت أيوه التذاكر الطيران ينجم الجالية نجم تتحملها. اما بالنسبه للستيان نحب نقول يكون خصوصا بالنسبه للعائلات اللي تتكون نحب نقول من اربع افراد احنا طلبنا من الستيان باش تعمل تقسيط نحب نقول تسعيره تفضليه واللي مالات تقسيط خصوصا توا احنا هنا نحب نقول على مهما طلبت نجم تطلب نحب نقول التوسيط على حساب المنصات ياخذ روتري هذاك بارسيال عودة الجالية في أحسن الظروف زاد هذا طلبنا فيه طلبنا عليه فيما يخص حب أقول في كل شيء كل الإجراءات هذا فيما يخص المدى القصير المدى الطويل توا اللي احنا خدمنا عليه اللي يخص حب أقول خصوصا علاقة المهاجر التونسي بالسلطات الدبلوماسية الرسمية ما يخص حب أقول نذكر منها الإجراءات على فيما يخص القنصليات وفيما يخص الإجراءات مع السادة الملحقين الاجتماعيين هذا حملة قلنا لهم حملة ترويجية للتعريف بالامتيازات للادخار خاطر احنا تو نخدموا خصوصا على المدى الطويل نخدموا على الاقتصاد التونسي فهمتني وقت اللي يبدا حمله ترويجيه لتعريفهم بالامتيازات للادخار والامتيازات الصرف والاستثمار خصوصا في تسهيل الاجراءات الاداريه في هذا المجال عندها قيمتها فهمتني والخدمات الماليه والحسابات الجاريه بالعمله الصعبه الادخار بالدينار القابل للتحويل تأمين الجدة ثم مشكلة أخرى اللي اللي طلبناها واللي ان شاء الله احب اقول الحكومه تمشي فيها، هي خصوصا تامين حس الاستمرار لجميع الخدمات القنصليه يومي السبت والاحد. علاش؟
0: والاحد
1: خاطر توا الجاليه تبدا تخدم في الجمعه الكل، ومن بعد تحب تقول عندها كان نهار السبت، خاطر توا القنصليات تسكر نهار الاحد ونهار الاثنين. احنا طلبنا باش يكون نهار الاحد زاد يوم استمراريه فيما يخص الخدمات القنصليه، هذا زاد الرقم فهمتني، قاعدين نطلبوا بالرقمنه، وخصوصا انجاز مشروع بوابات القنصليات الرقميه، حجز المواعيد على بعد، الاجراءات زاد فيما يخص الحالات المدنيه، فيما يخص الزواج، فيما يخص هذوما كلهم يسيروا على طريق حب يقول تكون منصه تخدم حب يقولوا مثاليه، خاطر توا عندنا احنا من فضل ربي الكفاءات نحب نقول فيما يخص ليزانفورماتيسيان تبكلوا في فرنسا ما مش ناقصين، دونك تنجم القنصليات تستغل هالكفاءات هذوما باش يعملوا منصات رقميه اللي تقوم بالواجب نتاعها وتكون في خدمه الجاليه التونسيه.
0: جامعة العمال التونسيين بالخارج بعد إقرار جملة هذه الإجراءات تحركت على أرض الواقع من خلال الآليات، كان نزيد نذكروا بطريقة عملكم وتواصلكم مع التونسيين المقيمين بالخارج وإلا مكونات النسيج المجتمعي باش تعرفوهم بهذه الآليات.
1: والله احنا نحب نقول بالاتصال نتاعنا يكون سواء كان على طريق الصفحه الرسميه نتاعنا تاع جماعه العمال التونسيين بالخارج، وهنا زاد نحب ننوه بالدور اللي قايم به الاعلام التونسي، على خاطر الاعلام التونسي قام بدور فيما يخص بقول مجريات الانجازات هذه، خاطر احنا نعتبروها انجازات حقيقه على سواء كان على المدى القصير ولا على المدى الطويل، انجازات اللي تكون في خدمه الجاليه التونسيه بالخارج. قاعدين الاخوان قاعدين يتصلوا بنا ويستمعوا فيما بقول فيما يتصلوا ويستمعوا لكل الاذاعات، خاطر التونسي بالخارج هنا موجود جسميا في باريس، اما عقليا وروحيا راهو متصل بتونس، يجيبوا لنا بعد ساعات اللي احنا بعد ساعات ما نسمعوش، حاب يقول البرامج هذه الاذاعيه نتاع الاعلاميين هذوما والصحافه المكتوبه زاد على رأس وكالة تونس أفريقيا الأنباء اللي قامت بدور زاد يحمد فيشكر، حب يقول شو الإجراءات هذوما والمخرجات هذوما كلهم جاو جملة، حب يقول بالعباد كلها تضافر الجهود نتاع جملة العباد الكل حقيقة.
0: شكرا لك سيد فتحي رحومة نائب رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج والكاتب العام للجمعية، كنت حاضر معنا للحديث على دور الجمعية في متابعة وتقييم تنفيذ الإجراءات اللي أقرها المجلس الوزاري المضيق اللي كان عقد يوم 25 أفريل الماضي.
1: بارك الله فيك على الاستضافة.
0: شكرا.

القابلات تدعو للاعتراف القانوني الكامل بالمهنة كمهنة صحية مستقلة ذات اختصاص محدد وواضح وحماية الاستقلالية المهنية، ووضع حد لكل أشكال التداخل أو الإضعاف غير القانوني للمهام. طلبت أيضا في بيانها بمناسبة هذا الاحتفال اللي يقام العام هذا تحت شعار العالم يحتاج إلى مليون قابلة إضافية، طلبت بإرساء منظومة وطنية البيانات لضبط الحاجيات الحقيقية والتخطيط المبني على الأدلة وضمان الكرامة المهنية عبر بيئة عمل آمنة خالية من التمييز والهرسلة وملائمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية في مجال صحة الأم والوليد وأهداف التنمية المستدامة.

0: المجلس المجلس المجلس.
1: واليوم احنا في ضيافة المجلس الجهوي بقفصة، وحاضرة معنا رئيسة المجلس الجهوي بقفصة السيدة سليمة بوعزيز. مرحبا سليمة.
2: مرحبا بك ومرحبا بسادة مستمعين الكل. صباح النور صباح الورد لكل مستمعين إذاعة قفصة. ديما كما عهدنا إذاعة قفصة للأمانة الصوت من لا صوت له، تسمع في المجالس، وهذا شيء للأمانة يفرحنا كمجالس محلية وجهوي.
1: سليمة فقط أي ديروا الميكرو. اليوم جملة من المشاريع تم إقرارها وتسهروا على تنفيذها نعرفها معاك.
2: شكرا أختي. أول حاجة الأمانة قفصة والحمد لله قاعدة نراو في برشا مشاريع قدرات النور بعد طول انتظار. قفصة اليوم قاعدة تتقدم، وهذا مش مجرد حديث نحكوه بل هو موثق بالأرقام والحمد لله. والحاجة مباركوا القفصة الكل خاطر وقع اسناد الصفقة الإطارية لشركة تونسية للاستغلال وتوزيع المياه اللي هو معطل منذ سنة 2024. كالعادة كمعتمديات قفصة تقريبا فما برشا إنجازات ومشاريع قاعدة تتحقق على مستوى معتمديات قفصة الكليكة، باش ناخذوا منهم أمثلة خاطر ربما لضيق الوقت مش باش

0: نجموا
1: الامثله هذا اكيد باش نعرفوهم ونتعرفوا عليهم معك. تفضل سليمان.
0: بعجاله مثلا نلقوا سيدي ابو بكر مخبر التحاليل الطبيه الطريق الجهويه 122 اي 122 او 2. نلقوا ايضا مشاريع بلديه كما تعبيد انهج ومسالك. المظل جلب معاده محطه الكاشوات القص عدد 3 وتمديد الشبكه للمغسل عدد 3 والمجمع الكيميائي التونسي. نلقوا قفص الشمالي حفر بئر مياه صالحه لشرب المدارس لتعزيز المنظومه المائيه بالمؤسسات التربويه. نلقوا زاد إقرار عدد من الصيانات البرشة آبار بالمنطقة لتعزيز المنظومة المائية خاصة وإننا داخلين على فصل الصيف. نلقوا زينوش أيضا تطوير مركز صحة الأساسي مشروع مرسم بالميزانية منذ سنة 2018 والحمد لله قدر النور حاليا. اللي هو أصلا منذ يعني بدأت الأشغال فيه منذ الثلاثي الثالث لسنة 2025. نلقوا بئر باطن زينوش وقع تجهيزه حاليا والحمد لله إن شاء الله باش يدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل وهو مرسم يعني أو وقع حفرة منذ سنة 2016. السند بئر إدريس ويرى النور أخيرا بعد انتظار 12 سنة معطل يعني محفور وباقي على حالة. واللي هم ماء صالح للشرب باش يحل مشكلة في عليم. البعض المسالك اللي تعهد بها السيد المقاول كريم شبيح. نلقوا أيضا بناء مستوصف بعليم وحاليا فيها أشغال وإن شاء الله ينتهي في ظرف سنة أو أقل. سيدي عيش سيانت بئر تابع لشركة تونسية الاستغلال والتوزيع المياه ورفع الضخ نتاعه من 8 لتر في الثانية ل 20 لتر في الثانية اللي هو إن شاء الله نقوله باش يكفي احتياجات المواطنين في سيدي عيش. أيضا مشروع تهذيب العمراني اللي الكلفة نتاعه تقريبا 5 مليارات. وأيضا مشروع الدعم التيار الكهربائي اللي هو نقطة مشتركة بين قفصة الشمالية وسيدي عيش باش يعزوا منظومة التيار الكهربائي بالمنطقة خاصة اللي هي في الصيف تعاني للأمانة من ضعف التيار الكهربائي. نلقوا رديف بناء قاعة مغطاة اللي هي بصدد الإنجاز تمديد شبكة المياه صالحة للشرب بعمادة المحطة. نلقوا زاد مشروع محطة تحليات بتبديت القصر مشروع تهذيب العمراني حي المندرة أيضا تهذيب بعض الأنهج بالرقوبة طريق الملعب البلدي الجديد بالمروج. بالخير مشروع تهذيب العمراني بقيمة 7 مليارات اللي فيه تعبيد وإنارة ومد شبكات مياه صالحة للشرب. نلقوا زاد تركيز موزع الآل يوم أمس بمكتب بريد بالخير والحمد لله
1: واليوم دخل حيز الاستغلال
0: أيوة اليوم دخل حيز الاستغلال. تهيئة دار الخدمات إن شاء الله بالخير باش تكون فيها دار خدمات من هنا يعني بداية جوان إن شاء الله باش تدخل حيز الاستغلال بإذن الله بتعهدات من السيد الوالي مشكور. مسلك القصور بقيمة 1.6 مليار. مشروع مستوصف العيشة تركيز وحدة صحية بري فابريكي بالعيشة ودخل حيز الاستغلال وبناء المستودع البلدي حاليا فيه أشغال. نلقوا قفصة الجنوبية مشروع تهذيب العمراني حي السرور تعبيد 14 كيلومتر يعني طرقات حماية قفصة من الفيضان وما أدراك ما المشروع هذا وقداش تعطل وقداش عانى وقداش زرع علي سيد الوالي مشكور والحمد لله. أيضا تزويد مستشفى الجهوي حسين بوزاين بآلة سكانر ثانية وجديدة إن شاء الله باش تدخل حيز الاستغلال الأسبوع هذا. القطار طريق جهوي عدد 124 فيها تهيئة. نلقوا زاد شارع الإخوة العبيدي. نلقوا زاد مشروع جلب المياه قفصة الشمالية القطار اللي هو القطار أم العرايس طريق رابطة بين سيدي أبو بكر وأم العرايس. نلقوا في المتلوي ترصيف في حي العصري تمت المصادقة عليه يعني أمس يوم أمس إن شاء الله باش يدخل الأشغال في القريب العاجل. منتزه الثلجة قسم توليد بالمستشفى الجهوي بالمتلوي والملعب البلدي هذه كل الأمانة وراي على فكرة المشاريع متعدة غير جست عطيت بعض المشاريع فقط مشاريع متعدة. كل الشكر للسلطة الجهوية والسلطة المحلية والمجالس المحلية ككل راي قاعد تخدم وتجري وسيد الوالي مشكور أنا قاعدين نتبعوا فيه ولحظة بلحظة واقف على شقيقة ورقيقة واقف على أي مشاريع. المجالس المحلية زادة راي تعبة وتحاول تحرك سادة المعتمدين وأي سلطة محلية جهوية شركة بارك الله وفاء وقفصة غدوة خير بإذن الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك سليمة بعزيز. هو العمل هذا يجي بين التنسيق بين المجالس المحلية والمجلس الجهوي والمؤسسات الجهوية المعنية بتنفيذ هذه المشاريع طبعا، وما زال برشا مشاريع أخرى ما زال ينتظرها، ما زال ما دخلتش حيز التنفيذ. إن شاء الله تكون هي استضافتنا ليك أنت وإلا للي باش يترأس المجلس الجهوي المرة الجاية، نبشر المواطنين بمشاريع جديدة تدخل حيز التنفيذ. شكرا لي.
0: شكرا. وريفم على فكرة برشا مشاريع أخرى قديمة مرسمة من سنوات، يعني حتى 5-6-7-10 سنوات، وراي تمت إعادة إحياء المشاريع هذه باش تدخل في القريب العاجل إن شاء الله حيز التنفيذ. وإن شاء الله كيف ما قلت لك راي حسن التنسيق بين السلطة الجهوية والمحلية والمجالس هي راي سبب النجاح الوحيد، وإن شاء الله نكملوا هكا مع بعضنا، وإن شاء الله ربي يبارك للناس الكل. شكرا.
1: موافقين إن شاء الله. شكرا سليمة بعزيز رئيسة المجلس الجهوي بقفصة.

0: ماذا في الندوة الوطنية لتثمين النفايات العضوية؟ أي أهمية للزراعة الذكية المستدامة في ظل تغيير المشهد البيئي والاقتصادي؟ في بيئتنا حياتنا من الأربعة للخمسة على موجات إذاعة قبصة.
1: ألو؟ لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك.
2: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
1: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
2: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
1: هذيا ما نعرفهاش.
2: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
1: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: تمام الحادية عشرة صباحا، موعد إخباري موجز قدمه لكم هيفا سلوجا. مرحبا هيفا.
6: مرحبا بك مفيدة، تحية طيبة لك ولكل سادة المستمعين. تحتضن تونس بداية من اليوم على امتداد 3 أيام بالمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعالية الدورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيا المائية، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية. كشف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان خلال جلسة للاستماع عقدتها أمس لجنة الاستثمار والتعاون الدولية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن تراجع الموارد الوطنية من الطاقات الأولية من 8.3 مليون طن مكافأة نفط سنة 2010 إلى نحو 3.4 مليون طن فقط لعام 2025، وهو ما أدى إلى تبعية طاقية ناهزت 65% وحجز تجاري طاقي تجاوز 11 ألف مليون دينار. يوافق اليوم الثلاثاء آخر أجل لخلاص معلومة الجولان بالنسبة للسيارات المعدة للكراء أو المقتناة في إطار عقود إجازة أو إيجار مالية. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بأبيدجان أنه تم بتاريخ غرة مايو الجاري الانتهاء من تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمين بكل من الكوت ديفوار والتوغو وليبيريا. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادية الديناميات الرهانات والأفاق، وذلك يومي 8 و9 من مايو. ويشارك في هذا الحدث مؤسسات جامعية وثقافية وطنية ودولية بحضور باحثين وخبراء في مجال التراث. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بأن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى الصين في زيارة تندرج في إطار مواصلة المشاورات الدبلوماسية مع مختلف الدول. أخيرا امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توضيح ما إذا كان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائما، وذلك عقب تبادل إطلاق النار بين الجانبين في مضيق هرمز أمس بحسب ما نقلته شبكة CNN. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم نور تذهب قلبكم. اسمع فيها حكايتكم على الأثير، طايش محبتكم. مع الناس،
7: مع الناس.
0: الحدث،
7: الحدث
0: والمشغل،
7: والمشغل.
0: مع الناس.

مرحبا من جديد بكل مستمعينا الكرام. هذا الجزء الثاني اللي نخصه للتكوين والتشغيل. بعد شوية أيضا زميلتنا سوار عميدية تكون حاضرة معنا في مداخلة من وسط مدينة قفصة. حبيت نرجع بكم للتعاون التونسي الليبي في مجال التدريب والتكوين المهني وملخص زيارة الوزير الليبي للعمل والتأهيل السيد علي العابد والوفد المرافق له لتونس. تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل وتبادل اليد العاملة. أيضا انعقاد أشغال الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة التونسية الليبية، تنظيم جلستي عمل بين المديرين العامين وإدارة الوزارة والوفد الليبي، وزيارة المركز القطاع البناء وتوابعه بابن سينا للاطلاع على التجربة التونسية في المجال. بعد شوية تكون حاضرة معنا سوار عميدية في متابعة الملتقى الجهوي والفنون الركحية من مدينة قفصة.

0: متابعات. كما ذكرت منذ قليل في متابعاتنا زميلتنا سوار عميدية في متابعة الملتقى الجهوي للفنون الركحية بقفصة. أهلا وسهلا ومرحبا بك سوار.
1: أهلا وسهلا بك مفيدة، تحية لكل المستمعين. كما ذكرتي نحن الآن في الملتقى الجهوي للفنون الركحية في حضرة الفن والإبداع والرقص والمسرح والإلقاء ومختلف الفنون التي جسدت بالحركات الصغيرات والعروض المسرحية والغناء والإبداع بصدق اللي تبعناه منذ بداية العروض. مشهد مزركش جميل جدا، لوحة فسيفساء، مجموعة من الأطفال أبدعوا في مختلف العروض الربحية. اللقاء هذا شاركوا فيها أكثر من 30 مدرسة من ولاية قفصة. أكثر تفاصيل باش نشوفوها مع سي إبراهيم الرويسي المندوب الجهوي للتربية بقفصة.
2: مرحبا بكم ومرحبا بالإذاعة. احنا اليوم في الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية. كما ذكرت الأخت سوار، على امتداد يومين الأمس واليوم في أيام ماراثونية من الصباح حتى إلى وقت متأخر في المساء، أبناءنا التلاميذ يبدعون في المسرح، في الإلقاء، في الكورال، وكذلك في القفص. إبداع متعدد ومتنوع. أبنائنا التلاميذ بذلوا مجهودا كبيرا، وكذلك مربيهم ومعطريهم على امتداد هذين اليومين. إبداع المنقطع النظير، التلاميذ فرحون جدا، مسرورون بما يقدمون من إبداعات. مشهد جميل و لا يطرق مجالا حتى للتعبير بأشياء ربما تتجاوز الخيال، لكن أبنائنا يبدعون عندما تتوفر لهم الفضاءات وتتوفر لهم الفرصة.
1: إبراهيم، الاستعدادات هذه والملتقى هذه يليها مجموعة من المشاركات الأخرى، هو في الملتقى الإقليمي والملتقى الوطني.
2: اليوم نحن في ملتقى جهوي، سيعقبه بعد التصفيات واختيار الفائزين، وكلهم بطبيعتهم كل الذين شاركوا معنا اليوم والأمس هم فائزون. سيعقبه ملتقى إقليمي، ثم بعد الملتقى الإقليمي سيكون هناك ملتقى وطني في شكل قرية تجمع كل هذه الفنون التي ذكرت، المسرح، القفص، الكورال، وكذلك الإلقاء.
1: شكرا لي. كانت هذه مداخلتنا مع سي إبراهيم الرويسي المندوب الجهوي للتربية بقفصة، اللي أعطانا فكرة عن تفاصيل هذا الملتقى الجهوي للفنون الركحية، واللي كما ذكر تليه مجموعة من المشاركات الأخرى، أو بالأحرى مشاركات الإقليمي والوطني. وإن شاء الله أكيد جدا الصغيرات متاعنا باش ينورونا في مثل هذه المشاركات.
0: شكراً سوار.

0: مانس
1: مانس
0: الحدث
1: الحدث
0: والمشغل
1: والمشغل
0: مانس.
2: مرحبا بكل مستمعينا الكرام، مواصلين معاكم في مع الناس، مواصلين في أخبار التكوين والتشغيل والتعريف بمراكز التكوين. اليوم باش نهزوكم لولاية سيدي بوزيد، تحديدا للمكناسي وخصيصا لمركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي، باش نعرفوا ونتعرفوا على المركز، الخدمات اللي يوفرها والأنشطة اللي يأمنها. مع ضيفنا حاضر معنا على خط البرنامج السيد طارق الغابري، متصرف مستشار مكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة بمركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد. صباح النور سيد طارق.
3: صباح النور، صباح النور لإذاعة قفصة، صباح النور لكل مستمعي ومستمعات إذاعة قفصة. مشكورين مدام على الدعوة هذه، واليوم هنا احنا معكم على أثير إذاعة قفصة.
2: مرحبا بيك، مرحبا بأهالينا وكل الناس اللي تسمع فينا وتتبع فينا من المكناسي تحديدا ومن ولاية سيدي بوزيد. كيما قلنا اليوم باش معاك باش نعرفوا نتعرفوا على المركز، مركز التكوين الفلاحي المهني للفتاة الريفية بالمكناسي.
3: شكرا مدام، وشكر معناها في السلامة دام وصول للوكالة التنسية للتكوين المهني اللي تحتنا الفرصة هذه باش نكونوا احنا اليوم معاكم على أثير إذاعة قفصة. للتعريف بمراكز التكوين المهني وخصيصا مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي. مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي تم إحداثه في أكتوبر 1964. مركز ما بين 137 مركز ينتموا للوكالة التنسية للتكوين المهني، وهو ما بين 14 مركز للفتاة الريفية موزعين على كامل تراب الجمهورية. كيما ذكرت المركز هذا تم إحداثه معناها في السنوات الأولى من الاستقلال، حيث كان معناها توجه وقتها للدولة للنهوض بالفتاة الريفية ومحاولة منها لإدماجها في سوق الشغل بيد معناها بشكون البنية عندها شهادة تخول لها باش تقتحم بها سوق شغل أو تنتصب بها لحسابها الخاص. مدام فتا المركز في أربع اختصاصات: اختصاص غراز المواد المنسوجة وغير المنسوجة اللي هو نعرفوه معناه يعرفوه البنيات بالخياطة، وعندنا اختصاص عامل في التطريز التقليدي، واختصاص الرسم على مختلف المحامل، واختصاص المنسوجات الحائتية. بطاقة استيعاب جملية ميات متكونة في المركز. ونرجع بيك مدام، اختصاص عامل في التطريز التقليدي وعامل غراز مواد المنسوجة وغير المنسوجة، هذا هو مدام زوج اختصاصات في مستوى شهادة المهارة. بطاقة استيعاب لاختصاص الغراز مواد المنسوجة وغير المنسوجة اللي هو الخياطة، بطاقة استيعاب معناها ثلاثة مجموعات، هما كل مجموعة تضم 20 بنية، بالتالي معناها 60 بنية معناها في الدورة، باش نلقوا عندنا 60 بنية في اختصاص الخياطة. وعندنا في اختصاص عامل في التطريز التقليدي بطاقة استيعاب 20 بنية. فهمت ولا؟ وعندنا زوج اختصاصات الاخرين اللي هما عام اللي هو الرسم على مختلف المحامل، واختصاص اللي هو منسوجات حائتية، هذا هو مدام مجموعة مجموعة وكل مجموعة تضم 20 بنية.
2: المجموع ككل في المركز قديش؟
3: 120 بنية.
2: 120 بنية
3: متكونة.
2: متكونة في مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي في مختلف الاختصاصات اللي كنا نذكروا فيهم. هذا فيما يخص ربما تعريف المركز.
3: هذا مدام فيما يخص معناها في التكوين. علاوة على ذلك مدام فهمت المركز يأمن عنا وحدة معناها إعاشة، مطعم معناها متوفر فهمت في السنتر، مع مبيت بطاقة استيعاب 160 سرير. فهمت؟ هذا زاد عندهم أنشطة مدام ثقافية وعندهم أنشطة رياضية، هو ديزا السبت اللي فات كان عندهم ملتقى للتصفيات الوطنية لإقليم الوسط في تسكي منا مدام ماراثون، منا أنشطة ثقافية، من عزف، من مدام في مسرح، هذا ما كل أنشطة مدام يصيروا في السنتر، وتصير فيهم تصفيات معناها على مستوى إقليمي باش نحضروا اللي هو ختاما لمهرجان التكوين المهني اللي يصير في آخر العام.
2: هذا
3: تتويج للبنيات اللي هم فايزين في الماراثون أو في المسرح أو في الموسيقى أو في النشاط الرياضي اللي هي معناها حضرت له في الفسط العام.
2: هذا فيما يخص ربما تعريف المركز. تول سنة تكوينية شارفت على النهاية، أكيد بديتوا الاستعدادات حثيثة للدورة التكوينية خريف 2026.
3: أكيد مدام احنا راو ريت الحاجة الباهية في التكوين المهني، كيما نقولوا ما اليد على يد خوه، معناها ما احنا ما عندناش راحة، فهمت ولا علاش؟ خاطر احنا الدورة هي اللي تحضر لنا للدورة الجديدة، معناها كل دورة تعطينا بالجديد باش احنا والنقايس نشوفوا شو هما النقايس اللي يصيروا في الدورة هذه، باش على بيك نحاولوا معناها نتلفوا النقايس هذيك ونحضروا في أحسن معناها الظروف لعودة تكوينية لسنة تكوينية جديدة في أحسن في الظروف. احنا مدام الحملات التحسيسية متاعنا من انطلقت من بداية شهر ماي، وذلك بزيارة للمؤسسات في الفلات التربوية اللي هي خاضعة تحت إشراف معناها وزارة الفلات التربية، خاصة مدارس المهن، فهمتني؟ وكذلك ما نزوروا مباشرة للمناطق اللي هي تابعة ولاية قفصة، تابعة ولاية سيدي بوزيد، تابعة ولاية صفاقس، للتعريف بالمركز والاختصاصات اللي فيه، وكذلك تدينا أسئلة مدام على مراكز أخرين في ولايات أخرى نقوم زادة بالإجابة عليها، وما نبخلوش عليهم بالمعلومة، خاطر فهم شكون يسكنوا هم في المناطق الريفية يمكن معناها المعلومة ما تصلوش، احنا نحاول مدام معناها نتصلوا بهم لوليدات هذوما ونبلغوا لهم فهمت المعلومة ديجا على بكري. هو احنا تو مازلنا في معناها في بداية شهر معناها شهر مي، ان شاء الله في الجمعة الأولى العشر أيام الأولين تاع شهر معناها شهر جوان. مشكور الوكالة التونسية للتكوين المهني اللي عنده سنوات توتي ولت عندنا بلاتفورم مدى للترسيم عن بعد، اللي هو معناها الموقع نتاعها اللي هو www.atfp.tn. البنيات تدخل في نتاع الموقع هذا تشوف شنو هم الاختصاصات اللي هم تنبرمجتهم الوكالة في دورة خريف 2026 على 137 مركز، فهمتني؟ واي اشكال مدام يعترضها معناها البنيه في التسجيل نتاعها تنجم تتصل بينا لهنا في هو اي مركز قريب لها ولا جينا حتى هنا فهمت الفرات اللي فيها. احنا مدام في دورنا من نقوم بعمليه اسمه هو ترسيم تحكيمي هو عندنا احنا ولا في سنتر اخر زاد معنا حتى مشكل، احنا في خدمتهم
2: ان شاء الله موافقين. فما ايضا وزارة التكوين المهني والتشغيل اطلقت مسابقة المتكون المبادر، شنو حضرتوا لها في المركز؟ قديش من متكونة معاكم باش تكون في المسابقة؟
3: هو كبادرة من السيد وزير التشغيل والتكوين المهني، تم اطلاق معناها منصة خاصة بالمتكونين اللي هما معناها باقيين يزاولوا معناها في التكوين معناها نتاعهم باش ينضموا لمسابقة المتكون المبادر. المتكون المبادر هي في معناها كفكرة معناها مدام هو تسكي ولايد ولا بنية متكون عنده فكرة نتاع معناها في مشروع ينجم معناها يقترحها هذيك، واحنا بدورنا ثم معنا إكيب كاملة من الباقية تقوم بالمرافقة بتاعهم في مشاريعهم. هذا تحذير إلى معناها ثم معناها بتصير معناها تصفيات معناها على مستوى فهمت المراكز اللي هي بشكون من يوم 7 إلى يوم 9 مايو باش يختاروا فيهم البروجيات فهمت المشاريع اللي هي عندها طابعة نجم معناها غدوة تكون مشاريع على أرض الواقع. هذا على مستوى فهمت المراكز، إلى أنه ثم دور أخر نصف نهائي باش يصير في ولاية صفاقس، هذا إن شاء الله بداية من يوم 21 ليوم 23 تحذيرا معناها الاختتام اللي باش يصير في مهرجان التكوين المهني والتشغيل تحت إشراف السيد وزير التكوين المهني والتشغيل، وباش يصير تكريم لأحسن 20 مشروع لأحسن 20 فكرة مشروع. فهمت ولا؟
2: هذا
3: فكرة من طرف السيد وزير.
2: هذا فيما يخص مسابقة
3: المكون المبادر.
2: الفتيات اللي يسمعوا فينا وقرب من المكناسي سواء كان أصيلي المكناسي ولا موجودين ولا قراب للمكناسي ويحبوا يلتحقوا بالمركز ويحبوا يكونوا من المنتخب.
3: أي؟ احنا ابوابنا مفتوحه على مناسيف كامل. احنا ما دام ما عندناش عطله فهمت ولا احنا سونتر يخت ولا باش نامنوا للبنيات معناها معناها الترسيب نتاعهم للدوره خريف 2026 ما دام نجم يتصلوا بينا على رقم هاتف نتاع المركز 77 646 008 ولا مدام مباشرة بالمركز. ولا مدام حتى على صفحة التواصل الاجتماعي اللي هي باسم معناها مركز التكوين المهني في الريفية بالمكنيسي تنجم مدام تخلي لي ميساج وأنا بالوقت مدام نجاوبها فهمت ولا. على أي استفسار بخصوص معناها الدورة كيفاش معناها تصير عملية الترسيم مش هم الوصائف اللي هم لازمين احنا مدام في خدمتهم في كل وقت. كل وقت نجاوبهم
2: إن شاء الله موافقين. شكرا ليك. كنا في ضيافة مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد. كان حاضر معنا السيد طارق الغابري متصرف مستشار مكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز.

0: من جديد مرحبا بكل مستمعين الكرام. 37 دقيقة بعد الحداش مواصلين معاكم بأخبارنا وبكل ما يهم الجهة من أحداث. باش نهزكم النفطة من ولاية توزر باش نواكبوا في الحقيقة تظاهرة تثقيفية وأيضا ترشيدية. تظاهرة هذه تجي في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تنظم التظاهرة هذه بالتعاون مع الغرفة النقابية لمعدات الطاقة الشمسية. كما قلنا هي تظاهرة تثقيفية وترفيهية في نفس الوقت. الفائدة التلاميذ المدرسة الابتدائية مصفى خريف في نفطة باش تكون غدوة إن شاء الله. التفاصيل الكل نعرفوها مع ضيفنا حاضر معنا على خط البرنامج السيد نبيل مراد عن الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز. مرحبا أهلا وسهلا سي نبيل.
1: مرحبا مرحبا مرحبا بكل مستمعي إذاعة الكبسة. شكرا على هذه الاستضافة. فعلا احنا توا في معتمدية نفطة بولاية توزر بالتحديد في مكتب استثنائي الحق جميل جدا مصطفى خريف. اين باش نحيو غدوة ان شاء الله يوم تنشيطي تثقيفي وتحسيسي حول كيفية ترشيد استهلاك الطاقة. وخطر ما نصوروش احنا ظهالي ما تختلفش معايا ان ما خيرش من الصغيرات انهم يكونوا هم القدوة انهم باش ياخذوا السلوك يتعلموا السلوك الحسن لترشيد استهلاك الطاقه باش يكونوا قدوه ان شاء الله لاجيالهم وللكبار والصغار لمحيطهم الداخلي ولا لمحيطهم الخارجي باش ياثروا عليهم ايجابيا ان شاء الله في كيفيه ترشيد استهلاك الطاقه. خاطر احنا كشركه حق نخدموا عليها برشا المساله هذه تاع كيفيه ترشيد استهلاك الطاقه. وما فماش كما كما كما كما قلت فماش خير من الصغيرات انهم
0: صحيح
1: نرسخوا فيهم الثقافه هذه ثقافه ترشيد استهلاك الطاقه.
0: هو سي مراد
1: المعلومه باش نحاولوا نعطيها لهم قدوه بشكل ترفيهي تثقيفي العاب والمعلومه توصل لهم ان شاء الله سلسة وتكون الفائده ان شاء الله ليهم كتلامذه كإطار تربوي.
0: هو سي مراد ربما اعتمدت زوز مقربات يقول لك علم الأطفال وهم يلعبون والتعلم في الصغر كالنقش على الحجر. معناها جمعتوا بين الزوز وتوجهتوا للوليدات الصغار لأنه مثلا البو ولا الأم كي ولدها يوجه لها ملاحظة تلقاها كبيرة معناها وما عادش ترجع ربما لبعض السلوكات الغالطة. فكرة جميلة جدا. تفضل واصل سينيبي.
1: هذه دورة رقم 24. كل مرة نزور الحق ولاية غطينا برشا ولايات. ولاية توزر دونك شملتها هالتظاهرة هذه. دونك نحاولوا أنها في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة دونك نقوموا باتفاق زادة هو كله زاد في اتفاق مع ثم كونفنسيون مع وزارة التربية. السيد المندوب الجهوي بولاية توزر مشكور سهل لنا برشا المأمورية هذه والمسؤولية هذه وإن شاء الله ننجحوا غدوة في إحياء هذا اليوم التنشيطي. وبالمناسبة زاد
0: شقة
1: تكوين محطة فوتو ضوئية من عند مشغل خاص. هل تركيب اللوحات باش يكون مجاني وهنا نحب نشكر بالحق الغرفة النقابية لمركبي الألواح الفوتوضوئية اللي بادرت بالإيجاب لمبادرتنا أنها كل منطقة نزورها ولا كل مكتب نزوروها خلال السنة الدراسية يجي مشغل ويركب مجانا هاللوحة هذه اللي مأمول أنها تغطي استهلاك المدرسة من طاقة وهكذا تولي تستعمل الطاقات النظيفة ما اكثرش من الشمس كشيء معناتها كمصدر للطاقه النظيفه. دونك نحب نشكر ياسر الغرفه، ونحب نشكر ياسر المشغل هذايا الانسولاتور اللي ركب اللوحات هذيا، اللي يكون مبادره بالحق مجتمعيه. مشكور له ويعطيه الف صحه، وان شاء الله نعمها على المدارس اللي باش نزورها مع الغرفه النقابيه اللي بادرت بالايجاب بهذه المبادره هذه.
0: باش تكون هذه اول مره تدشين محطه، ولا صارت في تجارب سابقه في جولاتكم؟ في
1: والله هذه جوله عام السنه، هذه جوله رقم 2. الجوله الاولى عملناها في ولايه الساق، زاد كيف المبادرة كانت إيجابية جدا، و معناتها نتائجها كانت ملحوظة عند المدرسة، مدرسة بمدرسة والي في الساقس. هذه ثاني مبادرة مع الغرفة.
0: نحكي على تركيز المحطة، تركيز المحطة لفائدة المدرسة، صارت في الجولة الأولى في صفاقس وإلا لا، وإلا أول مرة في جولتكم السنة؟
1: صارت يعني كمبادرة، إحنا كان مبادرة مع الغرفة النقابية الأولى سنة. أول تجربة عملناها في ولاية الساقس، ثاني تجربة عملناها في ولاية توزر
0: في نفط.
1: وإن شاء الله عندنا مبادرة أخرى إن شاء الله تنجح في ولاية جندوبة، كيف إن شاء الله مبرمجين يعني مع الغرفة، اللي هي نعاود نحب نشكرها بالمناسبة على موافقتها بالإيجاب على هالتركيبة ذاية في اللوحات في المدارس الابتدائية.
0: شكرا ليك سي نبيل مراد. زوز في الحقيقة أنشطة التظاهرة التثقيفية الترفيهية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية مصفى خريف في نفطة، وتركيز محطة طاقة شمسية فلطة ضوئية في المدرسة كيك الوليدات غدوة، إلى جانب ربما المعطيات والمعلومات اللي باش تعطوها لهم بأسلوب ربما سلس يكون في الإفادة والترفيه والتثقيف، مش بالتلقين، باش يشوفوا ربما باش يشوفوا قدامهم كيفاش يتم تركيز المحطات الطاقة الشمسية، ما يكونش حديث نظري فقط، تكون مدرستهم هي أيضا تستخدم الطاقات النظيفة. شكرا لك سي نبيل مراد عن الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز.

0: 49 دقيقة بعد الأحداث، هيك نجي مستمعينا الكرام الختام عدد اليوم من برنامج مع الناس اللي حكينا فيه على آليات متابعة التقييم تنفيذ الإجراءات اللي أقرها المجلس الوزاري المعقد يوم 25 أفريل الماضي لفائدة التونسيين بالخارج. كان حاضر معنا السيد فتحي رحومة نائب رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج. المجلس كانت حاضرة معنا السيدة سليمة بوعزيز رئيس المجلس الجهوي بقفصة. في متابعاتنا كان لنا سوار كانت في الملتقى الجهوي الفنون الركحية بقفصة، وتابعت لنا فعاليات الملتقى الجهوي. في أخبار التشغيل والتكوين اليوم كنا في ضيافة مركز التكوين المهني الفتيات الريفية بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد، وكان ضيفنا السيد طارق الغابري متصرف مستشار مكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز. ختامها كان بمتابعة أو الإعلان على التظاهرة التثقيفية والترفيهية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية مصفى خريف بنفطة توزر اللي بشكون يوم الغد، وأيضا بشكون خلال هذه التظاهرة تدشين وتركيز محطة طاقة شمسية فولتا ضوئية بالمدرسة، نحكي على مدرسة مصفى خريف بنفطة من ولاية توزر. التظاهرة هذه تنظمها شركة تونسية الكهرباء والغاز في إطار مسؤوليتها الاجتماعية. كان حاضر معنا السيد نبيل مراد عن الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز. تحيات صدقي عرفة في الإخراج التقني، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، كمال التومي في تأمين التواصل مع ضيوفنا الكرام. تحياتي أنا مفيدة بوملسة.
1: مع الناس، مع الناس، الحدث، الحدث والمشغل، والمشغل. مع الناس.

0: إذاعة جفة محبة دينا. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. غدا الاجتماع الدوري للمكتبة الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم. مكتب الرابطة باش يعمل اجتماع الدوري اللي من ضمن المسائل اللي باش ينظر فيها المكتب غدوة، النظر في اعتراض الملعب الجيبسي على مستقبل القصرين، ضد مشاركة لعب مستقبل القصرين اللي حسب يعني احتراز الملعب الجيبسي اللي لعب مع 3 جمعيات في الرابطة المحترفة، وهذا يعني غير قانوني حسب بطبيعة الحال احتراز الملعب الجيبسي. غدو باش يتم نظر، كان أسبوع الفارط تم نظر فيه وتم تأجيله إلى يوم الغد، والمكتب الجامعي باش ينظر في هذا الملف، وإلى جانب بطبيعة الحال نظر في أحداث مباريات المحترفة الأولى وكذلك المحترف الثاني لكرة القدم. ذكر بإنهاء العلاقة التعاقدية ما بين فجر القطار والمدرب عبد القادر بالحسن اللي كان رأس الإطار الفني لفريق فجر القطار هذا الموسم. بقية الإطار الفني باش يبقى مع الفريق إلى نهاية الموسم: أنيس الطبال ممرن مساعد، حسام كعبيشي ممرن حراس، ومحمد سعيدي معد بدني. بالنسبة ليوم الخميس 7 ماي 11:30 الصباح بمقر الرابطة الوطنية للهواة المستوى الثاني، هو تاريخ موعد سحب قرعة مباريات تدارك تفادي النزول للموسم الرياضي 2025-2026. باش يتم نقل عملية سحب القرعة مباشرة على الموقع الرسمي وصفحة رسمية للرابطة الوطنية للهواة المستوى الثاني. نذكر نهار الخميس في 11:30 الصباح في مقر الرابطة موعد سحب قرعة مباريات تدارك تفادي النزول للموسم الرياضي 2025-2026. المنتخب التونسي المصارع الشاطئي للفتيان والفتيات تحت 17 سنة كان أحرز يوم أمس 7 ميداليات، منها 3 ذهبيات في البطولة الأفريقية المقامة بمدينة الإسكندرية بمصر. في المحترفة الأولى مقابلات الجولة قبل أخيرة للبطولة، الجولة اللي باش تلعب على 3 مراحل، الجمعة 8 ماي في الأربعة في ملعب النيفر الملعب التونسي مع اتحاد بن قردان، في بوجمع الكميتي بباجي الأولمبي الباجي شبيبة العمران، في القيروان شبيبة القيروان اتحاد مونستيري يوم السبت 9 ماي، نجم الساحلي مع النادي البنزرتي، ترجي الجرجيسي مع النجم المتلوي، وفي الأحد في رادس 11 ماي ترجي مع النادي الإفريقي. زوج مقابلات لم يتم تحديد إلى حد الآن ملعب لاحتضانهم، لقاء مستقبل سليمان ومستقبل جابس يوم الجمعة ما ثمش ملعب إلى حد الآن، ولقاء مستقبل مرسى ونادي السباقسي يوم السبت 9 ماي. إلى حد الآن لم يتم تحديد ملعب لإجراء هذه المباراة. بالنسبة للمحترفة الثانية الجولة 13 إياب باش الدور الاثنين 11 ماي والثلاثاء 12 ماي، في الاربعاء الاثنين 11 ماي مباريات المجموعة الأولى والثلاثاء مباريات المجموعة الثانية. هذه المخبر الرياضة، إلى اللقاء.

0: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: منتصف ونهار، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. تحتضن مدينة توزر من 4 إلى 6 من مايو الجاري أشغال ورشة عمل مخصصة لنظم الواحات المستديمة والدامجة القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، بحضور ممثلين عن مؤسسات والفاعلين المهنيين والمنظمات القطاعية، فضلا عن منسقي صندوق البيئة العالمية. كشف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي بأن مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالخبنة من ولاية سيدي بوزيدة سيمكن تونس من تجنب توريد نحو 98,000 طن مكافئ نفط وتوفير حوالي 96 مليون دينار سنويا من مصاريف الانتاج بالغاز الطبيعي، فضلا عن خلق حوالي 40 موطن شغل قارة وأكثر من 600 موطن شغل. أطاحت وحدة الحرس الوطني بشبكة إجرامية دولية تنشط في تهريب القنب الهندي نحو تونس مع كشف دقيق لمسالك التمويل وغسل الأموال بما في ذلك استخدام العملات الرقمية المشفرة. وامتدت العملية الأمنية على مدى 10 أشهر مع العمل الاستخباراتي والميداني المتواصل، شملت عددا من الولايات من بينها قفصة والقصرين. دعا رئيس الجماعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية حسين بن عزوز اليوم إلى إصدار كراس شروط الإيواء السياحي البديلة التي تتعلق بدور الضيافة والإقامات الريفية والمخيمات. وأشار المتحدث إلى أن الحصول على رخصات لإنجاز مشروع سياحي فلاحي يتطلب فترة طويلة قد تصل إلى 10 سنوات. قصف جيش الاحتلال 500 منطقة في جنوب لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار في 17 من أفريل الماضية. في المقابل أطلق حزب الله 70 طائرة مسيرة مفخخة على جيش المحتل أصابت 11 منها أهدافها. أفادت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي يتجه إلى الصين اليوم في زيارة يبحث خلالها مع نظيره الصيني تطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. شكرا لكم على المتابعة. نصح ليك المجال مكر مصعب عبد الرحمن في برنامج المشهد اليوم. مرحبا.
3: شكرا ليك ابتسام، تحية ليك ولكل المستمعين. إذن الموعد مع برنامج المشهد اليوم.

0: نص نهار وثلاثة دقائق مستمعينا الكرام، على سلامتكم. مرحبا بالجميع في برنامجنا المشهد اليوم، البرنامج اليوم من الاثنين إلى الخميس. إذن نواصل مواكبة الأحداث والمستجدات الوطني وأيضا على الصعيد الجهوي، وأيضا إطلالة دائما على الملفات الدولية. بداية تحية مباشرة لصدقي عرف على مستوى الإخراج التقني. سهلة، تحية ليك صدقي، صباح النور، مرحبا بك. إذن في مواكبتنا في المباشر لهذه الحصة على مستوى الإخراج الرقمي لبرنامج المشهد اليوم الطاهر الجبالي، وعلى مستوى القراءة والتحليل والنقاش والمتابعة هذوما كل سي عبد الرحمن التواتي. أهلا وسهلا.
1: مرحبا مكرم، تحية ليك، تحية لخونا صدقي، وتحية لخونا طاهر الجبالي، وتحية للسادة المستمعين الأوفياء لإذاعة قفص.
0: ظاهر أنك مركز وفي فورم اليوم كالعادة، هذا لابد لازم نسألك رأي
1: تقريبا
0: ده. طيب مرحبا بك عبد الرحمن التويتي، ديما معنا في برنامجنا المشهد اليوم في جانب التعليق والتحليل. اليوم في برنامجنا المشهد اليوم نرجع إلى موضوع مهم على الصعيد الوطني من ناحية الاقتصادية، موضوع الصفقات العمومية. كان محور لقاء رئيس الجمهورية أمس برئيس الحكومة ووزير التجهيز والإسكان حول الإشكاليات المطروحة فيما يتعلق بإنجاز وإتمام الصفقات العمومية، وهذا أيضا يترافق مع مشكل كبير في تونس هو استكمال المشاريع المعطلة. باش نرجع إلى هذا الموضوع، هل من بدائل قانونية وتشريعية للتسريع في إنجاز المشاريع المهمة على مستوى المنظومة الاقتصادية؟ أيضا باش نواكبوا مشاريع التهذيب والتهيئة العمرانية خاصة في الأحياء الشعبية، هل هناك تقدم في إنجاز هذه البرامج بالنظر إلى أهميتها وضروريتها في تحسين ظروف عيش السكان؟ بعض الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالجيل الأول ضمن برامج التهذيب وبالجيل الثاني بالأرقام، نحاول نقدم قراءة حول واقع هذه المشاريع. في الجانب السياحي أفكار مبتكرة جديدة على الصعيد العالمي دخلت إلى تونس فيما يتعلق بالسياحة الفلاحية أو الفلاحة السياحية. ثم توجه في الجانب الأوروبي لدعم هذا القطاع. أيضا ثم مشاريع في تونس من خلال الإقامات الريفية، استغلال الفلاحة في الجانب السياحة كقطاع بديل وينضاف إلى القطاع السياحي. باش نرجع إلى هذا الموضوع باش ما نبعدوش برشا على القطاع السياحي. في الجهات كان هناك زيارة لوفد من البرلمان، مجلس نواب الشعب، وفد عن لجنة السياحة إلى جهة تقبيلي، اطلاع على واقع هذا القطاع خاصة الإشكاليات اللي يعاني منها قطاع السياحة الصحراوية. بنرجع له أيضا بالتفاصيل في هذا الموضوع. نختم برنامجنا اليوم كالعادة مع ضيف اليوم وقراءة في العمق للتطورات في لبنان بعد تصعيد الاحتلال الأخير، وربط هذا بما يجري من توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مرحبا بكم. إذن صدقي نبدو بالمتابعة الأولى.
2: عين على الأحداث.
0: إذن عبد الرحمن التواتي، الخبر والحدث الأول يتعلق باستقبال رئيس الجمهورية لرئيسة الحكومة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة، وكان الموضوع الرئيسي المتعلق بمدى إنجاز الصفقات العمومية وما تطرحه من إشكاليات على مستوى التنفيذ. وهذا معروف في السنوات الأخيرة، يعني في كل مرة ثم مشروع مهم وفعال وله تأثير على المنظومة الاقتصادية، إذا تم إتمام الصفقة بعد أشهر طويلة وإذا كان هناك إشكاليات يتم إعادة هذه الصفقة وتدوم المدة مدة طويلة، وهذا ما يعطل المشروع وينعكس بصفة مباشرة على إنجاز المشاريع العمومية. دعوة من رئيس الجمهورية لإعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم قطاع الصفقات العمومية، وخاصة وفي كل مرة نتحدث على هذا الموضوع مشكل التعقيدات الإدارية اللي أحيانا هي اللي تعطل المشاريع بحجة أنه لابد من مرور بمسار قانوني معين، وبالتالي حتى نفقد المشروع ونفقد التمويل ولا تتغير أصل الاعتمادات.
1: هذا هو مكرم، هي الحقيقة ما هيش العملية مربوطة بالمشاريع الكبرى فقط، حتى المشاريع الصغرى. هنا نعرف احنا حتى في مستوى الجهة هنا في قفصة أكل جسر متاع زروق قداش بقى وقداش تأخر، والمقاول الأول والمقاول الثاني، هذا مشكل كبير في تونس حقيقة. وإحنا نشوفوا أن عنا بنية تحتية تستحق تستحق التجديد، تستحق المتابعة
0: وسرعة الإنجاز،
1: ويعني حتى الموجودة ولكن تستحق العناية والترميم. حتى طريق بين قفصة والقصرين معروف مثلا، صحيح. شنو المشاكل اللي فيه وقداش ليه، والناس الكل تتشكى، وهيئته وحالته معروفة، وباقي يراوح مكانه هو وعديد المشاريع الأخرى. نتحدث على مشروع المستشفى متعدد الاختصاصات، نتحدث على عديد جسور طرقات كلها
0: في كل قطاع.
1: هذه المفروض أن الصفقات تكون يعني ملزمة واضحة من البداية، وكل طرف يتحمل مسؤوليته، ويعني حتى ما يدعو رئيس الجمهورية في كل مرة إلى التدخل، وهي ثم مؤسسات وثم وزارات وثم مسؤولين وثم مديرين للتجهيز وغيرها، هذه الحقيقة مسؤولياتهم اليومية. ولكن نلاحظ هذا البطء، نلاحظ هذا النسق البطيء جدا، حتى إذا كان ثم، وإحنا نشوف وراه والله نتحدث على مشاريع كبرى ومشاريع كبرى، يا ودي أبسط الأمور إحنا معناها حيرين فيها، طرقاتنا اللي هي نعرفوها حتى داخل البلاد حتى وسط البلاد، والمشاكل اللي يعاني منها المواطن سواء اللي يمشي على رجليه هو إلا اللي يسوق في كهربة، هذه أشياء حقيقة المفروض نكونوا تجاوزناها عنا ياسر. المشكلة هذه تعود أولا إلى انتباه المسؤول، رأوا المسؤول تعرف شنية النقاط السوداء في جهتك، وإذا كان عندك مشروع كبير أنت أول واحد يلزم تتبعه، وإذا كانك وزير أيضا أنت لازم تتبع إنجاز هالمشاريع الكبرى هذه والصفقات الكبرى هذه، لأن هذيك أموال، أموال البلاد، أموال عمومية، أموال الناس. ما يجيش اليوم نعملوا مشروع ونعملوا صفقة ويتراخى المشروع حتى تتضاعف قيمته، حتى يولي بعد في عوض باش يتكلف بمليار يولي يتكلف بثلاثة واربعة،
0: وفي بعض الحين يتم إلغاء الصفقة،
1: وأحيانا يتم النقطة صحيت ويتم إلغاء الصفقات. إذن ربما ثم مسألة تشريع، ربما إجراءات صعيبة وكذا، هذا أيضا يتم ربما مراجعته، وإحنا كما يقولوا فيها عينك ميزانك، راهي الدولة والسلطة هذك دورها أنك تتبع شنو المشكلة وين موجودة، شنو هي التعقيد وين موجود، يلزمك تعمل على تسهيل وحل هالتعقيدات هذه، راهي الفائدة وقت المواطن يشوف أن ثم حاجات قاعدة تتقدم في جهته، تتقدم في بلاده، وقت اللي يسافر البلاد من بقعة لبقعة يسافر مرتاح في الطريق، ما يسافرش وهو خايف على روحه وخايف على سيارته وخايف على عائلته، راهي أشياء حياتية هذه وللمستقبل. وكذا كان نربطه هذايا حتى ب معناها نواحي أخرى، رانا نحبوا احنا نجيبوا المستثمرين ونحبوا نجيبوا السياح لبلادنا، راي ما تجيش هكاكا، راهو تهيئة كاملة للبلاد باش تكون هالبلاد هذه جالبة. وثم زاد الوضوح حتى في الصفقات، راهو ثم شكوك للأسف، وهذه تحدث عليه حتى المسؤولين، ثم شكوك في إسناد الصفقات، شبيه تمشي لهذا الطرف وما تمشيش للآخر، وهل ترى الطرف هذا وقت اللي خذا الصفقة ذي أنجز المشروع بالمواصفات المطلوبة ولا لا، ونرجع بعد فهمتي ولا يتعمل المشروع نخسر عليه، معناها ما نخسر من أموال، من الأموال العمومية، وبعد يظهر اللي هو فيه معناها نوع من التلاعب وغير ذلك.
0: أشياء توجه رقمي من خلال ماستونابس موجودة اللي هي يمكن تنقص من الإشكاليات هذه متعلق بالتلاعب بالميل ولا كده.
1: أي نعم.
0: وأنا نتذكر عبد الرحمن تويت يمكن ذكرناه في عدد سابق أن وزير التجهيز والإسكان كي جاء زيارة إلى جهة قفصة وتنقل لضحية
1: صحيح بالضبط،
0: وتحدثوا له على برشة إشكاليات متعلق بتأخر إنتاج المشاريع وخاصة عدم توفر المواد من المقاطع. استغرب له
1: بالضبط،
0: استغرب في قفصة، جهة قفصة فيها في مقاطع بكيفية كيكة وتتعطل المشاريع لأنه معناش المواد اللي تجي من المقاطع.
1: جستمو هذا يتو مثال على معناها شنو التبرير اللي قدموه له اللي هو غير مقبول. قفصة بلاد دايرة بها الجبال من كل جهة، يعني المواد الأولية الموجودة باش تعمل بها كيسات ولا باش تعمل بها معناها قناطر وجسور وغير ذلك متوفرة، يجوا يقولوا يعني عدم توفر هالمقاطع هذه وقت هي قفصة بكلها مقاطع. يعني حقيقة ثم أشياء المفروض، وكذلك راه وقت اللي نقولوا هل الصفقة هذه تمت بطريقة غير شفافة، احنا لابد من المحاسبة ولابد من متابعة المشاريع ولابد من الحرص على ان تصرف اموال المجموعة الوطنية على مصالح المجموعة الوطنية، لا تستفيد منها لا فلان ولا علان ولا المقاول الفلاني ولا الجهة الفلانية،
0: الفائدة هي المصلحة العامة، هذا هو ديدن الناس الكل. على كل هذا موضوع مهم، وروى الموضوع المولي زاد أيضا عنده ارتباط وعلاقة لصيقة بالمواطن التونسي وبنمط عيش وبمدى توفر المرافق العامة في برنامج المشهد اليوم. إذن صدقي موضوعنا الثاني اليوم.
2: عين على الأحداث.
0: إذن يمكن من المشاريع اللي لابد تمر عن طريق الصفقات وهو مسار قانوني ضروري لكل مشروع، كي نتحدث على برنامج التهذيب وإدماج الأحياء السكنية اللي انطلق منذ سنوات في جيله الأول ثم جيله الثاني، ونعرفه في جهات كيما قفصة وككل الجهات، ثم مناطق وأحياء شعبية استفادت من هذه المشاريع. الرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني سندس كريم تحدثت للإذاعة الوطنية على أنه تقريبا هناك 130 حي يستفيد حاليا من هذه المشاريع، وتم استكمال 38 من هذه المشاريع، وجملة هذه المشاريع متواصلة إلى 2028، ويمكن المواطن اللي يسكن في الحي الشعبي يحس قيمة هذه صحيح. المشاريع على مستوى التهذيب، البنية التحتية، الترصيف، التعبيد، تهيئة الطرقات، مد الشبكات. نستمع إلى الرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني حول هذه المشاريع.
3: الجيل الأول مس 155 حي في 71 بلدية منتشرين، دونك الكلفة متاعو 619 مليون دينار. المتسكنين المنتفعين هما حوالي 860 ألف ساكن. ثم انطلقنا في الجيل الثاني في 2019، أكثر البوسي متاعو في 2023 يزم كل شيء يكون استكملناه. الجيل الثاني في 852 مليون دينار. التمويل هو ميزانية الدولة مشترك وقرضين من البنك الأوروبي للاستثمار، الوكالة الفرنسية للتهيئة، ثم هيبة من الاتحاد الأوروبي. في الجيل الثاني 160 حي متوزعين على 99 بلدية. احنا عنا تو 130 هما في طور الإنجاز، ديجا 38 استكملنا معنا الإنجاز متاعهم. تو حتى في الزيارات المختلفة اللي صارت مع سيد الوزير وكل شوفوا العديد من الأحياء اللي تم استكمالهم، تشوف معناها كلهم أحياء ناجحة. الجيل الثاني التحسينات اللي صارت فيه بخلاف المكونات الأساسية اللي قلنا عليهم، بنية أساسية، شبكات وطرقات، وتحسين المسكن زاد 14000 مسكن، وتجهيزات هما حوالي 60 تجهيز، دونك ما بين فضاءات وتجهيزات. التحسينات اللي صارت هي المقاربة التشاركية، ديجا هو في الحي معناها كيصير اختيار تجهيز يكون تشريك المواطن فيه. ثم عندنا النجاعة التقية زاد.
0: إذن الرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني سونس كريم تتحدث عن هذه المشاريع وفي إطار شراكة وتفاهم مع مختلف المصالح الجهوية في كل جهة، وأيضا بتشريك المواطن للحفاظ على هذه المشاريع، وأيضا حتى من خلال مقترحاته، لأنه ثم مشاريع أحيانا يتم توجيهها في تهذيب مناطق معينة والمشروع ما يستكملش لأسباب متعلقة بالمنطقة، بهندسة الحي، بشؤون العقارية اللي تبعته، برشا إشكاليات تطرحنا، وهذه المشاريع مهمة في حياة المواطن عبد الرحمن.
1: إن شاء الله على كل حال ما نطيحوش في اللي كنا نحكو فيه، يعني المكلف ولا المقاول اللي باش تسند إليه صفقة تهيئة و...
0: ولونه على مستوى الإنجاز ثم تقدم.
1: أي نعم، هذا هو الموجود. إن شاء الله ما نطيحوش في هذا، وخاصة أن الموضوع مهم جدا. نعرف يا مكرم راه في كل أنحاء البلاد من العاصمة حتى للجنوب راه ثم أحياء تحتاج إلى تهيئة، تحتاج إلى إعادة كيفاش يقولوا فيها، يعني تهذيب. هذا كله يعني تهذيب عمراني، يعني هي تهيئة عمرانية المفروض كانت تتجد من الأول، لكن احنا نعرفوا زادة في بلادنا توسعات ما هيش قانونية، بناء فوضوي، ناس يعني تبني من غير رخص إلى غير ذلك. هذا شيء أدي إلى أحياء فوضوية، شبه فوضوية، يعني لم لا احترام فيها لا لمساحة الشارع ولا لمكان الرصيف ولا للساحات الخضراء، وساحات خضراء أحيانا تمشي في كذا يتقاسموها كذا شوية شوية. الطريق ساعات تلقاه معناها عرض كذا ياخذوا منها شوية شوية لين يولي ما عديش كزوز كراهب إلى غير ذلك. المفروض هذا المشروع باش يخلي هالأحياء هذه ترتقي إلى أحياء محترمة، أحياء يعني راقية معنى حديثة شيئا ما، فيها التجهيزات الكل، فيها ما يتطلبه الحي يعني والمسكن من مد شبكة المياه، مد شبكة التطهير، مد شبكة الكهرباء، من الرصيف إلى إذا كان ثم مكان للساحة الخضراء، هذا كله مطلوب. اللي تصرف أو المبلغ اللي خصص لهذا مش شوية سي مكرم، 852 مليار به. ثم هي تحدثت على جيلين، ثم جيل أنجزة وانتفع به 155 حي وشمل 71 بلدية وتصرف عليه 619 مليار ويعني انتفعوا به 860 ألف ساكن. إذن ثم خطوة أنجزت، وهذا تقريبا نحن داخلين في الجيل الثاني واللي هم تقريبا 130 حي باش يكونوا في طور الإنجاز واستكمال هالتهيئة هذه باش تكون حسب ذكرها هي في 2028. ثم تمويل، وتمويل مش شوي ومش من طرف واحد، ثم ميزانية الدولة باش تساهم فيه، ثم هيبة من الاتحاد الأوروبي، ثم قروض، هذه كلها باش تدفع يعني تلم هالمبالغ هذه لتهذيب هالأحياء هذه السكنية. على كل حال هنا كما ذكرت يا مكرم في البداية، ثم دور أساسي اللي هو دور المواطن، دور المواطن اللي هو
0: لازم يحافظ،
1: بيعطيك الصح. إذا كان أنفقت هالأموال هذه وهالقروض هذه وهل يعني التضحيات نجم تقول يعني هذا أخذ من ميزانية الدولة
0: من المجموعة الوطنية
1: باش يحسنوا لك الحي نتاعك، يلزم تكون في مستوى المواطن اللي يستاهل باش يعملوا له حي يليق به. وأبسط الأمور أنك تحافظ على نظافة حيك وتحافظ على المساحات وتحافظ على المثال، مثال التهيئة،
0: خاصة
1: ما تكسرش،
0: خاصة النظافة،
1: ما تدخلش في الطريق وتهز متر ولا زوز متر راه ما يزيدك حد شيء، هذا موجود
0: خاصة
1: التروتوار
0: واهم حاجة النظافة، لانه هذا سلوك لو حضاري
1: فعلا.
0: وباللي موجود نقايص نتاع
1: سامحني سي مكرم والله هنا ذكرتني بحاجة، راه النظافة راه مش كان نظافة الاكياس نتاع، راه حتى نظافة اكل الاطفال واكل الشباب اللي تعدوا يبدا يكتبوا في الحيوط، راه حتى ذيك مظهر ما يليقش يعني تجد يعني حائط نتاع مؤسسه عموميه كيما ليسي ولا ما نعرف شنو ولا مكتبه عموميه ولا كذا بكلها معناها مدني وبطريقه ما فيهاش حتى جانب فني والله
0: تعبير
1: وكان جد فنيه والله ما يسالش.
0: على كل إذا هذا موضوع مهم لابد أنه دائما نرجع له نحكو فيه. تنجو إلى خيارات أخرى بالإضافة إلى هذه المشاريع، ثم خيارات مطروحة الآن في القطاع السياحي عبد الرحمن التواتي، هو من المواضيع المهمة والمبتكرة واللي فيها بدائل اقتصادية جديدة، بأكيد باش نرجع له.
2: عين على الأحداث.
0: إذن تم إطلاق منصة الاستقبال الريفي، هي منصة رقمية تعنى بالسياحة الفلاحية ضمن مشروع تونسي بلجيكي. هذه قروض تم تحويلها إلى مشاريع تقريبا منذ 2016 وتم توقيع هذه الاتفاقية 2019. الفكرة عبد الرحمن التواتي أنه نستغل الفضاء الفلاحي بما يقدمه من منتوج حتى يكون فضاء لجلب السياح وتكون هناك إقامات ريفية، وبالتالي هذا يكون خيار جديد وبديل آخر لدعم القطاع السياحي. تفاصيل هذه الفكرة وهذه المنصة وهذا التوجه مع رئيس الجامعة المهنية المشتركة حسام بن عزوز.
4: هو اتفاق ما بين بلجيكا وتونس، هو دين بلجيكي لتونس اللي وقع تحويله إلى مشروع استثمار لتطوير حاجتين في تونس، معناتها الفلاحة البيولوجية والسياحة الفلاحية لأجريتوريزم. دونك فما برنامج كامل، والميزانية متاع البرنامج متاع هذا الدين اللي تحول إلى استثمار معناتها لتطوير هذوز مجالات 1,200,000 أورو. دونك برنامج كبير. إمضاء الاتفاقية صار في 2019، والبرنامج حتى بدأ قبل. اللي ممكن جديد كشوية في هي حكاية السياحة الفلاحية، معناتها المبدأ اللي الفلاح في تونس، ولا شفنا زاد الأمثلة في بلجيكا اللي صار، عملنا زيارة في 2018 جانب كبير ياسر، هي تطوير الفلاح البيولوجي في تونس. في أريافنا الفلاحة نشجعوهم باش ينتجوا معناتها منتوجات بيولوجية، فما طلب، فما سوق هذا متطور وقاعد يتطور في تونس للسوق المحلية وزاد أيضا للتصدير. وفما الجانب الثاني هو تطوير السياحة الفلاحية، ستدير الفلاح في تونس إلى جانب النشاط الأساسي متاعه اللي هو الفلاحة، ما فيها باس ينجم في نفس الوقت نسبة ما بين ممكن 20-30% من رقم المعاملات متاعه يطور السياحة الفلاحية. تعرف فما طلب كبير، معناتها فما ناس يحبوا يكتشفوا المنتوجات الفلاحية في التيروار في المناطق في تونس. فما الإشكال هي أمور إدارية اللي ما تعرف، كان سمعت خدمنا على كراس شروط الإقامات البديلة. الإقامات البديلة هما ثلاثة: دور الضيافة، والإقامات الريفية، هذو المخيمات لي كامبينغ. معناتها توا اللي عندهم أجريمون تقريبا 30، أما فما عديد صابين ملفات متاعهم، والحق الوقت الحاضر البروسيدور معقدة برشا وتاخو برشا وقت. هالمشروع هذا بيوتات فيها منصة باش يكونوا فيها المنخرتين متاعه، والكل الناس الكل اللي عندها مشاريع في السياحة الفلاحية.
0: إذن حسين بن عزوز رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تحدث على هذا التوجه موجود في العالم منذ سنوات، ولكن قاعد يقدم خطوات في تونس على مستوى ما يسمى السياحة الفلاحية، وهذا يترتبط مع تطور الفلاحة البيولوجية في تونس. لأن السياقات السابقة كانت تتحدث على الفلاحة الشاطئية، في سياحة الشاطئية، أيضا السياحة الصحراوية اللي ما زالت متواصلة،
1: سياحة النزول.
0: السياحة الاستشفائية، ثم برشا قطاعات في هذا المجال، ولكن هذه السياحة اللي هي مطلوبة في الخارج، وحتى السائح يجي يطلب مثل هذه النواع، خاصة أنه عندنا تنوع فلاحي كبير وعندنا مناخ ممتاز في تونس. ولكن تحدث على أنه هذا التطور مع تعقيدات إدارية على مستوى الأسناد المخص. ويمكن نقطة أشار لها عبد الرحمن تواتي في حوار اليوم، أنه أحيانا لاستكمال ملف وتقديم الرخصة يقعد المستثمر 10 سنوات في حالة انتظار.
1: صحيح، هو الحقيقة اللي تحدث عليه هو هذا الاستقبال الريفي، أو ما يمكن أن نسميه بدور الضيافة بمعنى آخر، ما هوش جديد علينا، والتجربة موجودة في تونس، ولكن أحيانا بموجود مجهود شخصي تقريبا في أغلب الحالات. وين نلقوها هذه؟ نلقوها مثلا في الواحات. بعض الناس معناها عندهم قدرة وعندهم ربما الإمكانيات المالية باش عملوا دور ضيافة، وهي يعني رافد سياحي آخر للجهة، وتقدم منتوج سياحي مختلف على الموجود في الجهة هذيك. لكن ما نعرفوش إلى حد الآن احنا تقريبا هل دور هذية يعني مردودها السياحي شنو، يعني إلى أي حد معناها باش تكون حقيقة يعني منتوج سياحي معترف به ومقنن في البلاد إلى غير ذلك. خاصة وأنه وقت اللي يقول لك راه ثم 30 عندهم ترخيص، 30 واحد في تونس كامل، وقال اللي زقري ما 30، بينما عديد المطالب تنتظر في الردود مازالت ما تعملتش. وهم توا يعني المنصة هذه وكأنها جت من الخارج، ما جتش من الداخل،
0: في إطار اتفاقية بلجيكية،
1: هي جت كأنها خيار بلجيكي ماهوش خيار تونسي. علاش؟ لأنه بلجيكا تسنى فلوس، قالت في عوض باش تترجع لي برا واعملوا به المشروع هذا، هل ابنوا بها هل الإقامات الريفية هذه، وحولوها الى الاستثمار. وهذا يعني باه يا سيدي، هل ترى احنا اعدادنا المتطلبة والأرضية الإدارية لتركيز مثل هذه المشاريع؟ هي منصة أطلقت لكن ثم تبعات إدارية يلزمها تتوجد ويلزمها تتقنن، ويلزم زادا اللي باش يقدم ترخيص كما كنت تحكي ما يبقاش يستنى 10 سنين
0: لين نعملوا ترخيص ولا نعملوا كراس شهور
1: ولا نعملوا بالضبط مشكله كبيره هنا. يعني ثم اجراءات اداريه تنجم تعطل هل المشاريع هذه باش يكتمل. يعني ثم تحط لي المنصه هذه والفلوس مليون و200 الف اورو موجوده على الذمه وقت اللي احنا نبقوا ننتظروا في كراس شروط وقتاش يحضر والتراخيص والاجراءات الاداريه زاد راه حتى هذا يتسمى تعطيل. وخاصة أنه هذا يفتح باب لنوع جديد من السياحة ومنتوج جديد من السياحة ممكن يكون رافد مهم.
0: وخاصة أنه ثم نقطة مهمة تونس راهي الأولى عالميا على مستوى الفلاحة البيولوجية من ناحية الإنتاج والسائح الأجنبي كي يجي لهنا راهو يحب يمشي يشوف موسم الزيتون
1: صحيح
0: يحب يشوف موسم الكوارث يشارك ويلوج على بدائل هو يمكن سياحة نزول والف وعنده عليها تجربة ويجي السياحة الصحراوية أيضا
1: ولت مملة شيئا ما
0: ولت خياراتها جديدة. نعم. أيضا نرجع الموضوع خاصة السياحة راهو باش نرجعوا له من خلال السياحة صحيح. الصحراوية في عين على الجهات. نتوقف الآن لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
2: إذاعة قفصة معك
5: راديو قفصة بوانت إن
6: إشهار.
7: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
6: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج
5: إشهار.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة
3: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
4: وصلنا في برنامج المشهد اليوم نص نهار 33 دقيقة. ما زلنا باش نحكوا على القطاع السياحي من بوابة نفزاوة.
3: عين على الجهاد.
4: عبد الرحمن التويتي ما زالت عنده نقطة فيما يتعلق بالحديث عن السياحة الفلاحية، ولكن مهما والمواضيع مترابطة تقريبا في بعضها، كما نحكو على موضوع السياحة في هذه المناطق الريفية، السياحة الفلاحية والفلاحة السياحية. وفد من لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب في نهاية الأسبوع الفارط كان في زيارة لمدة 3 أيام إلى جهة قبيلي، هزت إلى منطقة قصر غيلان بالعمق الصحراوي، بيدوز، أيضا المخيمات السياحية، مدينة قبيلي القديمة، وبعض المشاريع السياحية، واستمع في جلسة إلى مهني القطاع حول الإشكاليات. بصفة عامة الإشكاليات معروفة على مستوى السياحة الصحراوية، ونعرف قيمة هذه السياحة وقت الأزمات. تونس استفادت كثيرا من السياحة الصحراوية في جلب السياح، وخاصة أن وصلنا ل 11 مليون سائح خلال السنة الفارطة، وتوقعات باش نوصل إلى 12 مليون سائح هذا العام، فلابد من النظر في واقع القطاع السياحي. ببكر بن يحيى نائب عن جهة قبيلي عضو لجنة السياحة والثقافة والصناعة التقليدية مجلس نواب الشعب تحدث للإذاعة عن أبرز مخرجات وتوصيات هذه الزيارة إلى جهة قبيلي.
5: قصر غيلان منطقة سياحية متميزة، ولكن الحقيقة أيضا عندها برشا إشكاليات، من بينها مسألة التغلق ومسألة سداد التراخيص ومسألة سداد الشهايد الحماية المدنية للقيام من الحرائق وغيرها. ثم إشكاليات كبيرة، وعندنا مشكل مهم قصر غيلان في حد ذاته، قصر الروماني هذا اللي بقى مهمل، ما فيش تجديد، ما فيش صيانة، ما هوش داخل حتى السيركويت الروسيكي لحد الآن. هذا نحب نخدموا عليه باش ندخلوه للمسلك الرئيسي للسياحة. بعض المخيمات الموجودة في الصحراء على سوق الصناعة التقليدية، المشاكل الموجودة الحقيقة اللي هي مطروحة لعقود من الزمان، مثلا الترتيب الصحراوي، دخول الفضاء الصحراوي، التراخيص، منح الاستثمار والمراكز التنشيط، هذه كلها تتطلب تدخل عاجل، تتطلب ترخيص، تتطلب كرة شروط، تتطلب تدخل من وزارة السياحة، كما المهرجانات تتطلب تدخل من وزارة الثقافة. إذا ثم عدد الإشكاليات المطروحة اليوم، لجنة السياحة اليوم مهمتها هي الاستماع إلى كل هذه المشاكل، الاستماع إلى كل الطلبات الموجودة، والعمل على أن يتم إعداد تقرير في الغرض ويوجه به إلى وزارة السيادة المعنية اللي هي وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، ورئيس الحكومة، وكل حد في مجاله يحاول يتدخل. مثلا دخول فضاء الصحراوي هو التسويق على مستوى الصناعة التقليدية ولا غيره، هذه ما تطلبش قوانين، تطلب سرعة التدخل على الأقل حتى على مستوى جلسات خاصة. اللي عم يتو هو نحاول على الأقل نسره في تسهيل إجراءات السياحة الصحراوية والأنشطة الحرفية وأنشطة الصناعة التقليدية، هذا المهم اليوم، والبقية الحاجات الكبيرة في الاستثمار، في مراحل الاستثمار والتراخيص وغيرها ناخذ شوية وقت. لكن لابد أن نتذكر أن عندنا 4 كراسات شروط اللي موجودة في رئاس الحكومة، عندها ما يقارب العام، إلى حد الآن وقعش إصدارها، والمطلوب من رئاس الحكومة أن تصدر 4 كراسات شروط هذوما حتى تسهل الاستثمار في الواحات اللي هي الواحات التسويقية العمومية، وتسهل الاستثمار في دور الضيافة وفي مراكز التنشيط. هذوما راهم كراسات شروط اليوم مطلوبين جدا، هذه المفروض على رئيس الحكومة تفرج عليهم في أقرب مجال. هذا يطلب به المنطقة، طلب به الاختصاص من أجل بناء سياحة صحراوية واحية إيكولوجية وحتى استشفائية في الجنوب التونسي وفي ولاية قبيلي.
4: طيب عبد الرحمن التويتي، تقريبا الإشكاليات والصعوبات اللي يعاني منها القطاع السياحي خاصة السياحة الصحراوية معروفة منذ سنوات، وحتى من خلال زيارات الوزراء المتتالية وزراء السياحة لمواكبة التظاهرات والمهرجانات، والإشكاليات الموجودة في الفضاء الصحراوي معروفة. مهم أنه وفد من مجلس النواب الشعبي جي، ولكن الإشكاليات معروفة رأي ومطروحة من مهني القطاع منذ سنوات طويلة. دائما نرجع لنفس الإشكاليات المتعلقة بالتعقيدات الإدارية والقانونية وكراسات الشروط اللي ما تسهلش أحيانا الاستفادة من هذا القطاع.
6: يعني الحقيقة هي السياحة الصحراوية راهي قديمة جدا في تونس، ماشي جديدة، راهي من الستينات، ونعرفوا مثلا نذكروا قفصة أوتيل، شو اسمه، جيغورتا، نزل سياحي قديم جدا،
4: مش وشهار هذا،
6: لا مش وشهار، لا جيغورتا راهو نزل أنا تابع للديوان السياحة بعد تحول إلى خواص. سارة بلاس كيف كيف في نفطة. هذوما نزول يعني قبل ربما كثير من النزول اللي كانت موجودة في شاطئية. هذه نزول كانت في عمق البلاد وداخل البلاد. وتبنت على أساس ماذا؟ على أساس استغلال هالطبيعة هذه الصحراوية لإعطاء السياحة بعد آخر، وخاصة أنه ثم وقت من الأوقات في موسم السياحي السياحة الشاطئية تركض شوية وتعوضها السياحة الصحراوية اللي هي، وقطاع السياحة وإحنا نتحدث عليه قداش المرة راهو يوفر للدولة موارد هامة من العملة الصعبة. وقت لنجو أمام هالمعطيات هذية ونلقوا أن قطاع السياحة الصحراوية بصفة خاصة يعاني اليوم من عديد المشاكل، ربما ما هيش مشاكل خاصة به ولكن ضمن المشاكل اللي يعاني منها قطاع السياحة، كما الإجراءات وكما كراسات الشروط وكما التراخيص وكما صعوبة الإجراءات الإدارية لبعث مشروع سياحي وكذلك. ثم نقطة أخرى اللي هي سياحة العبور اللي هي طاغية على السياحة الصحراوية واللي هي ما عرفوش منها القطاع السياحي والأنشطة السياحية والمخططين والوزارة والمسؤولين كيف نشد السائح ليقيم في الصحراء. ما هو جاي باش يفطر في وتيل ويتعدى، لا، يلزم نعمله ما يمكن أن يجلب السائح للبقاء أكثر مدة في تلك الأماكن. هذايا من بين الحاجات راهي هك المهرجانات وكالتظاهرات الثقافية وكالاحتفاليات بكلها تدخل في القطاع هذايا، وكالصناعات التقليدية وكالأسواق وكالسياحة يعني الرحلات الصحراوية والاستطلاعية في الصحراء والمسالك الفلاحية اللي تستغل، يعني مسالك السياحية داخل الواحات اللي تستغل، هذا بكله يلزم يتوفر وتتوفر معاه إرادة لتنمية هالسياحة الصحراوية اللي هي راي معاش تخدم كان في الشتاء فقط، راي ولا تخدم على طول العام، راهو على طول السنة عندك شكون يرغب باش يمشي، ما حاجتوش بالوتيل وما حاجتوش بالبحر، حاجته باش يمشي للصحراء يكتشف هالمناطق هذه.
4: وخاصة يلزم تصورات جديدة لأنه ما كانت من تقاليد على مستوى السياحة الصحراوية، ثم تصورات جديدة لجلب سائح، فلابد أن ننتبه لهذه النقطة
6: كل مرة. نعم،
4: وخاصة عبد الرحمن تواتي أنه نستفيد من التظاهرات حتى باش ندخلوا القطاع الحرفي صناعات التقليدية في المسالك بضبط. لأنه يعاني حتى القطاع هذا لمدة طويلة،
6: هم يأخذوا يمشوا مع بعضهم هو قطاع الصناعة التقليدية ما يمشيش إذا كان مثماش سياح باش تشريه، مثما صحيح ثم يعني استهلاك محلي ولكن استهلاك محلي محدود
4: ترويج
6: رقمي وثم حاجات يعني خاصة، يعني الصناعة التقليدية خاصة بالسوق السياحية ما هيش خاصة للتونسي باش يشريها، باش يشريها السائح معناها يسموا فيها تذكار وغير ذلك، باش يشري حاجة بسيطة يخليها تذكروا بك الرحلة متاعه. على كل حال هذا كله قطاع، ونرجع راهو باش نذكروا راهي حتى هاك الدور الضيافة راهي تتطلب شوية تمويل، ثم ربما شباب يحب يعمل مشاريع من نوع هذايا، إذا كان ما ثماش تمويلات راهو غير قادر أنه يبعث مشروع من القبيل هذايا، رغم اللي هو نظن أن المشاريع هذه ما تطلبش برشا فلوس.
4: وراهو في نهاية الأمر التشخيص مهم، ولكن المهم الأكثر والأهم أنه نمشي إلى مرحلة الإنجاز والمتابعة في كل مشروع يهم المجال التنموي في تونس. على كل نرجع له إن شاء الله الموضوع عبد الرحمن التواتي بأكثر توضيح وتفاصيل. شكرا على
6: وجودك
4: وحضورك في برنامج المشهد اليوم كالعادة في نفس المكان على اليسار دائما موجود عبد الرحمن التواتي في استديو إذاعة قفصة.
6: شكرا
4: لك، إن شاء الله غدا الموعد يتجدد مع زميلتنا هيفا سلوجا. الآن بطبيعة الحال نمشوا إلى المتابعة الأخيرة في نقاش اليوم ضمن ضيف اليوم.
3: ضيف اليوم.
4: سعيد أن يكون معنا الأستاذ خالد كرون الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي. سي خالد مرحبا.
7: تحياتي في بكر بولكاوي كافة مستمعات ومستمعي إذاعة قفصة.
4: دائم حضورك مميز على موجة إذاعة قفصة. إن شاء الله اليوم خاصة نبدو بالحديث عن تطورات الملف اللبناني اللي في برشة تطورات على الصعيد العسكري والسياسي والدبلوماسي، ورغم نسوش اللي عنده ارتباط بالتطور في الجانب الآخر في العلاقة المتوترة بين المتحدة الأمريكية وإيران. على كل الزميلة هيفا سلوكة حوصلت أهم التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية خاصة من الجانب الميداني، نسمعه سيخال ثم نرجع للنقاش والحوار.
3: باختصار
8: أعلنت الحكومة اللبنانية أن العملية التفاوضية المتعلقة بالحل الشامل مع الكيان المحتل لم تنطلق بصيغتها الرسمية بعد، مشيرة إلى أن اللقاءات الحالية التي تشهدها واشنطن لا تتعدى كونها تمهيدا لأسس التفاوض. يأتي ذلك في سياق سياسي معقد في الداخل اللبناني وتواصل هجمات الاحتلال على مدن وبلدات الجنوب اللبناني رغم وجود اتفاق لإيقاف العمليات العسكرية. وفي هذا السياق أكدت وزيرة البيئة اللبنانية أن ما يرتكبه جيش الاحتلال في جنوب لبنان هو استنساخ لنمط التدمير الشامل الذي شهده قطاع غزة بهدف قطع كافة سبل الحياة ومنع السكان من العودة إلى قراهم. بالمقابل قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، معتبرا أن ما يجري هو عدوان صهيوني وأمريكي مستمر، كما أعلن تأييده لدبلوماسية التي تؤدي إلى وقف العدوان وكذلك دبلوماسية التفاوض غير المباشر. ورغم وقف في إطلاق النار المعلن منذ 17 من أفريل الماضي، يقصف الجيش الصهيوني يوميا مواقع في لبنان ويمارس تفجيرا واسعا لمنازل في عشرات القرى، كما قام بتهجير نحو 1.2 مليون لبناني لإقامة منطقة عازلة جديدة في جنوب لبنان. ويسعى الاحتلال لفرض واقع أمني وجغرافي جديد يتجاوز الترتيبات الأممية السابقة عبر إنشاء حزام عازل يمتد بعمق يتراوح بين الكيلومتر والاثني 10 كيلومترا شمال الخط الأزرق المعترف به دوليا، بما يعني عمليا فصل عشرات القرى والبلدات الحدودية عن محيطها وتحويلها إلى مناطق مقيدة أو محظورة تحول دون عودة سكانها إليها. ووفق متابعين فإن الخط الأصفر الذي أقامه الاحتلال في الجنوب اللبناني لا يعتبر مجرد إجراء عسكري مؤقت، بل جزء من هندسة ميدانية أوسع لإعادة تشكيل الجغرافيا الحدودية في جنوب لبنان عبر تدمير ممنهج للكتل العمرانية وفتح ممرات عسكرية وتوسيع مناطق خالية من السكان، بما يشبه عملية بتر جغرافي تفصل الجنوب الحدودي عن امتداده السكاني والطبيعي.
4: طيب سي خالد كرونا، مرحبا بك من جديد. يعني المشهد اللبناني معقد إلى حد كبير لما ننظر إلى التصريحات في الحكومة أو الرئاسة اللبنانية تتحدث عن مسار تفاوضي في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان والعشرات من الشهداء بشكل يومي وتقدم جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، ومن الصورة الأخرى المقاومة اللبنانية مواصلة تكبد الاحتلال خسائر كبيرة. كيف تقرأ هذه الصورة؟
7: يعني الصورة أولا ينبغي أن ننظر إليها من بعلاقة بالوضع الإقليمي العام وبالوضع الدولي، لأن يعني الملف اللبناني كما تعرف في مكرم مرتبط بمآلات النزاع أيضا في آسيا، يعني في مع إيران. ولكن على أي حال المشهد اللبناني الآن ما ينبغي أن نلفت إليه هو أن الحكومة والرئيس في نهاية المطاف واقعيا بغض النظر عما يشاع في وسائل الإعلام وعن الصور التي تعرض على الشاشات، هم في عزلة عن الواقع اليومي، لأن من يصنع الواقع الآن هو الميدان. هناك وقائع في الميدان تدل، وهذا بشهادة كل الخبراء والعارفين وباعتراف الصهاينة أنفسهم في صحفهم في كبريات الصحف الصهيونية، من أن المقاومة أحدثت المفاجأة والمقاومة سوف تسقط فكرة الخط الأصفر هذا الذي يريد الكيان الصهيوني إقامته، لأن الخط الأصفر هذا يمكن أن نبسط الأمور بالقول إنه ضم مجموعة من القرى الجنوبية اللبنانية إلى السيادة دولة الاحتلال وتهجير أهلها تهجيرا نهائيا، على اعتبار أنه يخلق يحاول العدو أن ينشئ حالة تبعث الطمأنينة في سكان شمال فلسطين على أمل إعادتهم إلى المستوطنات. هذا البرنامج الصهيوني في نهاية الأمر حسب معطيات المعركة أسقطته المقاومة وهي بصدد إسقاطه، والنتائج الميدانية تدل على أن من هو في مأزق فعلا عسكري واستراتيجي هو الكيان الصهيوني، وهذا أيضا موثق الآن وبشهادات وبتقارير عسكرية وسياسية وإعلامية في العالم كله. إن عمل يعني عندما ننظر حتى ما حصل بين الأمس واليوم في عمليات البياضة وعمليات القوزح وخاصة في عملية دير سريان والبطولة التي أظهرتها المقاومة وخاصة القدرة، نحن لا نتحدث عن كلام إنشاء

0: برمتها ويعلنون الانسحاب التام، لأنهم الآن على أبواب هزيمة كبيرة. حتى إن كان الإعلام العربي للأسف، وربما بسبب تغطية قضية يعني مضيق هرمز، هناك يعني جوانب تغطى على ما يجري في لبنان، ولكن اللبنانيين بصدد صناعة انتصار استراتيجي كبير على الصهاينة، وهذا سيعزل في تقديري الحكومة أكثر وسيجعلها في مأزق، رغم أن مصلحة اللبنانيين الآن حسب رأي المتواضع أن لا يصوبوا على الحكومة وعلى الرئيس، بالرغم من أنهم تصرفوا بما لا يتناسب مع المصالح الوطنية اللبنانية. لأنك عندما تكون لديك قوة مقاومة وقوة تقهر العدو، لا ينبغي أن تذهب للتفاوض على حسابها ومتجاهلا هذه النتائج الميدانية. على أي حال، السيطرة العملياتية الآن في جنوب لبنان هي سيطرة لبنانية بامتياز بشهادة الجميع. الصهاينة في مأزق ولم يستطيعوا أن يثبتوا أقدامهم، والنتائج السياسية المتوقعة هو أن مسار التفاوض هذا الذي يمكن أن نصفه بكونه مسارا استسلاميا سوف لن يجد في الأسابيع القادمة مبررات لاستمراره، وحتى الحكومة وكل هذا ربما بعد أشهر طيب. نرى تغيرا كبيرا في المشهد السياسي اللبناني.
1: طيب سي خالد، أنت تحدثت على أنه الجانب الصهيوني وخاصة قيادات عسكرية تتحدث على أن الاحتلال بات في ورطة استراتيجية في العمق اللبناني، وتحدثت على هذه المفارقة بين مقاومة تتجه إلى الاحتلال وبين سلطة سياسية دبلوماسية تسعى إلى حل دبلوماسي في ظل هذا العدوان. هناك من يرى أن الكيان المحتل يدفع إلى خلق هذه المواجهة بين طرف هو المقاومة وبين طرف متمثل في رئاسة الجمهورية، وخاصة في رئيس الحكومة اللي عنده مواقف واضحة جدا من المقاومة والتوجه إلى الجانب الأمريكي في اتجاه المفاوضات وعقد اتفاق.
0: هو عندما نعود بضعة أشهر الوراء ونرى الظروف التي أنشئت فيها الحكومة، نفهم أن هذه الحكومة في حقيقة الأمر هي حكومة أنشئت لتكون حكومة أمريكية الهواء صهيونية الأبعاد، أنفقت عليها ودعمتها أمريكا بطبيعة الحال، ودعمتها قوى عربية أيضا، يمكن أن نقول هذا بوضوح. هناك الدول العربية التي وقفت وراء دعم هذه الحكومة، وهي تريد العمل جاهدة على إحياء طائفية في لبنان. إلى حد الآن المقاومة اللبنانية عرفت كيف تتجنب هذا الأمر، وهناك يعني رغم التصعيد الكلامي ورغم حتى التصعيد الميداني في الجزء في بعض النقاط، المقاومة استعملت سياسة ضبط النفس تجاه الداخل اللبناني، وتحاول لملمة الجراح، وتحاول على أي حال أن تصل بلبنان إلى فرض انتصاره، حتى لو كان حكامه في بعبدة وفي قصر الحكومة يتجهون إلى الاستسلام. هذه المفارقة التي أشرت إليها سيادتك منذ حين هي مفارقة تدل على أن الأجندة الأساسية للحكومة ليست حماية لبنان، وليست الدفاع عن سيادته، وليست أن يعني يتشرف اللبنانيون بأن أبنائهم وشبانهم يصدون العدو، بل بالعكس هو يحاول أن يضع العقدة في المنشار وأن يورط الدولة في، ويتحدث دائما بمنطق الدولة والدولة التي لا تعرف كيف تحمي حدودها، والدولة التي يهرب جيشها من الجنوب إلى ما فوق إلى شمال نهر الليطاني ويفتح المجال أمام يعني هجوم العدو، لا يمكن أن تسمي نفسها دولة. وللأسف الشديد، وهذا أمر آخر الآن، أن الدول العربية ترى ما يجري في لبنان ولا نكاد نسمع لها صوتا. يعني هذا بلد عضو في جميع الدول العربية، عضو في منظمة الأمم المتحدة، لم نجد أي موقف رسمي عربي، وهم يرون جميعا رأي العين دولة الاحتلال تعتدي كل يوم وتقصف كل يوم وتقتل كل يوم، وتحاول أن تقضم أراضي من لبنان كما قضمت الأراضي الفلسطينية. طيب. للأسف الشديد نحن في موقف صعب الآن.
1: طيب، إذن الاحتلال أيضا سي خالد يحاول منذ فترة حتى مع إيقاف المواجهات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فصل المسار اللبناني عن مسار هذه المواجهة مع إيران. هل ترى أنه بهذه الكيفية قد ينجح الاحتلال في فصل المسارات، أم أن الجانب الإيراني رغم الضغوط ورغم الأزمة الاقتصادية ورغم التوتر اللي حاصل في مضيق هرمز قادر على أنه

0: يبقي المسارين في اتجاه واحد بين المقاومة وإيقاف الحرب ضد إيران؟
1: أنا لا أظن أن المسألة مرتبطة برغبة الإيراني، هذه مسألة موضوعية خارجة عن إرادة الإيراني وخارجة حتى عن إرادة الأمريكي والصهيوني، لأن الحرب نحن اليوم في اليوم 67 منذ انطلاق العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. يعني المعركة بطبيعتها شاء القدر أن تكون معركة ضد إيران وضد لبنان، وهذا الأمر حتى من الناحية الموضوعية أنه لا يمكن أن نصل إلى سلام ولا أن نصل إلى حالة من استدامة وضع مستقر دون معالجة الملفين معا، عبثا يحاول الصهاينة فصل المسارين، لأن في نهاية الأمر الصهيوني متورط في لبنان ومتورط في إيران بنفس الدرجة، والبحث عن حل وعن عودة الاستقرار لا يمكن أن يكون إلا من خلال ما يفرزه واقع الميدان. يعني أنا توقعي بكل بساطة في لبنان أنه لا يمكن للمقاومة أن تقبل، وهذا لن يحدث، والكلام الذي سمعناه من أمين عام حزب الله يدل على هذا، أنه لا وجود لهذا الخط الأصفر ولن يوجد، وأن القتال لن يتوقف إلا إذا عاد الصهاينة إلى الحدود المعترف بها دوليا إلى الخط الأزرق كما كانوا يسمونه. وطبعا لذلك هذا يعني من الناحية العملية أن الصهاينة سوف يعودون، وسنرى ذلك وربما في برنامج ذات يوم نلتقي لنحتفل بهذا الانتصار، لأن هذا سيحصل الآن عيانا ظاهرا أمام الناس جميعا.
0: طيب نجو إلى المسار الآخر. الآن الصورة يبدو أن هناك مسار تفاوضي أمام الضغط الأمريكي الإعلامي خاصة من الرئيس الأمريكي باتجاه إيران. في الساعات الماضية تصاعد التوتر على مستوى مضيق هرمز، وحديث الرئيس الأمريكي عن مشروع الحرية، وللأسف مسميه مشروع الحرية، للسماح وتأمين مرور الناقلات من مضيق هرمز. الجانب الإيراني يقول أنه لن يسكت وسيتدخل بقوة لمواجهة هذه الخيارات. هل أنه تعتبر هذا يأتي في السياق زيادة الضغط حتى تكون طاولة المفاوضات مساحة أوسع للجانب الأمريكي لفرض شروطه، أم أن الخيارات ما زالت مفتوحة لعودة الحرب؟
1: يعني نحن رأى العالم كله أن الأمريكان يحشدون وقد حشدوا قوة عسكرية كبيرة في المنطقة من جديد، وجاءوا بمئات الطائرات وجاءوا بحملات طائراتهم، والغاية بطبيعة الحال من جهة هي محاولة الضغط النفسي ومحاولة إجراء دفع إلى مفاوضات تحت التهديد، ولكن من الواضح أن اللاعب الإيراني إلى حد الآن على كل حال حتى نكون موضوعيين إلى حد الآن عرف كيف يدير خيوط اللعبة، وحتى هذا الذي أشرت إليه يعني بروجكت فريدوم، هذا مشروع الحرية الذي أعلنه ترامب، سقط في الحقيقة بعد ساعات، لأن الشركات العالمية لا يكفي أن يتكلم ترامب، الشركات العالمية لا تثق بتطمينات ترامب ولا تدفع ببواخرها وبوارجها للمرور من مضيق، هم يعرفون جيدا أن إيران تحكم قبضتها عليه. ثم هناك جوانب مالية أيضا، لأن رسوم التأمين على هذه السفن التجارية هي باتت رسوما باهظة الثمن، وهذا يعني أن تأثيرات على الأسواق وتأثيرات على الأسعار وتأثيرات على كلفة النقل تضاعفت مرات، وهذا سيسبب في خلال الأيام مزيدا من النزيف الاقتصاد العالمي. يعني مثلا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية في تقرير اليوم، يعني أول شركة طيران أفلست هذا اليوم هي شركة سبيريت إيرلاينز، وهي شركة أمريكية. وعندما نعرف أن ثمن الكيروزان تضاعف أكثر من 100% في السوق الدولية، هذا يعني أن قطاع الطيران وأن قطاعات التجارية وأن القطاعات التي لها علاقة بما يمر يعني بالغاز المسال وبالبترول بما يمر من من من من مضيق هرمز، هي قطاعات كلها ستتضرر ونحن نسير إلى أزمة اقتصادية كبيرة. ماذا سيفعل الأمريكان؟ لديهم أمامهم خياران الآن، إما أن يتجهوا إلى العودة إلى القتال ومحاولة فرض الأمر الواقع بضربة عسكرية، وهذا أمر إذا تورط فيه الأمريكان وهو محتمل أيضا إذا تورطوا فيه فهو يدل على غباء كبير، لأنهم ما لم يظهروا به خلال 40 يوما من القتال لن يظهروا به الآن، وهذا محتمل. المحتمل الثاني أن كل ما يجري الآن من تحشيد للقوى هو مجرد محاولة للتأثير على المفاوضات، وربما يمتنع الصهاينة ويمتنع الأمريكان عن تجديد القصف على إيران، ولكننا وقتها سندخل في حرب استنزاف طويلة، لأن نعم. الإيراني أثبت أنه قادر على أن يضبط الإيقاع في هرمز، إيقاع هرمز يتحكم فيه اللاعب الإيراني. نعم. وكل هذا الكلام الذي نسمعه من الأمريكي مجرد يعني مجرد خطاب إنشائي لا قيمة له في الواقع.
0: واضح واضح. إذن الخيارات ما زالت مفتوحة إلى حد الآن من الناحية العسكرية بين الجانب الإيراني والأمريكي، ولكن يبدو أن الضغط الاقتصادي اللي يخرج عنها مضيق هرمز عنده التأثير الأكبر، والداخل الأمريكي أيضا له تأثير على مستوى السياسي والانتخابي في الفترة المقبلة. شكرا لك سي خالد كرونة المحلل والكاتب والإعلامي على حضورك ومرورك معنا في برنامج المشهد اليوم. هكا تقريبا وصلنا إلى نهاية برنامجنا المشهد اليوم، ده نص نهار حتى للساعة الواحدة بعد لحظات الموعد الجدد مع الزملاء في قسم الأخبار. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: العرض الموسيقي الملحمي حسلكتا، تجربة فنية لجمعية مهرجان دوز الدولي، المتوج في المسابقة الوطنية للشعر بالفرنسية الشاعر منور سويلح، مسرح الجم، معمار وتظاهرات موسمية، الاستعدادات لأيام الفن التشكيلي بالمزونة. مساء الأنس اليوم من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
5: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الآن.

0: الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة الواحدة ظهرا. بداية هذه عناوينها: منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة الفاو تنظم بمدينة توزر ورشة تحت عنوان من أجل تنمية مستدامة وقادرة على الصمود للنظم الوحية بالبلدان المغاربية. وزير الفلاحة يؤكد على أن اعتماد المياه المعالجة بات ضرورة ملحة اليوم لتعزيز الأمن المائي في تونس. تراجع الموارد الوطنية من الطاقة إلى أقل من النصف في السنوات الأخيرة، ومشاريع إنتاج الكهرباء من الشمس أحد الحلول الجذرية لتجاوز الأزمة الهيكلية في الميزان الطاقية. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يرفض تأكيد استمرار وقف إطلاق النار مع إيران. إليكم تفاصيل النشرة. شاركت المندوبية الجهوية للتربية بقفصة مؤخرا في فعاليات القرية الوطنية للإبداعات الفنية بولاية بنزرت، وفازت تلميذتين على المدرسة الابتدائية برديف والإعدادية النموذجية في مسابقة الإبداعات الأدبية، وتم اختيار عدد من التلاميذ ممثلين عن المؤسسات التربوية بالجهة للانضمام في المنتخب التلمذي للمسرح. كما تضمنت فعاليات التظاهرة تكريم عدد من التلاميذ لمشاركتهم المتميزة. إنس ظاهري رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة تضيف للإذاعة:
2: تحت إشراف إدارة عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي نظمة بنزرت القرية الوطنية للإبداعات الفنية والإعدادية، شركة فهم مندوبية قفصة شاركنا بعملين في صنف الإبداعات الإعدادية، عدد عملين إبداعات إعدادية للتلميذة ياسا شريتي عن إعدادية نجاح رديف وماري نخليفي الإعدادية النموذجية، وبذلك صنف عمل ماري نخليفي الإعدادية النموذجية ضمن العملين المميزين في الإبداعات الإعدادية. كما تم تكريم تلاميذ المادة الإعدادية النموذجية المتوج على مستوى جهوي وإقليمي والتي مثلت الإقليم الرابع في القرية بجائزة تقدير لإبداعهم وتميزهم في المسرح. كما تم اختيار عدد من تلاميذ معهد أحمد السنوسي بقفصة للانضمام للمنتخب الوطني للمسرح الذي تم تكوينه خلال القرية الوطنية. عرض مسرحي تم تقديمه في الحفل الختامي للقرية بتأثير الأستاذ لسعد حمدة.
0: تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من الرابع إلى السادس من مايو الجاري بتوزر ورشة عمل إقليمية تشاورية من أجل تنمية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود للنظم الوحية ببلدان المغرب العربي. محمد عمراني مكلف بالسياسات في مكتب الفاو لشمال إفريقيا بتونس يضيف في متابعة لوحيد مبارك:
3: ورشة إقليمية حول الأنظمة الوحية في إطار دعم إنشاء مركز تمييز الواحات في شمال إفريقيا والسنتر ديكسيلون. هذه الورشة تأتي في نطاق التحديات الموجودة في الواحات، مثلا ندرة المياه، تغيير المناخ والضغط على الموارد الطبيعية، الضغط على الأراضي وكل الموارد الطبيعية في الواحات. الفاو تسعى إلى تنظيم مركز يهتم بالواحات، يهدف هذا المركز إلى توحيد الخبرات وتبادل المعارف بين المنظمات وبين الدول شمال إفريقيا من موريتانيا لليبيا، وطبعا تعزيز القدرات الوطنية، دعم الابتكار في مجالات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والزراعة الإيكولوجية وحماية التنوع البيولوجي وخلق فرص طبعا للعمل، لأن نعرف أن في المناطق الوحية فرص العمل غير موجودة. بنشوف يعني أن الناس يمشوا المدن ويمشوا خارج الأوطان في شمال إفريقيا. وطبعا الفاو من خلال هذه المبادرة تؤكد التزامها بمرافقة بلدان شمال إفريقيا في حماية الواحات وإعطاء كل وخاصة الريسورس موبيليزيشن التمويل والبرامج، يعني نشوفه مع المنظمات الممولة والبنوك الممولة لإيجاد أموال وإيجاد برامج يعني للتحديات الموجودة في الواحات اللي في شمال إفريقيا. فيها ناس من موريتانيا، من المغرب، من تونس طبعا، ومن ليبيا. في خبراء من هذه الدول، يعني فيه الناس من الوزارات، نقاط الاتصال لبعض البرامج الدولية. إن شاء الله نخرجوا بعض يعني التوصيات، أولا باش نشتغلوا يعني وحة واحدة في شمال إفريقيا، وتبادل الزيارات، تبادل الخبرات، ونشوفوا كيفاش التمويل في المستقبل.
0: نفذ اليوم عدد من إطارات وأعوان قطاع التكوين المهني بولاية قبلي وقفة احتجاجية بحضور كاتب عام الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل مروان المناعي في المكان المخصص لمشروع مركز التكوين والتدريب المهني بمدينة دوز، والذي يشهد تعطلا في تقدم الأشغال منذ سنة 2023. كاتب عام النقابة الأساسية للتكوين المهني بولاية قبلي عبد الجليل بوعزة، ومزيد من التفاصيل في متابعة لسعاد الكيلاني.
4: مشروع مركز دوز اللي هو توقفت فيه الأشغال من 23 لحد اللحظة هذه، ما تمش إعادة الأشغال رغم اللي هو لابيل دوفر خرج في أكتوبر، ولكن للأسف كان المفروض في مارس تستأنف الأشغال، اليوم هنا في مايو، ولكن لحد اللحظة هذه ما فهم حد شيء. من أهم الأسباب أن الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني كلفة تقديرية للمشروع كانت بعيدة ياسر على مبلغ الحقيقي، الأقل عرض تقدم اللي هو 30 مليار، يعني ثم تجاوز للمبلغ ما يقارب 60%، اللي خلى لحد الآن ما ثم حتى حل. ورغم هذا الكل، ولكن ما شفناش الإدارة العامة الوكالة التونسية للتكوين المهني قاعدة تتحرك باش تلقى حلول للمشروع هذا. اليوم نفذنا وقف احتجاجي، الوضع هذا الكل تتحمل مسؤولية الوكالة التونسية للتكوين المهني، لأنها مش قاعدة تحاول تلقى حلول للجهة هذه. المشروع هذا يراه في اختصاص موجود كان في جهة قبيل اللي هو الطاقة البديل من الطاقة الشمسية والطاقة بالرياح، والأهم أن فيه شهادة تقني سامي اللي هي موجودة إلا في جهة قبيل وخصت في المشروع هذا بالذات. حاجة ثانية، ثم 4 اختصاصات أخرين يتمثلوا في 15 شعبة في داخل المشروع هذا، كان شيء أمن تكوين على الأقل ما يقارب 600 متكون. يزيد عندنا محضر اتفاق مع وزارة التكوين المهني بعد انطلاق المشروع باش يزيدوا زوز اختصاصات، وفيهم اختصاص من أهم الاختصاصات نعتبره احنا اللي هي سياقة الشاحنات الثقيلة، لكن للأسف تعطيل المشروع خلى الاتفاق هذا يتعطل.
0: هذه الوقفة شهدت مشاركة عديد الأطراف الذين طالبوا بضرورة استكمال إنجاز مشروع مركز التكوين والتدريب المهني بمدينة دوزة، نظرا لكونه سيساهم في توفير اختصاصات تكوينية هامة وفي تأهيل الشباب خاصة المنقطع عن الدراسة، وبالتالي دمجهم في سوق الشغل. عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية يتحدثون في متابعة لسعاد الكيلاني.
5: مشروع كبير ومشروع البلاد بكلها، اللي كانت تحقق باش يخدمنا صغارنا الكل، باش تعلموا صنعة، باش يجينا من ولايات اخرى باش يتعلموا عندنا، فيه مبيت وفيه مطعم اللي نجم يخدمنا حتى ايد عاملة، برشا حاجات باش تتحرك كوننا، ذرنا الكل اللي قاعدين في القهاوي، اللي قاعدين يخمموا في الخرجة البرة، باش يلقوا وين يتكونوا وين يحفظوا صنعة، واحنا لتو ما زلنا نستنوا فيه في اقرب الاجال ان شاء الله باش نوصلوا به لحاجة كبيرة ياسر. معناها بجي ناس باش تقرا عندنا لهنا باش تاخذ شهادة في الطاقة الشمسية، عندنا اختصاصات عدى فيه تقريبا 16 اختصاص او 17 اختصاص، معناها مختلفة كبيرة كل، وكلها مطلوبة في سوق الشغل، وكلها مطلوبة حتى في الخارج مطلوبة.
6: ناس طالبة برنامج صحيح للمشروع هذا، لان تو اي مواطن في دوز مش عارف التكوين علاش حابس، بالنسبة ان دوز في حاجة للتكوين هذا، ذرية تخرج شد القهاوي المخدرات والجريمة، احنا ما طالبين شيء. هذا استكماله تو في دوز راهو باش يحل مشكلة، وخاصة للشباب في اختصاصات عدى فيه، هذا راهو باش يستقطب ذريتنا وحتى لصالح المجتمع. وبعدنا على الجريمة.
7: مركز التكوين اللي منذ 3 سنوات والأشغال متوقفة، اليوم هذا المركز انتظارات الجهة دوز الكبرى كبيرة بالنسبة لهذا المركز، شبابنا ينتظر فتح هذا المركز لحل إشكالية البطالة في الجهة التي تفاقمت. اليوم إن شبابنا في حاجة إلى العديد والعديد من الاختصاصات اللي شبابنا ينتظرها للتكوين وللقضاء على البطالة.
0: تخضع أسعار أضاحي العيد بولاية ديبوزيد لثنائية العرض والطلب حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة علي البراهمي، كما يدعو البراهمي إلى المحافظة على الأنثى المنتجة والتوقف عن ذبحها للمحافظة على القطيع جهويا ووطنيا. كان هذا في تصريحه للزميلة ألفة خصخصي.
8: علوش العيد لحد الان ما ثمش سعر محدد، احنا كمنظمه نحن نقول راهو السعر خاضع للعرض والطلب، اذا كان العلوش متوفر فباش يرخص بطبيعته، واذا كان العلوش ماهوش متوفر احنا تقريبا عندنا 3 ملايين و400 الف عائله المفروض يكون عندنا 3,400,000 أضحية. نحن الحقيقة العدد ده ما عندناش. نشوفوا علوش غالي واللزوز على ليش راهو شي قاعدة عامة. الأسعار تنقولوا في المتناول ماهيش في المتناول. أما راهو زاد تقرع حساب سعر الكلفة. راهو العلوش متكلف على الفلاح. راهو في سيدي بوزيد اللي هي ولاية كما تعرف وتربي ياسر علوش. كان عندنا تقريبا 95,000 ولا 96,000 علوش عيد في جلنا فقط. اللي هي إحدى معتمديات سيدي بوزيد. علما وأنه عنا برشا معتمديات يرب العلوش سيدي بوزيد الشرقية بير الحفي شوية رقاب شوية سوق جديد. نحن الأرض راهي مستغلة كلها للخضروات للغلال. وانتم تعرف سيدي بوزيد تنتج تقريبا أكثر من 21% من الإنتاج الوطني للخضروات. فالعلوش لو أصبح العلوش اليوم هو تربية صناعية كل شيء بالعلف. يعني سعر الكلفة مرتفع جدا. أذك علاش الفلاح باش نضغطوه راه مش يخدم بالخسارة. اتحاد الفلاحين يحث على عدم ذبح الأنثى على المحافظة على الأنثى المنتجة ونحاول نلتزم بما يمكننا من أن نحافظ على قطيعنا.
0: إلى أخبارنا الوطنية، شدد وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بن الشيخ عن أن تثمين المياه المعالجة واستعمالها في الري أضحى ضرورة ملحة لتعزيز الأمن المائي وضمان استمدامة الموارد المائية في تونس. وأكد خلال جلسة عمل انتظمت أمس بمقر الوزارة خصصت لمتابعة مؤشرات الوضع الفلاحي والمائي بكل من ولايتي جندوبة وزغوانة أهمية تشريك البحث العلمي ووضع برامج متكاملة للإرشاد الفلاحي. كما تطرقت الجلسة إلى مسألة استغلال المياه المعالجة المستعملة المعالجة باعتبارها خيارا استراتيجيا لمواجهة الشح المائية، حيث أبرز الوزير أهمية اعتماد المعالجة الثلاثية للمياه وإعادة توظيفها في القطاع الفلاحي في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه المائية والتغيرات المناخية. مثلت الجوانب القانونية والاقتصادية لخمسة مشاريع كبرى في المجال أو في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية محور جلسة استماع عقدتها أمس لجنة الاستثمار والتعاون الدولية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. وخلال العرض المقدم كشف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي عن معطيات رقمية تعكس عمق الأزمة الهيكلية للميزان الطاقي في تونس، حيث تراجعت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية من 8.3 مليون طن مكافأ نفط سنة 2010 إلى نحو 3.4 مليون طن فقط لعام 2025، وهو ما أدى إلى تبعية طاقية ناهزت 65% وعجز تجاري طاقي تجاوز 11 ألف مليون دينار. وتم التأكيد أن التوجه نحو الطاقة الشمسية سيمكن من إنتاج الكهرباء بتكلفة تنافسية تتراوح بين 100 و112 مليما للكيلوات الواحد في الساعة، وهو ما يعد حلا جذريا لتقليص الضغط على المالية العمومية التي تحملت أعباء دعم للطاقة تجاوز 7,000 مليون دينار. أكد أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية على موجات الإذاعة الوطنية أن كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بموسم الحج لهذا العام قد تم استكمالها بما يضمن أداء الحجيج التونسيين لمناسكهم في أفضل الظروف. كما تحدث المزوغي عن جديد الحج وهي البطاقة بطاقة نسك، وهي بطاقة رقمية تحمل كل بيانات الحاجة.
9: في الروضة الشريفة إن شاء الله ربي يكتبها لكل مشتاق. نهار 9 نجم تاخذ أنت المعوض بتاعك، شهر ماي مفتوح، لكن ما تنجم تعمل التأكيد إلا يقرأ لك اللوكاليزاسيون بتاعك تبدأ موجود أنت في المدينة باش تنجم تعمل كونفيرماسيون. بطاقة نسك موجودة، تطبيق نسك موجود. إن شاء الله نحن الحجاج دوب ما يخلطوا المدينة إن شاء الله باش ياخذوا بطاقة نسك فيها البيانات نتاعهم الكل، يوقفوا مثلا السلطات السعودية سواء الشرطي ولا من وزارة الحج والعمرة بالكيو آر كود هذاك يعرف البيانات نتاعو الكل. الله لا يقدر إن شاء الله ربي يحفظ جميع الحجاج، إنه حاج وفى ولا حاجة بتبيض بالبصمات يطلعوا كل شيء، فقط إنه يبدأ في حالة ذهنية تسمح له.
0: إلى أخبارنا العالمية، أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بأن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى الصين في زيارة تندرج في إطار مواصلة المشاورات الدبلوماسية مع مختلف الدول. وامتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توضيح ما إذا كان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائما وذلك عقب تبادل إطلاق النار بين الجانبين في مضيق هرمز أمس بحسب ما نقلته شبكة CNN. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أمس، حذر ترامب إيران من أنها ستمحى من على وجه الأرض إذا حاولت استهداف السفن الأمريكية في مضيق هرمز أو في مياه الخليج العربي. إليكم تذكيرا بالعناوين. منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة الفاو تنظم بمدينة توزر ورشة تحت عنوان من أجل تنمية مستدامة وقادرة على الصمود للنظم الوحية بالبلدان المغاربية. وزير الفلاحة يؤكد على أن اعتماد المياه المعالجة بات الضرورة ملحة اليوم لتعزيز الأمن المائي في تونس. وتراجع الموارد الوطنية من الطاقة إلى أقل من النصف في السنوات الأخيرة، ومشاريع الإنتاج الكهرباء من الشمس أحد الحلول الجذرية لتجاوز الأزمة الهيكلية في الميزان الطاقي. نهاية النشرة قدمتها لكم هيفا سلوغا، منها تقنيا صدقي عرفة، في الجانب الرقمي طاهر جبالي. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
10: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول ما نبدأ به حجاجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. كممثل وزارة الصحة وتعليمات من سيد وزير الصحة لفريق الطبي، نعرف هو أنه الحج هو حالة استثنائية، وأنه حجاجنا ما همش مستنسين بسفر طويل، ما همش مستنسين في سكن في عمارات ولا في فنادق اللي فيهم أكثر من 20 طاقم، ما همش مستنسين بالأسانسور، ما همش مستنسين أيضا بالحرارة اللي موجودة ثميكة واللي هي باش نحكيو عليها، لأن هي تنجم تكون سبب تاع تعكرات. ماناش مستنسين بالمشي على الساقين برشا، وهذا كل تتسمى حالة استثنائية. وتعرفوا أن في كل الحالات الاستثنائية يلزم يكون فما برنامج عمل معمول، ويلزم فما كثير من المتدخلين، والدليل على ذلك وأن المتدخلين اللي موجودين لهنا فما وزارة الصحة بطبيعة الحال، ثم وزارة شؤون دينية، وثم شركة الخدمات، هذا إذا كان ما نسميه، كان المتدخلين على عين المكان. حالة استثنائية لأنها صعبة، وصعبة جدا، لكن ما هيش مستحيلة. وقتاش تولي ما هيش مستحيلة؟ إذا كان الحجاج يعتبروا رواحهم هما كمتدخلين كما المتدخلين الأخرين، وإذا كان الحجاج يعرفوا وأنها هي حالة باش يقوموا بها بالصلوات هما، باش يقوموا بها بالدعاء هما، باش يقوموا بها بالتحولات والمشي والجي هما، وكل المتدخلين الأخرين كلهم باش نعاونوهم باش يقوموا بالمناسك متاعهم في أحسن الحالات، وإن شاء الله ربي يتقبل. من النصائح اللي يلزمنا نقولوهم، وأنه أولا الهدف متاعنا هو متاع وزارة الصحة واللي لح عليه كثير السيد وزير الصحة بتعليمات من أعلى سلطة في الهرم، وأن يلزمنا بقدة السميع العليم من وصل كل الحجاج بتاعنا في أحسن الحالات الصحية والنفسانية إلى عرفة، باش ينجموا يقوموا بالمناسك بتاعهم، وباش ينجموا يقوموا بالدعاء، وإن شاء الله ربي يتقبل. لكن لنجاح هذا الموسم، أولا الحاجز يحضر روحه قبل ما يمشي. قلنا وأنه ثم حرارة كبيرة برش وما نش مستنسين بها، يلزم الحاج يتبرأ الوقوف والقعود في الحرارة، وخاصة من 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية، ماذا به يتجنب الخروج ولا المشي في السخانة ذيك، لأنه السخانة راي تنجم تسبب في تعكرات، ولا قدر الله تعكرات نجم تعطي ضربات شمس وتنجم تعطي حتى الموت. التحضير متاعه قبل السفر يلزم يسنس روحه بالمشي الحاج، مستنس يمشي 300-400 متر لهنا، حتى أول فندق اللي موجود عنا في مكة مثلا يبعد 500-600 متر، ولكن 500-600 متر مع الناس اللي موجودين ومع الاكتظاظ الموجودين، المسافة هذيك باش تولي أطول، باش تولي توصل حتى 800-900 وحتى كيلومتر. معناها الحاج إذا كان باش يمشي يصلي باش يعمل تقريب 2 كيلومتر بين مشي وجاي، وهذا المش مستنس بي، ولهذا يلزمه يسنس روحه من تو، خاطر هذاك المشي باش يعطي التعرق، باش يعرق، باش يضيع الماء، وزيد باش يعطي وجايع في العضلات نتاعو. هذوما الدواء نتاعهم من تو نقولوه، راه ما فيش دواء وما فيش بماض شيء، هذا السبب هو الإرهاق والتعب، يلزمه يرتاح. السبب الثاني هو ضياع الماء، ولهذا يلزمه يشرب برشا ماء. ثانيا يلزم يحضر الفاليجات نتاعو، يحضر فيهم الملابس نتاعو والملابس الداخليه، ويحضر فيهم زاده كل المعدات اللي باش ينظف بهم روحه، باش يغسل روحه، باش ربما يحجم لحيته بالنسبه اللي مسموحين لهم باش يحجموا اللحيه. الدواء اللي حوا عليه برشا يلزم الدواء يحطه في 2 فاليجات نتاع شهر كامل. وبالنسبه للناس اللي عندهم امراض مزمنه، من الاحسن وانه يهز الماكينات نتاعو اللي باش يقيس بها الدم واللي باش يقيس بها السكر. بالنسبه للحوايج وبالنسبه للصباط ولا الشلايك اللي باش يلبسهم غاديك، احنا اللي ننصحوا الحاج وانه يلبسهم من هنا ويتعود بهم، لانه تعرف كل واحد يلبس صباط جديد من اول مره لازم باش يضربه، لازم باش يجلع له ساق ونجم يعمل له كنبايل هذوكم، ولهذا من الاحسن يتعود به من هنا، هو يتعود على الصباط والصباط يتعود على الساق، باش ما تصيرلوش تعكرات حين ما يوصل غادي. ايضا بالنسبه للملابس وخاصه بالنسبه للنساء، ما يلزمهمش يلبسوا حاجات مكبوسه، ماذا بهم يجربوهم لهنا، ثم بلايص اللي يبدا فيه يصدم لاستيك، ساعات اللاستيك اللي يبدأ مكبوس مع التعرق ومع الإرهاق هذاك ينجم يعطي مشاكل ونجم يعطي أضرار في الجلد بتاعه، لهذا يلزمنا نحذر. ثالث حاجة، يلزم كل ما يسافر الحاج يجمع ساك صغير، والساك صغير يهز فيه أدوية بتاع 5 أيام، وهذا يبدأ ديما موجود عنده. معناه إذا كان يشوفه من الخروج من داره حتى لين باش يوصل للفندق فما تقريبا 14-15 ساعة، عندنا التحول بتاعنا من مكة المدينة ولا من المدينة لمكة، وألا حتى التحول إلى عرفة مدة 5 أيام باش يجمع ياخذ أدوية بتاعه في وقته. ثالث حاجة، الحاج لازم يكون مرتاح، وهذا يزاد نصيحة للحجاج بتاعنا الكل، قبل كل منسك من المفروض ياخو قليل من الراحة، يعرف شنو المنسك اللي قاعد باش يقوم به، شنو الصعوبات اللي فيه، شنو التعب اللي باش يتعبوا فيه، وقداش الوقت اللي باش ياخذه، هذا كل يجعله وأنه ياخو شوية من راحة، يقرا حساباته بالنسبة للشربان الماء، يقرا حساباته بالنسبة للأكل، ويقرا حساباته بالنسبة للوقت اللي لازم ياخذ فيه الدواء بتاعه. ماذا بينا قبل ما يمشي الحاج يرتاح، يرتاح في داره خاصة 3 أيام ولا 4 أيام، تعرف الحاج يبدأ متشوق قبل ما يمشي، ولهذا النوم بتاعه ما يكونش مسترسل، خاصة احنا العادات بتاعنا اللي هي ماش خايبة باهي، لكن زاد لازمنا نحتاط، وخاطر وقت اللي نجيو نسلموا على الحاج كل ليلة ونصهروه، هذا كله ربما باش يزيد يتعبه. في الطائرة ولا في كل الرحلات بتاعنا من المفروض باش الحاج يحرك ساقيه برشا، يحرك يجيه، وإذا كان ثم إمكانية باش يقوم وباش يمشي شوية زادة، هذا منصوح به. بالنسبة للعمل بتاعنا احنا في البقاع المقدسة، الفريق الطبي عنا دراسات قمنا بيهم، وعنا تجارب، وعنا الأخطاء اللي قمنا بيهم كله باش نحاولنا باش نصلحهم، وقاعدين نضيفوا بتصليح بالكل الفائدة الحاج بتاعنا. قبل كنا نعمل عيادة، لكن شفنا وأنه في العيادة اللي موجودة اللوطة فما كثير من الناس، وفقنا وأنه الحاج هو بيدو اللي يبدأ مريض في العادة ما يجيش يعدي ويقعد في فرشه حتى لين تتعكر الأمور بتاعه، ولهذا احنا درسنا الاختصاصات اللي ينجموا يتلقاوه، هي الطب الشيخوخة، لأنه الحجاج بتاعنا أكثر من 60% عمرهم أكثر من 63 سنة. عملنا الطب السفر لأن ما ناش مستنسين، والسفر زاد فيه اختصاصات وفيه التعكرات اللي درسناهم، وشفنا شنو ما التعكرات اللي نجموا يجيو. شفنا الطب الميداني، لان تعرفوا زادة احنا باش نقوموا بالواجب متاعنا، ماهوش في بلادنا، ماهوش في تونس، احنا باش نقوموا في بلد اخر، واللي احنا عندنا التزامات سعودية من المفروض وانا باش نحترمهم. دونك لو كان جينا في بلادنا كنا نعملوا اكثر من هكا، لكن احنا قرينا حساباتنا باش كل الحالات ولا التعكرات ولا الحالات الاستعجالية نقوموا بها. درسنا ايضا كل الحالات الاستعجالية، وتعرف فما الاكتظاظ وفما الدزان وفما الاسانسور وفما الدروج، فما إمكانية لقدر الله باش الحاج يتيح وربما تكون عنده رضوض وإلا كسور لقدر الله. هذوم كل قرينا حساباتنا، شفنا وأنه من الأحسن يكون عنا الطب الوقائي والطب الاستباقي. إيش معناه؟ معناه في عوض الحاج هو اللي باش يمشي عاجي، لا الطبيب هو اللي باش يمشي له للبيت. قلنا من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية فما فرق طبية اللي باش يمشيوا مع الحجاج هنا من الطائرة. تعرفوا أنه كل فريق طبي اللي متكون من طبيب وممرض زادوا شافوكم قبل الرحيل متاعكم من هنا، وباش يركبوا معاكم في الطائرة، باش يعيشوا معاكم في الفنادق، باش يعيشوا معاكم في الخيم في ميناء وفي مكة، وكل التنقلات متاعكم اللي موجودين بين المدينة ومكة وألا بين مكة وعرفة وميناء، هم باش يكونوا موجودين معاكم، دونك باش تتعرفوا على بعضكم، هما يعرفوكم من هنا، ويعرفوا الحجاج اللي عنا اللي ربما متعرضين لأكثر تعكرات من الآخرين نعرفوهم من هنا. هذوك ما احنا باش نوليون نشوفوكم من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية من بيت البيت. قلنا علاش هذا؟ قلنا وأنه الحاج في الصباح يقوم باش يقوم يصلي، باش يقوم بالواجب بمتاعه، بعد يروح يرتاح شوية وياخذ فطور صباح، يرقد ويقوم العشاء متاع صباح، معناه يكون حاضر. أيضا بالنسبة لي نحن وبالنسبة للحاج والتوصيات اللي يقولوا فيه، وأنه في الدنيا وقت اللي تبدأ سخونة خاصة من 10 حتى 4 متاع العشية من الأفضل يكون موجود في الفندق متاعه، وألا حتى الصلوات متاعه أما يقوم بها في الفندق ولا يقوم بها أمام الفندق اللي هو الحرم، معناه يصلي مع الإمام اللي يصلي بهم في الحرم. هذا كله مقبول، لكن ما يبعدش برشا على الحرم، أولا باش ما يضيعش، وثانيا باش ما تجيش ضربة شمس. ولهذا احنا كيف نتعداه ماذي ساعة وماذي ساعتين ولا ما ثلاثة وما نلقاوش الحاج في البيت متاعه، نعتبروه أنه هو في حالة جيدة وعلى ذاك خرج. في كل الفنادق زاد عنا فريق طبي اللي هو باش يشد الاستمرارية متاعه، معناه يعمل كيما نقولوا الجارد للحالات الاستعجالية لا قدر الله. هنا نصيحة اللي باش نقولوها، لأن عنا تعليمات احنا من السلطات السعودية، وأنه العدد متاعنا متاع الفرق الطبية هو 31، ما يكونش أكثر. وهذا يدلنا وأنه كل فريق طبي معنا ممرض وطبيب هو باش ياخذ بعين الاعتبار ولا باش يعتني تقريبا بين 454 حاجة. نصيحة اللي نقولوها لحجاجنا الميامين، احنا موجودين باش نعاونوكم، احنا موجودين باش نداويو كل التعكرات، احنا ماناش موجودين غاديك باش نداويو الامراض، ما عندناش الامكانيه وما عندناش المعدات اللازمه كما قلت لكم، خاطر ماناش موجودين في بلادنا. لكن احنا نعتبروا بعد ما عطيناكم عملكم الفحص الطبي لهنا، وانكم اذا كان باش تمشيو غادي الامكانيه التعكرات احنا موجودين غاديك وباش ناخذوها في اقرب الاوقات واحنا نداويوها. لكن تعرفوا انه في كل بيت ثم 4 ولا 5 حجاج اللي ساكنين بعضهم، يعيشكم اخواننا الحجيج الميامين، كي يدخل الطبيب ماذا بينا المريض هو اللي نعتنيو به، مش لازم باش الناس الكل تولي تسأل ولا الناس الكل تحب تشوف ضغط الدم ولا الناس الكل تحب باش تقيس السكر. مادام ما عندوش سكر، ما عندوش غلظ الدم زايد، باش نزيدو نضيعو الوقت، ماذا بينا الفريق الطبي باش ياخو اكثر وقت ويعتني اكثر وقت بالنسبة للحجيج بتاعنا. هذوما كل النصايح اللي قلناهم بصفة عامة، والنصيحة الأولية اللي باش نزلكم تشدوها وقلتها أنا من الأول، وأنه احنا الهدف متاعنا باش نطلعوكم وكل العرفة، لكن يلزمكم قبل كل منسك تعرفوا الوقت متاعه، ترتاحوا قبل وتاخذوا الأدوية متاعكم، وأحنا موجودين باش نعاونوكم باش نزيدوا ننصحوكم. آخر نصيحة ربما من المفروض وأن نقولها بعد ما نقوموا بالمناسك متاعنا إن شاء الله في أحسن الحالات، راهو ثم برشا حجاج وقت هذاك يبدأ ثم تعب ويبدأ ثم إرهاق، نقصوا من العمرات اللي باش نعملوهم، كل واحد باش يعمل عمر الخاله والعمته وكذا كذا، راكم مرهقين راكم تعبين، احنا ماذا بينا الهام وأنه طلوع العرفة من بعد نرتاحوا شوية باش نروحوا في أحسن الحالات، وهذا هو يكون النجاح متاعنا، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم العمل الصالح، وإن شاء الله ربي يتقبل حجكم.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم. ماجازين سبور.

حضرات السادة والسيدات، أحبائي الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. في عددنا اليوم باش تكون الفترة الأولى من حصتنا مخصص للفجر الرياضي بالكتار، خاصة بعد يوم أمس كان الانفصال بين وبين مدرب عبد القادر بالحسن، تو نعرفه بعد قليل مع الكابتن العام المساعد سي خالد عمارة الأكثر تفاصيل، وكذلك مسيرة الفجر الرياضي بالكتار في هذا الموسم. ثم في الجزء الثاني باش نعطيكم أكثر على بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش تلعب جولتها الأخيرة، وكذلك الجولة القبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى بعد نتائج يوم أمس، قراءة في الترتيب، ثم أخبار عالمية متفرقة، خاصة الليلة باش نعيشوا الدور النصف النهائي الأول للقاء العودة من رابطة الأبطال الأفريقية باش يجمع بين أرسنال وفريق باريس سان جيرمان. المباراة الذهاب كانت 1-1 في باريس. هذه تحية عبد المولى صدقي عرفها فوز نسيف في الأعداد والتقديم.

0: Magazine Sport. Magazine Sport.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في مجازين سبور. كما ذكرت في التقديم ضيفنا اليوم باش يكون الكاتب العام مساعد للفجر الرياضي بالقطار السيد خالد عمارس. خالد مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك سي فوزي ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفص.
1: شكرا لك على تلبيتك للدعوة باش تكون حاضر معنا. نبدو بسؤال الحدث اللي للفجر الرياضي بالقطار وحبائه وكذلك خاصة بآخر أخبار من عن الفجر الرياضي بالقطار هو مغادرة عبد القادر بالحسن تدريب الفجر. ربما نعرف معك أكثر تفاصيل عن ذلك.
2: والله صحيح عبد القادر بالحسن المدرب القدير انسحب بعد المقابلة الأخيرة ضد نادي المذيلة، أعلن انسحابه وكان فراق لم يقبل بأمور ودية وأمور حضارية. نشكره جزيل الشكر على المجهود الجبار اللي وعلى الخدمة اللي خدمها معنا عام السنة، ونتمنى له إن شاء الله حظ موفق في بقية مسيرته التدريبية.
1: كيفاش تقيموا العمل اللي قام به؟ أكيد أنه منجحش بمن عبد القادر بالحسن، نعرفوه صحيحة لاعب كبير لكن في التدريب ما عندوش برشة تجارب، وربما زاد السؤال من الحبات الأكثر الأسئلة رب وش نعطيها لك جاتني من حبات الفجر الرياضي بالقطار أنه يتقاضى شهرية لباس بها، وكان عنده معاه اتفاق على هدف معين على الأقل ما فماش صعود لكن ثم مراتب متقدمة، ولكن ما نعرفش خاصة في المرحلة الياب ثم شوي تأخر في وتراجع في النتائج. كيفاش تقيموها معنا التجربة معاه؟
2: بالنسبة للتجربة والمسؤوليات أكيد جدا أن في صلب الجمعية الناس الكل عندها بار من المسؤولية. مش باش نحطوا معناتها كل شيء في الإطار الفني كامل، هو ستاف كامل يشتغل مع عبد القادر، معها هيئة مديرة ومعهم لاعبية مع جماهير، الناس كل نتحملوا مسؤولياتنا في نسبة النجاح ولا في نسبة الفشل عموما. تقييمنا هو أكيد يجتهد، ثم طاش خلاها معناتها ظاهرة من ناحية الالتزام الديسيبلين في برشا أمور مانيش أنا باش نحكي عليه معناتها على مسيرته، هو ينجم أدرى وينجم يحكي أكثر على مسيرته التدريبية وعلى التجارب نتاعه. بالنسبة لتقييم الموسم هذا الترتيب نتاعنا لضمان البقاء معناتها منطقيا ضمان البقاء من الفاز نتاع اللي
1: بحكم أن الفجر الرياضي بالكتار يحتل المركز السادس ب 34 نقطة.
2: يحتل المرتبة السادسة ب 34 نقطة وينجم زاد يتكلاسا في قادم المقابلات في المرتبة الثالثة، لأن ما بيناتنا المرتبة الثالثة جري توزر نقطتين فقط، يعني مازال الموسم ما كملش ما انتهاش، كنا نلعبوا على حظوظنا وعلى مرتبة مشرفة. إن شاء الله لما لا معناتها نزيدوا نطلعوا في الكلاسمون نجموا نوصلوا حتى الثالثين. ثم شوي رولاشمون ظاهر منطقي بحكم معناتها تشوفوه بالنتائج ما بين اللي والريتور، ثم شوي تراخي في النتائج. أنا قلت لك ثم المسؤولية يتحملها الجميع. تقييم نسبة النجاح متاعنا في المشروع متاعنا إن مثلا نرجعوا أبناء النادي والشبان متاعنا نجحنا فيه مقابل فارطة في ورقة المقابلة مسجلين 5 ملاعبية من الكتار، هذه تحتسب لنا يعني، ونحبوا نرجعوا شبان النادي ونسموا على عام الجاي إن شاء الله بشوي بشوي معناتها باش نبنوا. أكيد ثم غلطات يتحملها المدرب بيان سور حتى هو فهمتني، وهذا هو يبقى ديما في الاخر كرة قدم لعبة فيها النجاح وفيها الفشل، وما هيش باش تحبس الكتار على المدرب ولا على الهيئة هذه، باش تبقى ديما الفجر تلعب في حضورها تبقى ديما معناتها ما تعملش على الأسامي ويبقى اسمها منحوت في التاريخ.
1: نعم شكون باش يعوضوا سي خالد؟
2: مبدئيا متفاهمين احنا وباقي الإطار الفني على راسهم سي يعني استبار سي حسام كعباشي وسي محمد السعيدي، حافظنا على الصف نتاعنا في اطار الاستمراريه نتاع العمل.
1: معناها المغادره كان المدرب الاول.
2: كان المدرب الاول، بقيه الصف عندنا فيهم الثقه، عندهم الكفاءه وعندهم الطموح وان شاء الله ربي يوفقهم.
1: باهي نحكي توا الموسم كامل، نعرف انه خاصه كل الفرق راهي بدون استثناء، ثم يمكن في تونس كان في الرابطه المحترفه الاولى فريق ولا اثنين ولا ثلاثه على اقصى تقدير عنده شوي امور ماليه متوازنه، مش حتى ولكن خاصه في الاقسام السفلى مشاكل كبيره ماديه أثرت على النتائج، أثرت على التسيير، فهمتني ولا لا؟ الفجر نعرفه مهمة مش سهلة باش تجاري موسم كامل، كيفاش معناها تصرفتوا، شنو هي أمور كما المادية في الفجر الرياضي بالكتار؟
2: والله ما يخصكمش كيفنا كيف بقية الجمعيات، إذا كان مش أكثر الشارج بالنسبة لنا احنا أكثر شوية من الجمعيات الأخرى، على خاطر احنا حلمنا وعملنا مشروع رياضي، مشروع رياضي يطلب دعم وتمويل، وجبنا ملاعبية من برا، يطرف فني من برا، تنقلات بعيدة، نلعبوا ضد ولايات عندهم الإمكانيات أكثر من المادية، كسوا في بالأمور الخاصة تمويلهم الخاص، ولا حتى يغلبونا حتى بالكثرة لأنهم هم ولايات وإحنا معتمدية. جارينا اجتهدنا تعبنا، ثم شكون دعمنا، ثم شكون أمن بالمشروع متاعنا، خاصة ابناء الكتار اللي يعيشوا البرة في الخارج، وثم مدعم هو يرحم والديه معناتها أكثر حاجة سنة دز وعاون الجمعية. التمويل العمومي موجود ولكن متأخر، وهنا نداء عبر أمواج إذاعة قفصة، نداء للسلطات يعطيهم الصحة على رأس من السيد الوالي، يعاونوا فينا ومتفاهمين وضعيتنا، ولكن الموسم الرياضي قريب ينتهي على 17 ماي، وإحنا نتو في العام الجديد 2020 نتو متحصلناش على التمويل القسط الثاني من سي بي جي، نطالبوا زادة من مجمع الكيمياوي، تمام نعمل المتفجرات في الكتار، نداء ليهم يعاونونا قبل ما ينتهي الموسم، لأن اللي شارج مازالوا المدة كثيرة 10 أيام وينتهي الموسم الرياضي، ويلزم فيها الفترة هذه يلزم نخلصوا ديوننا.
1: هو بحكم متابعتي للفرق في الأقسام السفلى وخاصة في الرابطة الثالثة والمستوى الثاني ولا حتى المستوى الجهوي والمستوى الأول، ديما ثم تأخير على المستوى صرف المنح. حكينا برشا مع بعض رؤساء علاش ربما ما بيصيرش تنسيق في كل رؤساء الأندية في كلهم في ولايات، وبطبيعة الحال إنه ثم الرابطة الثالثة ولاية توزر، ولاية قفصة، ولاية جابس، ولاية مدنين، كلهم كذلك تطاوين من الرقبة، معناه كل فريق وتابع ولايته يعملوا اجتماع مع المسؤولين، وانه علاش هالمنح اللي تتعطى من البلدية وسواء من المؤسسات الخاصة ومن الولاية ومن وزارة الشباب والرياضة تتعطى في الفترة

0: في علاقة الرومان بمدينة جفصة. في علاقة الرومان بمدينة جفصة ندوة دولية تحتضنها جامعة جفصة حول علم الأسماء نحو فهم أعمق للمجال والهوية. الافتتاح بمداخلة تحمل عنوان أصل تسمية البربر، تاريخ الكفاح المسلح بجهة جفصة، وأخيرا المنظور الإفريقي في علاقته بمدينة جفصة. كل هذا في صفحات من تاريخ الجهاد. صفحات من تاريخ الجهاد يأتيكم الليلة انطلاقا من الساعة 9 مساء. أحلى الأوقات، معي أنا عمر العلوي.
1: 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة جفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: الثانية بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. في إطار دعم الكفاءات الرقمية وتطوير منهج البحث لدى الإطار الأكاديمي، تنظم جامعة جفصة ورشة تكوينية بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة البحث العلمية يومي 19 و20 من ماي الجارية. تنظم منظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة الفاو من 4 إلى 6 من ماي بتوزر ورشة عمل إقليمية تشاورية من أجل تنمية مستدامة وشاملة. كشفت معطيات مقدمة في جلسة لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن تفاقم في العجز الطاقي في تونس، وحسب الأرقام التي قدمها كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، تراجعت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بشكل حاد من 8.3 مليون طن مكافأ نفط سنة 2010 إلى حوالي 3.4 مليون طن مكافأ نفط سنة 2025. تحتضن تونس بداية من الثلاثاء على امتداد 3 أيام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية فعالية الدورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة التكنولوجية المائية، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو بوش التي تحمل على متنها أكثر من 60 طائرة تعبر بحر العرب في إطار جهود القوات الأمريكية لفرض حصار بحري على إيران انطلاقا من خليج عمان. شكرا لكم على المتابعة، نصح ليك المجال لفات. مرحبا.
4: شكرا لك ابتسام، تحية لكل من يسمع فينا واختار يسمعنا على موجة إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة، مراية تتكلم،
5: صوت المواطن، صوت المواطن.
4: عسلامة، مرحبا بكم، تحية لكل مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة جفصة من توا حتى الثلاثة في الفضاء الصوت المواطن اللي نسمع فيه نداءاتكم، نسمع فيه بلغاتكم، أصواتكم. مرحبا بكل من يشارك معنا على الخط المباشر 76 226 600. حبوا زادة ترسلونا، مرحبا بالجميع، ترسلونا على العنوان التالي شارع الحبيب بورقيبة 2100 جفصة، وكذلك تنجموا تزورونا إلى مقر إذاعة جفصة، سجلوا لكم نداءاتكم بلغاتكم، وتنجموا كل الطرق متاحة للتواصل معنا باش نوصلوا لكم أصواتكم. نحن لهنا نعمل على أنه نوصلوا ونبلغوا أصوات الناس اللي تطلبنا وتحاول تلقى حلول معنا في برنامج صوت المواطن. أبقوا معنا، ما تبدلوش الموجة.

0: صوت المواطن.
1: مرحبا بكم، تحية لكل من يسمع فينا واختار يسمعنا على موجة إذاعة قبصة في صوت المواطن. تحبوا تشاركوا معنا، توصلوا أصواتكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 76-226-600. كذلك تحبوا تطلبونا، أطلبونا على الرقم 31-376-730. أيضا تبعثونا مراسلات تكون مرفوقة بالوثائق اللي تدعم مشغلكم وتكون مرفوقة بنسخة من بطاقة تعريف الوطنية. وكذلك مهم جدا أنه تكون وثائق هذه مرفوقة برقم الهاتف، نعود ونتصل بكم ونشوف معاكم تفاصيل الإشكالية أو المشغل اللي أنتم التجأتوا فيه البرنامج صوت المواطن. كذلك تنجموا جول بحذان المقر إذاعة قفصة ونسجلوكم نداء دقائتكم بلغاتكم معليكم كين كان تحبوا تشاركوا معنا في البرنامج صوت المواطن على 76-226-600 أو 31-376-730.

0: صوت المواطن.
1: مرحبا بكم في صوت المواطن، نمشي مباشرة للهاتف نشوف شكون متصل بينا. عسلامة. مرحبا.
2: هلو. عسلامة.
1: عسلامة سيدي، شكون معانا؟
2: علي بوضيف من سيدي بوزيد.
1: سعلي بوضيف
2: من سيدي بوزيد.
1: مرحبا سعلي، تفضل سيدي.
2: سيدي بوزيد الشرقية.
1: سيدي بوزيد الشرقية.
2: الحانية بوزيد بلد بوزيد واحد.
1: باه
2: بالله أختي، عندنا إشكالية متاع الضوء، تو بعثنا لهم عدد المطالب والتو اللي حبوا يحلنا المشكلة.
1: شنو الإشكالية بالضبط؟
2: احنا ما وقتها جو لجماعة ستيك قالوا راهو الضوء الكونتير معدوم، جو وصلحوا قالوا عندكم الحق الكونتير قناه معدوم، سوونا وضعيتنا في الخلاص لحد الآن اللي بيجو لتو تو من جوا وما حبوش يجو خلاص.
1: تم معناتها الإصلاح العطب اللي موجود؟
2: هي العطب الموجود قالوا كونتير معدوم صحيح، لكن الخلاص متاع باش نخلص الضوء معناها ما عطوناش الفاتورات الصحيحة بالضبط. أنا باش كنجي نتا نمشي نعمل 30 مليون ولا 40 مليون نطيشها ما غير تواصيل، لا يعقل يا أخوي. يجي يعمل لنا المحاسبة ويخلصوا على أرواحهم، كان هم غلطين يصلحوا غلطتهم، كان احنا ما خلطناش كان خلطوا الخلاص نتاعنا.
1: هذا المولد كهربائي او
2: أيوة
1: العداد الكهربائي هذا
2: أيوة
1: معناته
2: في نتاع الضوء، اي ساق الضوء نتاع سيدي بوزيد
1: تابع سيدي بوزيد اقليم سيدي بوزيد. شكرا لك سي علي على
2: يا اخوي، يبلغوا يجوا يعملون الفاتورات الصحيحه.
1: واضح.
2: لا نخلص زايد ولا هما يخلصوا زايد.
1: واضح. شكرا لك. شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى، يعطيك الصحه. مرحبا. عسلامه.
3: عسلامة.
1: مرحبا، شكون معانا؟
3: معك فتح هريسي.
1: فتح هريسي، تفضل يا فتح.
3: لا نسكن وراء طارق البلدي.
1: ايه
3: حي شباب لهنا من
1: ايه؟
3: على البلد.
1: ايه؟
3: اللي هو حشيك ولا مصب ما وليش بارك، يصبوا لنا في الزبله في وسط البارك، يصبوا في الزبله واحنا معناها ديارنا مباشره وراهم، معناها ما نجمش نتنفس، ما نجمش حشيك الريحه ناتنا اراك الله. مره فاتت حشيك قعروا لي الحيط ضربوا التراكس يلموا معناها يحطوا في الزبله ويلموها صباح يبيتوها ويلموها صباح، قعروا الحيط بقيت نمشي عليهم ونجي من رمضان، ومشيت قابلت حتى شو اسمها
1: كاتب عام بلدي. اي
3: مشيت قابلته وقال لي تهني مدام ونسوي لك وضعيتك وما عدناش معناها نصبوا كل شيء، وبقول صبوا. وزدت مشيت قدمت شكوى للولاية، زدت تصور خاطر أنا صورت بحكمك القعرة اللي قعرت هذيك، صورت حشيك لك الزبلة حشا خيتك الموجودة كل تم صورتها ومعناها وهزيتها خرجتها وأديتها شكوى للولاية. المرة الأولى معناها حكاية أسبوع بطلوا حبسوا ما يصبوش، وتو حشيك الريحة من نجموش نحلو الشباك الريحة حشيك، وأنا واللي زاد معناها
1: يحسدوه
3: هم من تاري وأنا من وسط داري قعد الحيط مشوه، الحيط بكله قارة معناها محفر وقت الحجر اللي طاح مكدس.
1: واضح يا فتح، شكرا لك. نحاولوا نستفسروا على الوضعية هذه تبع بارك البلدية في حي شباب. شكرا لك، مواصلين معاكم مشوارنا في صوت المواطن. انتم زادة كان عندكم ما تبلغوا أصواتكم في أي إشكال في أي قطاع، مرحبا بكم تتواصلوا معنا، تعدوا أصواتكم في المباشرة على موجة إذاعة قفصة في صوت المواطن. مواصلين معاكم المشوار، قبل هذا باش نمشي للبلاغ التالي حول نتائج القبول الأولى للمترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026، حيث تعلم وزارة التربية كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026، وأنهم بإمكانهم الاطلاع على نتائج القبول الأولى عبر الشبكة التربوية على العنوان التالي www.udunet.tn. هذا ويمكن للمترشحين تقديم اعتراضاتهم بداية من يوم 5 ماي 2026 وإلى غاية يوم 7 ماي 2026 مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، ولا يقبل أي اعتراض على النتائج بعد تاريخ 7 ماي 2026.

0: خدمات إذاعية.
1: نرجع معكم للعروض الشغل في صوت المواطن. باش نمشي معكم لفرصة عمل بالمنطقة الصناعية العقيلة، وين ما فما شركة مختصة في خياطة الأحزمة شبه الطبية تفتح باب الانتداب لخمسين فتاة في خياطة الأحزمة شبه الطبية بالخبرة أو بدون خبرة. العمل داخل مصنع بالعقيلة والأجر وتقريبا النقل مجاني وعلى حساب الشركة. هذا بالنسبة لعرض الشغل المتوفر بتاريخ اليوم. أيضا من بين في المعلومات الأخرى باش نمشي معاكم لبعد شوية لشروط الحصول على معرف جبائي لبعض الناس اللي تحب تعمل ما يعرف بالباتين ده، وهو بطاقة المعرف الجبائية. هذه بعد شوية نتناول شروط الانتفاع بالبطاقة هذه والوثائق المطلوبة.

0: صوت المواطن.
1: نرجع معكم في صوت المواطن. مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. نمشي للهاتف مباشرة. مرحبا سيدي، تسمع فينا؟
2: ربي لا عنا كلام ذا في غمبة الملوشي. والمرة اللي فاتت أنا كلمتك عليها، قلت لك بربي راح شوفوا الكارثة كيفاش يقرأ
1: في مدرسة الملوشي.
2: أي مدرسة الملوشي؟ أي
1: به
2: الملوشي عنا، قلت لك كلام ذا قاعدين يقرأ حاليا تول الفتسخانة دي في براكة.
1: أي
2: في براكة، في براكة، لكن البراكة دي فيها كليماتيزير. كليماتيزير عنا الضوء وضعيف طول، معناها في أقصى الحالات بتشوف التلميذ ذلك وجهه مرسور أحمر في حالة.
1: أي
2: ونحن قاعدين ما سميش حتى مسؤول يجي يشوف الكلام ده السير فيها. يودي حتى الماء معناها مساكين ما عندهمش وين يشربوا، يقعد الماء معناها السخون في محفظته وين يروح في الخمسة.
1: واضح.
2: ونحن المسؤولين هذول يشوفون حل المدرسة هذه.
1: مدرسة الملوشي سيدي بوزيد.
2: مدرسة الملوشي منزل بوزيان.
1: منزل بوزيان. به النداء تقريبا لمندوبية التربية بسيدي بوزيد. شكرا ليك، نحاول نوصلوا الصوت. شكرا ليك مرة أخرى. نعود ونذكروا بنفس الإشكالية هذه نتاع المدرسة، مدرسة الملوشي. نمشي لمكالمة جاهزة معنا، انقطعت المكالمة على الخط. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 226 600. نجموا زادة تصلوا بنا على 31 376 730. أبقوا معنا بعد شوية، ناخذ تقريبا البلاغ الصادر عن السفارة الجمهورية التونسية بأبيدجان. قبل هذا باش نرجع معكم في انتظار ورود مكالمات هاتفية، ناخذ معكم الحصول على إجراءات الحصول على معرف جبائي. باش نمشي لمكالمة حاضرة معنا. مرحبا عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
3: هلا عسلامة.
1: مرحبا، شكون معنا؟
3: أنا أختي مواطن من ولاية القروان، معتمدية بوحجلة.
1: من القروان بوحجلة.
3: ونعيش في صفاقس أختي.
1: أي. وين تسمع فينا أنت؟ تو تسمع فينا؟
3: أختي هذه في عماد ولاد فرجلة من معتمدية بوحجلة.
1: أي
3: مدرسة لودي هذه. ما فيهاش ماء أختي، معناها تصوري أنت مدرسة ما فيهاش ماء. أنا خرجت من العمادة هذه عام 2016 أختي ولا 2017، هذه صغاري وحولت الولايات الساقس ولاية مجاورة.
1: باه.
3: لكن توك سمعت البرنامج هذا حبيت نتدخل فائدة المنطقة نتاعي مسقط راسي، هذه المدرسة هذه أنا قريت فيها.
1: هي
3: يعني مواليد 78.
1: مدرسه هكا مدرسه اولاد فرجله هكا،
3: مدرسه الوداع، مدرسه لودي اولاد فرجله،
1: مدرسه لودي. نوصلوا الصوت.
3: ما فيهاش سباله، ما فيهاش امني
1: نبي
3: انا. ومنطقه كامله ما عندناش الماء غادي كيف في البلاصه هذه، منطقة كامل أختي ما عدناش الماء.
1: شكرا ليك، صوتك وصل. صوتك وصل سيدي. شكرا ليك على التواصل معنا. يسمع فينا في ولاية صفاقس، في منطقة من ولاية صفاقس، ويتحدث على مدرسة اللودي بأولاد فرج الله القروان بوحجلة. نمشي مكالمة معنا. مرحبا عسلامة.
4: ألو عسلامة.
1: عسلامة.
4: عسلامة اختفاتي.
1: مرحبا، شكون معنا؟
4: معك عجيلي السيني من سيدي عيش.
1: مرحبا سي عجيلي.
4: ماكم لباس؟
1: تفضل سيدي، شنو النداء سي عجيلي المرة هذية؟
4: النداء راوي ما عنديش سبالة استعمال والدنيا سخنت.
1: هاي قدمت نحن صوت وصل، راهو البرنامج نحن بلغنا صوت عن طريق المباشر سي عجيلي، ومعنتها مهامنا قمنا بها، معناتها وصلنا صوت. في انتظار انه يتم معناتها في ايجاد حل للاشكاليه هذه واستجابه من قبل معناتها المعنيين بالتدخل هذا. فانا نتصور انه سعجلي انت قدمت المطلب
4: بعض المطالب انا من 2000
1: اخر مطلب بتاريخ وقتاش
4: عملوا قلت عملوا راني اللي بطلت راني من 2006 نرشك عمال تولي هذه ساعة راني مش لي عام سنين ثلاثة راني من 2006 راني عمر عبد البلدية لا سمعنا معتمد لا بلدية لا عمد لا حتى شيء. نحن هنا في سيدي عيش
1: هكا منطقة من حي النسيم اثنين سعجيلي
4: عمي نعم ذكرتني خطباتي
1: لأنه بلغت شوف نحن راهو أنا اللي علي أني بلغ الصوت للمعنيين بالأمر ولكن أنه اتخاذ الإجراء وقتاش باش يتم التدخل نحن ما عناش فيه تعرفوا ما عناش فيه حتى دخل نحن لعلينا أنه دورنا الإعلامي أنه نوصلوا المعلومة
4: أخت فاتن
1: تفضل سيدي
4: أرب جانا عمناه الفشتاة جانا البالي هنا وحكيت معاه
1: هاي
4: هو في بالي هنا ماني نقص نظر برشا
1: اي
4: يحكي يحسب فيه انا نشكي عن ضرب تاع العينين قال لي برا المعتمد دعم المطلب بشيت المعتمد قال لي لا ربي عملت في ملف في ملف طبي ايه بدي قلت منها نشكي عن ماء تنشرب ويحسب فيه نشكي عن ماء تاع في عينين
1: واضح سعجلي نحاولوا معناتها يسرعوا في الاستجابة إذا بمقدورهم أن يعاونوكم عن طريق البرنامج صوت المواطن يوصل لهم النداء. مرحبا عسلامة. انقطعت المكالمة. مرحبا بكل تليفوناتكم. نرجع معكم لإجراءات الحصول على معرف جبائي. الناس اللي تحب تحل باتينا نقول لكم شروط الانتفاع بالخدمة هذه أنه يكون طالب الخدمة هو شخص معنوي أو شخص طبيعي يعتزم طاعاتي نشاط يستوجب ممارسته تأهيلا علميا خاصا وخاضع لرقابة هيئة مهنية بمقتضى القوانين الخاصة بها. الوثائق المطلوبة نسخة من عقد الكراء أو سند الملكية أو ما يقوم مقامهما، نسخة مسجلة من الوثائق التأسيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للباعث إذا كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني للشخص المعنوي أو بطاقة إقامة بالنسبة للأجانب. أيضا هناك بطاقة تاجر بالنسبة للأجانب. المؤهل العلمي أو المهني إذا اقتضته القوانين والترتيب. شهادة الترسيم في الهيئة المهنية عند الاقتضاء. رخصة لتعاطي النشاط إذا كان النشاط خاضعا لرخصة مسبقة. وصل الإيداع أو نسخة من كراس الشروط معرفة بالإمضاء عند الاقتضاء من قبل الباعث إذا كان شخصا طبيعيا أو من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي. هذه الوثائق المطلوبة للحصول على معرف جبائي بوزارة صادر عن وزارة المالية بالجمهورية التونسية.

خدمات إذاعية. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بأبيدجان أنه تم بتاريخ غرة ماي الجاري الانتهاء من تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمين بكل من الكوديفوار وتوغو وليبيريا. ويندرج الإجراء هذا وفق البلاغ في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى مزيد الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية، لا سيما عبر اختصار الأجل وتعزيز نجاعة الإجراءات. ونوهت السفارة بالمجهودات المبذولة من جميع الأطراف المعنية اللي ساهمت في إنجاز هالمشروع هذا، اللي من شأنه أنه يحقق إضافة نوعية لفائدة الجالية التونسية ببلدان الاعتماد، ويمثل خطوة جديدة نحو خدمات قنصلية أكثر سرعة ونجاعة.

0: الحب ما هوش مناسبة باش نعمل الوعيد، وما هوش بسيف باش تقولي تلازيد، وما هوش تزعبين ورويق بارد وبوسة وشدة مليد. الحب يتقاسب قديش ضحيد مش قديش حكيد، الحب قصة وعنوانة القلب ما يريد.
1: شنو كلاي كان انت كهو تعرف شتاني كلمة حب؟ كما كنا تحنا لوف وحبينا تحبينا صاحبي
0: صحيح.
2: صوت المواطن، صوت المواطن.

0: في خدمتكم.
1: نرجع معكم للبلاغات وين ما يهم. وزارة التشغيل والتكوين المهني الأعلان عن فتح باب التسجيل للانتفاع بقروض دون فائدة ما تتجاوزش 10,000 دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، ويتم تسديدها على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتين إمهال. وينطلق التسجيل للانتفاع بالبرنامج هذا كان انطلق بداية من يوم الاثنين 27 أفريل الفارط، ويتواصل آخر أجل إلى غاية يوم الأربعاء 20 ماي 2026 عن طريق التسجيل عبر المنصة الرقمية الموجودة على موقع الوزارة. مواصلين معكم من مشوار في صوت المواطن للثلاثة، يوصل بنا الوقت لساعتين وخمسين دقيقة.

عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى، تحية متجدة لكل من التحق بنا في الاستماع على موجة إذاعة جوسا في صوت المواطن، البرنامج اللي نبلغوا فيه أصواتكم كيف ما أنتم تتصلوا معنا عن طريق المباشر على 76-226-600 أو 31-376-730، تبلغوا أصواتكم أو تجوا بحذانا زد.

ماذا في الندوة الوطنية لتثمين النفايات العضوية؟ أي أهمية للزراعة الذكية المستدامة في ظل التغيير المشهد البيئي والاقتصادي؟ في بيئتنا حياتنا من الأربعة للخمسة على موجات إذاعة قبصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قبصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: تمام الثالثة بعد الزوال.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انتظمت اليوم بمقر ولاية توزر جلسة عمل حول مشروع تركيز محطات لإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية بالمقرات الإدارية الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتوزر. تم خلال الجلسة تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بإنجاز المشروع البالغ كلفته حوالي 176 ألف دينار، خاصة الفنية والمالية والتنظيمية. أفادت المكلفة بإدارة ترشيد المبيعات بشركة الخطوط التونسية أمينة بن عمار بأن الشركة حققت مؤشرات إيجابية على مستوى نقل المسافرين خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، وأشارت إلى ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبشأن التسهيلات والامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، أكدت بن عمار في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم قريباً إطلاق عرض استثنائي جديد يشمل تخفيضات في أسعار التذاكر. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ في جلسة أمس بمقر الوزارة، شدد على أن تثمين المياه المعالجة واستعمالها في الري أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد المائية في تونس. تحتضن تونس بداية من اليوم فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. وسيتم خلال هذا المنتدى الذي يتواصل على مدى يومين بحث سبل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في المنظومة الصحية بمشاركة عدد من صناع القرار في القطاع العام ومديري نظم المعلومات وخبراء التكنولوجيا. أخيرا في الأراضي الفلسطينية، استشهد اليوم فلسطينيان وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الصهيوني، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 3 شهداء و11 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، في ظل استمرار صعوبة الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض. نهاية هذا الموجز الإخباري، نفسح المجال الآن للزميلة نهاد الدالي في دندنة. تحية ليك نهاد.
2: تحية ليك نبيلة، وشكرا ليك. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا

دندنة. اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بالجميع وظهيره طيبه لكل من اختار انه رفقنا اللي في دندنه، هذا الفضاء اللي ان شاء الله هكا نخفوا به شويه الحراره نتاع درجات تاع الطقس، معناها درجه الحراره بمعادلات صيفيه على الاخر. ان شاء الله من خلال مختلف الايقاعات اللي تكون حاضره معاكم نخفوا عليكم شويه وطاه الشمس هذه. مرحبا بكل من اختار موجاتنا وشكرا لانكم ديما حاضرين معنا. باش نبدو باجد الايقاعات والايقاعات اللي عاملة أكثر معناها نسب مشاهدة على اليوتيوب، ثم أغاني عاملة نسب مشاهدة كبيرة برشا باللحن، فما نسب مشاهدة كبيرة برشا على جيل خاطر الفنان فقط، فما نسب كبيرة برشا علاش الغناية ضاربة والغناية كيف كيف زادة لحنا وصورة وكلمات وفنان الكلها متكاملة مع بعضها. وهذا هو اللي صاير بالضبط في قمرة. قمرة اللي هي غناية مرتضى الفتيتي عندها توا 3 أسابيع بالضبط، يعني تقريبا 21 يوم بالضبط، ووصلت 5.2 مليون مشاهدة. كيف كيف زادة تعتبر نسبة محترمة جدا من المشاهدة. وهذا هو مرتضى الفتيتي اللي تعودنا عليه يكتب أغانيه وحده، كيف كيف زادة الألحان كيف كيف تكون من ألحانه، وعنده تقريبا التشابه في الألحان صحيح، لكن ديما فما كلمة جديدة وفما عبارات جديدة وقصة جديدة، يمكن هذاك علاش ديما تخلي نسب المشاهدة تكون كبيرة برشا. في 3 أسابيع يحقق 5.4 مليون مشاهدة. كيف كيف زادة شابة زادة كيف كيف في العمر، ما يبعدوش على بعضهم برشا، لكن المسيرة تختلف بحكم أنه رحمة رياض اللي باش نسمعوا لها 7 سعادات اللي هي غنيتها جديدة زادة في 2026، اللي بمسيرتها بدت من عام 2004، وإنما النجاح الكبير والخطوة الكبيرة كانت والفرصة الذهبية كانت في عام 2010 في برنامج ستار أكاديمي، واللي كانت أكثر الخطوات حظ ونجاح بالنسبة لرحمة باش تظهر أمام الوطن العربي، واللي قدمت فيها أجمل اللوحات الطربية، وكيف كيف احتلت برشا مراتب أولى خاصة بأغانيها الخليجية وبالتحديد العراقية. هذوما زوز غنيات باش نسمعهم في البلاي ليست، معاهم زيدة غنية أشخاص لنبيها كراولي اللي نبيها يمكن العدد نسبة المشاهدة عنده توا 3 شهرين وتقريبا 3 شهر من الغنية هذه من اللي خرجت، لكن نسبة المشاهدة كانت 286 ألف. الحاجة اللي شدت في الكليب في الغنية هذه هي طريقة تصوير الكليب معناها الألوان اللي كانت حاضرة. غنية أشخاص للفنانة التونسية نبيها كراولي من ألحان وكلمات الفنان رضا شعير، توزيع موسيقي لمحسن الماتري، والأغنية تعتبر كما قلنا من الانتاجات الحديثة اللي قدمتها نبيها كراولي وتندرج ضمن النمط العربي الرومانسي التونسي. كي سألوها نبيها علاش سمتها معناها الغنية أشخاص، قالت إن هي كانت تتكلم في تليفون في محادثة عفوية على الأخر، وكانوا يحكوا على برشا حاجات، وفي آخر المكالمة قالت أشخاص لو كانت تصير هكا مثلا تمنيات أشخاص كيف ما نقولوها احنا بالدارجة زادة في قفصة، ولقيت صدى طيب عند الشاعر وبطبيعة الحال عند الجمهور. 3 غنيات نسمعوهم 8 دقائق بعد 3.

Bandana. الله 19 دقيقة بعد الثلاثة. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على تفاعلاتكم وما زالت إيقاعاتنا حتى الأربعة باش تكون مواصلة معكم. توا باش نمشوا الإيقاعات هكا سمعناها بأصوات الفنانين نتاعها الأصليين. الغنية الأولى باش نسمعوها توا بصوت سعد المجرد وإليسا، وهي في الأصل غنية تونسية حلوة برشا لفنان رؤوف ماهر. ثم شكون اللي عجباته بصوت رؤوف ماهر وقال لا بصوت رؤوف أحلى وخير برشا، فما شكون اللي استحسن قال لي ما يسالش حتى اغانينا تونسيه زاده كي غنوها فنانين عرب اكيد باش تكون فما اضافه في انتشارها عربيا. هذه الاغنيه اللي باش نسمعوها لولا، الاغنيه الثانيه هي باش تكون بصوت فضل شاكر وفله، وباش تكون زاده اعاده لفنانه نحبوها برشا هي ورده الجزائريه. زوز اغنيات يوصلوكم يرافقوكم في ثنيه 20 دقيقه بعد ثلاثه.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا
0: دندنة. وصلنا تقريبا لنصف موعدنا، مازال في التوقيت 29 دقيقة بعد الثلاثة، تو باش نمشوا للإيقاعات، طال عليهم زمان، أما مازلنا هكا نتفكروهم ومازلنا نحبوهم ومازالوا هكا موجودين في البال وفي الذاكرة. الغنية اللي باش نسمعوها هي جرح تاني، الأسلو الألبوم الرسمي الأول اللي كان للمطربة شيرين عبد الوهاب، كان صدر في جان في 2003، وكان الألبوم وقتها لقى استحسان كبير برشا لدى الجمهور ولدى النقاد، وتم اعتبار الألبوم أحد أيقونات الموسيقى العربية في القرن 21، وكانت ثورات شيرين عبد الوهاب في معناها في سنة 2003 وفي فيديو كليب، ودخل اسمها موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفضل بقائها بالغنية هذه ضمن قوائم الأغاني الأكثر رواجا لفترة طويلة، وما زالت لحد الآن تحقق في نجاحات كبيرة حتى عبر اليوتيوب. في الوقت ذاك في 2003 الغنية وإلا مشاهدات الأغنية المصورة اللي باش نسمعوها بعد شوية وصلت لأكثر من 100 مليون مشاهدة، أكثر من 100 مليون مشاهدة في 2003، معناها شوفوا اليوم قديش باش تولي. الغنية الثانية هي زيدة كيف كيف لأنغام، اللي كيف كيف زادة كان الوالد متاحها هو اللي لحن لها الغنية هذية، والغنية هذه صدرت في عام 1993 وكانت ضمن ألبوم إلا أنا، والفترة هذيك كانت شهدت تحول كبير برشا في الساحة الغنائية، كانت موجودة موجة اسمها الأغاني الشبابية واللي كان الرائد متاحها حميد الشاعري وعلي حميدة وغيرهم، وتبدلت إلى لون غنائي كيف اللي باش نسمعوها شوي آخر، شنطة سفر لأنغام واللي ولا يتسم بالعمق في العاطفة والفلسفة، وتم استخدام زادة توزيع موسيقي وتوظيف كبير للآلات الموسيقية المختلفة. هو بيدو زادة تقريبا معناها نفس الوصف اللي نجمو نقولوه على الغنية متاع عبد الوهاب الحناشي، اللي كيف ما دخلت القلب تخرج منها، واللي كانت زادة عملت ضرشة كبيرة في وقت صدورها، وإلى حد الآن مازالت تتسمع وقاعدة تتعاود عن طريق فنانين أخرين، وكان حكاية على الموضوع ذي عبد الوهاب الحناشي.

من تون باش نمشي بكم الأسرع رحلة لإيطاليا، وبالتحديد الموسيقى الإيطالية اللي تعد جزء لا يتجزأ من الهوية الإيطالية، وخاصة الموسيقى الكلاسيكية الآلية والغنائية، وفيها الموسيقى الإيطالية نحكو على موسيقى فنية تجريبية، موسيقى عالمية ممزوجة بموسيقى سيمفونية والأوبرا، وتعتبر الأوبرا عنصر أساسي في الثقافة الموسيقية الإيطالية، وأصبحت حتى قطاع رئيسي من الموسيقى الشعبية. أنا توبش نسمعكم إيروس رامازوتي ستوري امبورتانتي، إيروس رامازوتي اللي الغنية هذية غنيها في عام 1990، وباع منها أكثر من 60 مليون نسخة في العالم الكل، ويعتبر إيروس رامازوتي المطرب الإيطالي أحد أنجح المطربين في الموسيقى الإيطالية على المستوى العالمي.

إيرو رامازوتي ستورا امبورتانتي نوصلوا بها 53 دقيقة بعد الثلاثة باش نخدموا بنجات صغيرة وفي وسط الطريق نية من عام 1970 كلمات وتوزيع أحمد محمد حمزة وألحان بليغ حمدي وأكيد صوت نجات الصغيرة العبقرية.

0: هكا يكون وصلنا معكم نهاية مشوارنا. يعطيكم الصحة الناس الكل، شكرا لكل زملاء من مختلف المواقع. بعد شوية مراد حاضر معنا، مراد ومعاه الأخبار اللي تهم الأندية التونسية والعالمية زيادة في فلاش سبور.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: فلاش سبور.
4: فلاش سبور.
5: مرحبا بكم في فلاش سبور. تعلم الرابطة الوطنية لكرة القدم للهوة المستوى الثاني أن حد التاريخ الخميس 9 ماي 2026 كموعد لسحب قرعة مقابلات البراج لتفادي النزول، وذلك بداية من الساعة 11 صباحا بمقر الرابطة نهج الحكام المنزل السادس بتونس العاصمة. أعلن فريق الفجر الرياضي بالقطار على انتهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين مدربه عبد القادر بالحسن، وتوجه الفريق بالشكر لبالحسن على ما قدمه للفريق. وحسب نص البلاغ اللي كانت نشرته الهيئة المديرة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك يوم أمس، متمنية له النجاح والتوفيق في مسيرته التدريبية القادمة. وفي مكالمة هاتفية مع إذاعة قفصة أكد رئيس الفريق منتصر الشابي أن الإطار الفني المتكون من أنيس الطبال كمدرب مساعد ومحمد السعيدي كمعد بدني وحسام كعبشي كمدرب الحراس باش يواصلوا مهامهم الى حد نهايه الموسم. اعرب الاتحاد الرياضي بنقردان في بلاغ كان اصدره البارحه على استيائه من مما اسماها القرارات التحكيميه المثيره للجدل اللي رافقت مباراته مع فريق مستقبل سليمان يوم امس، واعتبر انه عندها تاثير مباشر على النتيجه النهائيه للمباراه واللي كانت انتهت بفوز مستقبل سليمان هدف مقابل صفر. قدم مسلم سلامه رئيس الهيئة المديرة لفريق اتحاد المنستير

0: استقالته بسبب الأزمة المالية اللي مر بها الفريق وتراجع نتائج فرع كرة قدم، إلا أن الهيئة المديرة رفضت بالإجماع هذه الاستقالة، وينتظر أن يتم عقد اجتماع طارئ مع السلطات الجهوية والأطراف المتداخلة في صورة ما تمسك رئيس الجمعية بالاستقالة. أخيرا لينا باش نعرف الفريق الأول اللي باش يترشح إلى الدور النهائي لكأس رابطة أبطال أوروبا بعد مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد اللي تدور الليلة في 8 مقابلة الذهاب 1-1، وغدوة نعرف الطرف الثاني بايرن ميونخ باريس سان جيرمان، كذلك مباراة الذهاب 5-4 لباريس سان جيرمان. ختام الموعد فلاش سبور، قدموا مراد بوغر، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تكلم.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أكد وزير التجارة سمير عبيد اليوم على هامش إشرافي على لقاء ثنائي حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر صناعة تقليدية والتصميم، برمجة 30 نشاطا لتعزيز صادرات زيت الزيتون، وأضاف أن الأنشطة تشمل أساسا المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم لقاءات مهنية ثنائية إلى جانب جملة من المبادرات الأخرى الهادفة إلى تعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق الدولية. دعا اليوم رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية حسام بن عزوز إلى إصدار كراس شروط الإيواء السياحي البديل التي تتعلق بدور الضيافة والإقامات الريفية والمخيمات، وشدد بن عزوز في تصريح للإذاعة الوطنية على أن القانون المنظم للمشاريع السياحية الفلاحية لسنة 2017 يتضمن إجراءات معقدة وصعبة التنفيذ. تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة يوم غدا البطولة الوطنية أبطال المعرفة بمقر المنظمة بتونس العاصمة، ويأتي هذا الحدث الاستثنائي الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في إطار دعم ثقافة القراءة والمطالعة وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تنمية قدرات الأطفال المعرفية. قرر اتحاد إذاعات الدول العربية تأجيل الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون إلى تاريخ 24 من سبتمبر 26 2020، بعد أن كانت مبرمجة في شهر جوان المقبل، وقد تم اتخاذ هذا القرار حسب بلاغ نشره الاتحاد اليوم بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة العربية في الفترة الحالية، خاصة في الشرق الأوسط والخليج العربي وما رافقتها وترافقها من تداعيات حالية ومستقبلية. هدمت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم منشآت سكنية وزراعية في كل من مدينة القدس وبلدة سلواد شمال شرقي رام الله بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك في إطار سياسة الهدم المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
4: في علاقة الرومان بمدينة قفصة، في علاقة الرومان بمدينة قفصة، ندوة دولية تحتضنها جامعة قفصة حول علم الأسماء نحو فهم أعمق للمجال والهوية. الافتتاح بمداخلة تحمل عنوان أصل تسمية البربر، تاريخ الكفاح المسلح بجهة قفصة، وأخيرا المنظور الإفريقي في علاقته بمدينة قفصة. كل هذا في صفحات من تاريخ الجهاد. صفحات من تاريخ الجهاد يأتيكم الليلة انطلاقا من الساعة 9 مساء. أحلى الأوقات معي أنا عمر العلوي.
5: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
6: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
5: ريتها، أما طريق فارغ يظهر النجم نتجاوزها بسهولة.
6: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجته الموت.
5: منين الخطر؟
6: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
7: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
8: رفيق الطريق.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة. مراية تكلم.

0: بيئتنا حياتنا، بيئتنا حياتنا.
1: دقائق بعد الرابعة مساء، مساء الخير، تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الفضاء الأسبوعي الإخباري التوعوي التثقيفي المباشر بيئتنا حياتنا. اليوم 3/5/2026 أتأمنه لكم صحفيا إعدادا وتقديما هدى منسية، في الجانب التقني معايا مشكور الأزهر حمد. برنامج بيئتنا حياتنا كما تعودتكم هو نافذة أسبوعية نطل منها عليكم كل ثلاثاء من الرابعة إلى الخامسة مساء، لنتناول خلالها القضايا البيئية المحلية والعالمية ونستعرض كذلك المبادرات الناجحة والحلول المستدامة. في هذا البرنامج نلتقي الخبراء، الباحثين، النشطاء، نستضيف أيضا سلطة الإشراف، أصحاب القرار، نحاول ديما نرصد معهم واقعنا البيئي، نناقش أيضا السبل الكفيلة برفع التحديات وخلق وعي جماعي قادر خاصة على توفير بيئة سليمة يستطاب فيها العيش حاضرا ومستقبلا. في حصتنا اليوم 3/5/2026 باش نتناولوا في موضوعنا الأول توجهات الوكالة الوطنية لتصرف النفايات نحو تعزيز مسار الاقتصاد الدائري. بالمناسبة باش نسلط الضوء على فعاليات ندوة وطنية حول تثمين النفايات العضوية المنتظمة مؤخرا تحت شعار ثم نفاياتك تتحسن أحياتك. نتوقف أيضا عند محطة التسميد النموذجية في بلدية العين بصفاقس كتجربة لتثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى مورد بيئي واقتصادي. بالمناسبة باش تكون لنا فرصة نتسائلوا حول أهداف هذه المحطة وآليات عملها وانعكاساتها على المحيط والمتساكنين. كل ذلك إن شاء الله باش يكون في إطار مداخلة هاتفية مباشرة السي مراد الزكري كاتب عام بلدية العين من ولاية صفاقس. موضوعنا الثاني نتعرف فيه على مفهوم الزراعة الذكية كخيار استراتيجي يجمع بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الاستدامة. نبحث في مدى قدرة هذه المقاربة على ضمان الأمن الغذائي وتحقيق التوازن البيئي وتغيير واقع القطاع الفلاحي. كذلك نستعرض رهانات تطبيق هذه التجربة في السياق التونسي. سي فوزي زياني هو الخبير المختص في السياسات الفلاحية وهو أيضا رئيس جمعية تونس الزيتونة، هو ضيفنا في هذا الموضوع الثاني. مستمعينا الكرام تنجموا تتابعونا مباشرة أو عبر الولوج للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نفرحوا برشا كي تتابعونا ونفرحوا أكثر كي تقترحوا علينا وتتفاعلوا معنا. ابقوا معنا في الاستماع.

0: سبل الحفاظ على البيئة، خطوات فعالة لاستدامة كوكبنا.
1: 17 دقيقة بعد الرابعة مساء، تحية من جد لكل من التحق بنا الآن في الاستماع لبيئتنا حياتنا ليوم الثلاثاء 5 ماي 2026. هدى منسية جدد لكم التحية مستمعينا الكرام من أمام المصدح. مباشرة نمر لاستقبال ضيفي سي مراد الذكري، كاتب عام بلدية العين بولاية صفاقس. سي مراد عسلامة ومرحبا بك.
2: مرحبا بك، مرحبا بمستمعين إذاعة قفصة.
1: شكرا لك. في وقت تفاقم فيه أزمة التصرف في النفايات في تونس وتتصاعد الانتقادات حول محدودية الحلول التقليدية واعتمادها المفرط على المصبات، تبرز بعض التجارب المحلية كمحاولات لكسر هذا النسق. من بين هذه المحاولات تجربة محطة التسميد النموذجية في بلدية العين من ولاية صفاقس، التجربة اللي تقدم اليوم أو تقدم كنموذج لتثمين النفايات العضوية والانتقال نحو الاقتصاد الدائري. استضافتنا ليك تتنزل في هذا الإطار سي مراد، معاك باش نتعرفوا على هذا المشروع اللي حظي مؤخرا بإشادة من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. الإشادة هذه كانت في إطار الندوة اللي كانت نظمتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بهدف دعم وتعميم تجارب التسميد. على كل حبيت نحط الموضوع في إطاره، وحبيت أكثر معاك نتناول هذه التجربة باش نفهموا أسادة المستمعين، نتعرفوا على تفاصيلها. بداية خليني نسألك على أبرز الدوافع اللي خلت بلدية العين تطلق مشروع محطة تسميد النموذجية. تفضل.
2: وبارك الله فيك. هو الحقيقة معناها السؤال هو معناها انطلقنا منه احنا باعتبار انه في العين ثم انتاج كميات هامة من النفايات الخضراء اللي بطبيعة الحال اللي تنتجها المواطنين باعتبار وجود الحدائق في المنازل نتاعهم اللي يخلي النفايات هذه متناثرة في الطريق العام، ومعناها وما انعكاس على مستوى معناها النظر، والا حتى يوصل الوقت معناها يتم حرقها ويزيد يوقع حتى في حاويات اللي غدوه تتكلف على المجموعه في ردمها، باعتبار انه بيد الوكاله تصرف النفايات تقول لك هذه نفايات قابله للتثمين وبالتالي لا يمكن معناها قبولها في المصب المراقب.
1: نعم.
2: الكميات هذه راهو هي كميات هامه وبرشا بلديات في تونس تعاني من الإشكال هذه اللي خطر كنفايات خضراء. هي بطبيعة الحال فما فترات معينة في السنة المواطنين يزبلوا الأشجار نتاعهم والحدائق، كيف زاد البلدية أنها تقوم بالحملات نتاعها في تقليم الأشجار التصفيف ولا العناية بالحدائق، ومما ينجر هذه من كميات هامة. زاد على ذلك أنه أصحاب المحلات الخضراء كيف زاد فما نفايات يخرجوهم وبيدهم، وكيف نشوفوا احنا المقاهي يعني فما نفايات نتاع القهوه زاد كيف يخرجوا كميه كبيره باعتبار انه معناها برشا مواطنين يزوروا المقاهي وبالتالي فما كميات هامه يوقع بطبيعه الحال كنفايات فهلنا النوعيه من الفترات. وهذا الكله مع نفايات السوق الاسبوعي هو يصلح بعد العملية الفنية اللي توي يحكيلي عليها سي عبد الجبار بطيب كانت مدير نظافة للبيئة اللي يخرج منه سماد عضوي. والحقيقة توا تقريبا عام ونصف واحنا في العمل دقوبة ذي بطبيعة الحال إدارة كاملة أعوان متجمدين عملوا مجهود في استاسيون دو كومبوستاج
1: محطة الاستثمار. نعم.
2: البلدية باش تخلصت من كميات هامة في مشروع نموذجي في المرحلة الأولى، وفي مرحلة ثانية إن شاء الله من المشروع هذا يكبر باعتبار أنه المرحلة الثانية إن شاء الله مش يوقع يعني إدراج ولا تشريك المواطنين. فهل النفايات باعتبار نحن عنا نوعية أخرى من النفايات الخضراء اللي تخرج من المنزل ومعبر عليها من المصدر، أي معناها في مجموعة النفايات العضوية هناك نسبة هامة من النفايات الخضراء، وهكذا نحيل كلمة زميلي يعطينا
1: بهي مشكور. بالنسبة لك سي مراد الزكري كاتب عام بلدية العين من ولاية صفاقس، أعطيتنا فكرة عامة عن هذا المشروع أو هذه المحطة، محطة تسميد النموذجية في بلدية العين. ومعه سي عبد الجبار عفوا بالطيب كهيئة مدير النظافة والعناية بالبيئة ببلدية العين، باش نتعرفوا أكثر ربما على المستوى الفني والتقني والعملي لهذه المحطة. كانت حلنا التليفون لسي عبد الجبار، خلينا نرحبوا به. عسلامة ومرحبا بك سي عبد الجبار.
3: شكرا لك وشكرا لإذاعة كفصة اللي في الحقيقة المهتمة بالمواضيع الهامة الحارقة البيئية. نعم. على مستوى الوطني.
1: شكرا
3: الحقيقة بلدية العين.
1: نعم خليني نطرح السؤال بعد إذنك سي عبد الجبار. طيب معاك، خلينا نتعرفوا على عمل هذه المحطة، محطة التسميد النموذجية في بلدية العين، المحطة اللي كما ذكرت في بداية المداخلة قدمت كنموذج في تثمين النفايات العضوية والانتقال بها نحو الاقتصاد الدائري. هي كذلك حظيت بإشادة الوكالة الوطنية لتصرف النفايات، وكانت فرصة لطرحها وتناولها بكل مكوناتها على أنظار الندوة الأخيرة اللي صارت في هذا الصدد. الأمر اللي خلانا شدتنا انتباهنا وخلتنا نهتم بها، وتكون هاي فرصة باش نتعرفوا على تفاصيل هذه المحطة. أعطينا فكرة ولك الكلمة سي عبد الجبار عن كيفية عمل هذه المحطة، مراحل تحويل النفايات العضوية إلى سماد، عمليا كيفاش تتم العملية، الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة، الكميات اللي يتم معالجتها يوميا أو شهريا، ثم إلى أي مدى تساهم هذه المحطة في الحد من التلوث والتقليص من النفايات الموجهة في الأصل إلى المصبات. اتفضل سعد الجبار.
3: شكرا لك، وثانية نشكر إذاعة قفص على اهتمامها بمثل هكذا مواضيع. هو في الحقيقة مركز تحويل النفايات ببلدية العين جاء معناها في إطار تنفيذ مكونات الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي، خاصة الإجراء 31 المتعلق بإرساء برامج الاقتصاد الدائري وتثمين أقصى كميات من النفايات العضوية. انطلق العمل في مركز تثمين النفايات منذ سنة ونصف كما كان السيد كاتب عام يتحدث. المساحة الجملية للمكان هو 2200 متر مربع، محاذي تماما للسوق الأسبوعية اللي كما نعرفه أنه يستقبل نفايات الخضراء، نفايات أونديري معناها زبيرة، كسوة معناها الأشجار التصفيف أو الحدائق الموجودة في المنطقة البلدية، وثانيا معناها الفضلات الخضراء متاع أجنة المتساكنين في المنطقة البلدية. بالإضافة إلى فواضل الخضر والغلال، ما تعرف هو الرابور كربون يازوت، دونك معناها فواضل الخضر والغلال، فواضل القشور العظم، فواضل المقهى، هذم كلهم معناها معنيين كبوتنسيال دو كومبوستاج، معناها أنهم يمشوا للتثمين. احنا انطلقنا في تمت إبرام اتفاقيات مع محلات بيع الخضر والغلال، كذلك اتفاقيات مع المقاهي الموجودة والمطاعم الموجودة في المنطقة البلدية لمعناها إرسال الفضلات هذه وجمعها لمركز تحويل النفايات، وبالتالي تحويلها إلى مادة اسمها مادة الكومبوست اللي هو غني بالذبال. وبلدية العين حاليا وصلت النسبة 10% من معدل الكميات المنتجة في المنطقة البلدية تم تثمينها. وإحنا بحول الله في اتجاه أنه 2027 باش نوصل 25%، 2030 باش نوصلوا 50% من الكميات المنتجة في المنطقة البلدية وقابلة للتثمين يتم تثمينها. وبالتالي المشروع كما كان يحكي سيد كاتب العام أنه في من تجربة نموذجية إلى مشروع قائم الذات باش نطوروه بكلفة 3.5 مليار كتمويل ذاتي. بلدية العين خصت 1.5 مليار كتمويل ذاتي للمشروع هذا باش يتم استيعاب كافة النفايات الخضراء المعنية بالتثمين إلى معناها تثمينها وتوجيهها إلى وتحويلها إلى سماد عضوي. كذلك قمنا بالتحاليل اللازمة في معهد الزيتونة الموجود في صفاقس، والتحاليل أثبتت أنه منتوج متميز جدا وصالح للاستعمال الفلاحي. هذا الزيت شجعنا احنا أنه باش نكسبه من مجهوداتنا في سبيل أنه نوصله للنسب المذكورة. قبل كل شيء نحن عملنا كاركتريزاسيون دي ديشي ابروفوندي اورينتي فير لو كومبوستاج. وصلنا انه في بلديه العين 56% فاصل 3 انه نفايات من مجمل النفايات المودعه الى مراكز التحويل هي نفايات عضويه، منها 23.1% هي نفايات قابله للتسميد. وبالتالي نحن باش نخدموا على الفرز الانتقائي من المصدر، سواء كان في السكن الجماعي، وهنا نحكوا على العمارات باش نخدموا مع لي سانديك في الفرز الانتقائي باش نهزوا نقلصوا من النفايات المودعه الى المصابات النهائيه، وبالتالي نهزوها للتثمين كذلك الى 3100 مسكن موجود محاذي لمركز التثمين. وهنا نحكوا على المقبوليه المجتمعيه للمشروع، انه هما باش تكون عندنا ابروش بارتيسيباتيف مع لي سيتويان انه يكونوا مشاركين في التثمين. كذلك عملنا بلاتفورم باش نتابعوا بها الفرز الانتقائي هذا، وعملنا دي بونيس بالنسبه للمواطنين انه اللي يوصل 50 نقطه يتحصل على كميه معينه من ماده الكومبوست لاستعمالها في الحديقه نتاعه. العمليه هذه هي تم استقبال النفايات، فرزها في المحطه، ثم رحها، ثم تجنيس الاكوام، انه ثم رابور كربون ازوت يتم معناها تطبيقه، ثم عمليه قلب الاكوام وسقيها و متابعة الحرارة، هذا بصورة يومية وبصورة دقيقة جدا. عندنا فريق خاص يتابع في العملية هذه، إلى أنه من 4 إلى 5 أشهر نتحصلوا على المنتوج الكومبوست هذا، يتم معناها غربلته، ثم يتم معناها خزنه، معناها التحليل تصير له التحاليل اللازمة ويتم خزنه. عملية بلدية العين هي قامت باختبار مع ملاك الدولة في تقدير السعر الافتتاحي للطن من الكومبوست، وحدد ب 500 دينار كسعر أولي مع إضافة 10% إذا كان المنتوج معلب. بلدية العين عندها مقاربة أنه جزء من الكمية سيتم بيعه في بتة، ثم الكمية الثانية استغلالها في جزء من الكمية استغلاله في الحدائق وفي الغراسات المتواجدة في المنطقة البلدية، وكذلك تخصيص جزء من الكمية لتشجيع المواطنين اللي هم ينشئون الفرز الانتقائي من المصدر.
1: نذكر السادة المستمعين اللي معنا السي عبد الجبار بالطيب كهية مدير النظافة والعناية بالبيئة في بلدية العين من ولاية صفاقس، وحديثنا معاه حول محطة التسميد النموذجية في بلدية العين. مشكور جدا السي عبد الجبار على كل المعطيات اللي قدمتهمنا. أسئلة أخرى تتبادر للذهن تتعلق ب انت اعطيتنا فكرة على أو معطيات عن تثمين كمية هامة من النفايات الخضراء، وسؤالي هو عن بقية النفايات المنزلية المختلطة. وكان منذ قليل سي مراد الزكري كاتب عام بلدية العين تحدث عن طور ثاني ربما لهذا المشروع، عن تطوير تصور لتطوير هذا المشروع وامتداده في مرحلة لاحقة. هل أن النفايات المنزلية المختلطة إذا كان صحة الكلمة باش تكون زادة ضمن مهام أو ضمن مكونات هذا المشروع في مرحلة لاحقة؟
3: بطبيعة الحال هو سيد كاتب عام حكى لكم على الأفق اللي تخدم عليه بلدية العين. هو في الحقيقة أنا كنت نحكي لك المجمل النفايات هو يلزم تشملها عملية فرز انتقائي. احنا كعملنا الكاركتيريزاسيون بشي وصلنا لنتيجة أنه 5.2 طن يوميا من النفايات المنزلية قابلة للتثمين. وبالتالي احنا باش نخدموا عليها بارسيالمو 2025 نوصل 25% 2030 50% إلى أنه نوصلوا لاستيعاب كامل الكمية للتثمين، وبالتالي معناها نقلصوا من حجم الكميات المودعة للمصابات النهائية. هي استراتيجية كاملة ومتكاملة، المواطن شريك، المجتمع المدني شريك في عملية التحسيس، في عملية عملية إنجاح الفرز الانتقائي. كذلك البلدية حاطة معناها فريق خاص انه للمرافقه، مرافقه عملنا نحن سونسيبيليزاسيون بورت ا بورت، عملنا معناها دي رينيو، عملنا انه ومضات تحسيسيه سواء كان في الكوميونيكاسيون في الباج نتاع البلديه، سواء كان في الشوارع والانهج نتاع البلديه، انه بحول الله كي عملنا البي سي جي دي بلان كومينال جيستيون دي ديشي، عمل سونداج وصل معناها خرج لنا أنه 70% من سكان المنطقة البلدية هم معناها مستعدين للفرز الانتقائي للمصدر، وهذا معناها مشجع وهذه مؤشرات جيدة وأرقام جيدة أنه تخلينا أنه المشروع بتاعنا بحولين.
1: نعم، تقديركم ربما أو تقييمكم بالأحرى للمراحل المقطوعة إلى حد الآن في هذا المشروع، يعني هل أنتم راضون عن ذلك؟ هل تفطنتم ربما إلى بعض الثغرات أو الإخلالات اللي تنجموا تدركوها في مرحلة لاحقة؟ ثم شنية أبرز التحديات والصعوبات اللي قاعدين تواجهوا فيها أثناء تنفيذ هذا المشروع ومختلف المكونات الموجودة فيه؟
3: هو في الحقيقة سؤال متميز جدا، أنه إذا تتوفر الإرادة تتوفر العزيمة وأني البلدية تكون قاطرة أني تغير من سلوكات المتساكنين في اتجاه الاقتصاد الدائري وفي اتجاه التثمين، هذا متعب مرهق لكن معناها عنده نتائج إيجابية. احنا بالنسبة للمشاكل الحقيقة ما تعرضناش للمشاكل، لكن عندنا مؤشرات، عندنا أرقام، احنا عملنا كالكيل ديكو وكالكيل متاع كونتابيليتي متاع الكومبوستاج، وصلنا أنه التورناتا تتكلف على البلدية كتثمين 346 دينار فاصل 6، وإحنا نبيعوها ب 50 دينار، دونك رونتابل البروجي 500 دينار، دونك راو البروجي هذا ينجم يكون بوتنسيال للبلدية كمورد من الموارد المالية القارة للبلدية، هذا بالإضافة للجوانب البيئية وأهميتها. وصلنا أنه بالإرادة هذه بالفريق المتجانس من كاتب عام، إدارة فرعية للنظافة، عمل إدارة مالية، إدارة فنية، كلهم معناها متجهين مع بعضهم لإنجاح التجربة هذه، معناها الأفق جيد، الأفق ممتاز. تبقى نحن لو استبقنا نحن كبلدية العين خذيناه كاختيار كاختيار وكمقاربة أنه مشينا فيها، لكن راو على مستوى وطني راو باش تكون اوبليغاسيون، باش يكون اجباري الموضوع هذا، خاطر كي نحكوا استراتيجيه وطنيه للانتقال الايكولوجي راو باش يجبر البلديات للتثمين في مرحله قادمه. دونك نحن استبقنا وكان عندنا خيار ونجحنا فيه كتجربه نموذجيه، وبحول الله المؤشرات كل اكد انه نحن والخبراء كل ياكدوا والاطراف المتدخله كل معناها في الموضوع، سواء كان وزاره البيئه، سواء كان وزاره الداخليه، سواء كان اللونجيت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، سواء كان متابعين بيئيين ومهتمين بيئيين، يأكدوا أن المشروع بحول الله ينجح في بلدي العين.
1: طيب، كما ذكرت سعد الجبار، يعني المشروع هذا محطة التسميد النموذجية في بلدية العين بصفاقس عنده أكثر من بعد، عنده بعد اقتصادي، عنده بعد بيئي أكيد، وهذا أهم معطى ربما من خلال حبينا نسلط الضوء على المشروع. كذلك هناك بعد اجتماعي تنموي، لهنا باش نسألك إلى أي مدى يمكن لهذا المشروع أنه يمثل أو يخلق مواطن شغل لأهالي المنطقة البلدية في العين؟
3: في الحقيقة هو العمل هو تشاركي، مثلا كما نحكي على الفرز الانتقائي من المصدر، هناك شركات أهلية اللي هي معناها منخرطة في الموضوع هذا، هناك مجتمع مدني، هناك شبان، معناها نحن في علاقة حتى بالانفتاح على البحث العلمي، مؤسسات البحث العلمي، ثم كليات مثلا كلية المهندسين، ثم كلية العلوم بصفاقس، كذلك كلية البيوتكنولوجي في صفاقس، هذم يبعثونا في دي معناها في طلبة، وفي واحد يعملوا في رسكلة وفي بحوث، وثم شبان معناها تغرموا بالموضوع متاع التثمين ويحبوا يبعثوا مشاريع في الموضوع هذا. بلدية العين تم مرافقتهم وتم تكوينهم، تم تشجيعهم، معناها كذلك حتى المشروع في حد ذاته المركب الإيكولوجي اللي باش نعملوه احنا بحول الله، اللي احنا في مرحلة الدراسة الأولية، مثلا مازال الدراسة المعمقة ليه، المركب الإيكولوجي هذا راه باش ينفتح على المحيط نتاعه من خلال انه بعدين بتصير معناها عمليات معناها تشغيلية هامة، طاقة تشغيلية هامة.
1: نعم، باش نختم بسؤال حول مشاركتكم مؤخرا في الندوة الوطنية حول تثمين النفايات العضوية تحت شعار ثم النفايات تتحسن حياتك، الندوة اللي كانت نظمتها الوكالة الوطنية لتصرف النفايات بالتعاون مع المركز الفني للفلاحة البيولوجية وبحضور عديد الأطراف، وهذا يدل على انفتاح الوكالة على أكثر من طرف يعنى بهذا المجال، وهذا يزيد يأكد ربما المعطى التشاركي في العملية الحماية البيئية. يعني مشاركتكم سي عبد الجبار في هذه الندوة خلال عرض التجربة النموذجية نتاعكم، كيفاش تم العرض، كيفاش كانت الانطباعات، كيفاش تم تقبلها من قبل الحاضرين، وإلى أي مدى كانت هذه التجربة ربما النموذج يحتذى لدى البلديات الأخرى اللي كانت حاضرة؟ تفضل.
3: شكرا. هو في الحقيقة تم دعوتنا أنها كبلدية العين لحضور الندوة الوطنية لتثمين النفايات اللي نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين النفايات لعرض تجربة نموذجية لبلدية العين. خلال الندوة معناها تم انطباعات جد متميزة لكل كافة الحضور، أنه البلدية معناها خطر احنا أعطيناها التجربة متاعنا، مشينا في الجانب معناها التقني والجانب المالي اللي تم عرضه من طرف السيد كاتب العام، ثم الجانب التقني اللي تم عرضه من طرف الإدارة الفرعية للنظافة والعناية بالبيئة، ثم الجانب التكنولوجيا التطبيقات اللي تم عرضه من طرف زميلي المكلف معناها بمصلحة الإعلامية، أنه نحن بلدية العين معناها خلقنا 3 تطبيقات. التطبيقة الأولى موجهة للمواطنين اللي يتم فرز يعملوا فرز النفايات، التطبيقة الثانية لإعلام البلدية بفضلات الخضراء، التطبيقة الثالثة هي معناها السنتر دو كومبوستاج، أنه متابعة مراحل معناها إنتاج الكومبوست في المحطة. هذا معناها البعد معناها التكنولوجي والبعد التقني والبعد المالي، هما 3 عمليات متكاملة، وبالتالي خلى أن الندوة الوطنية توج تجربة بلدية العين كأنموذج يحتذى به على المستوى الوطني.
1: معقول جدا. يعطيك ألف صحة، كل الشكر سي عبد الجبار بالطيب كهيئة مدير النظافة والعناية بالبيئة في بلدية العين، كذلك تحياتي لسي مراد الزكري كاتب عام بلدية العين بولاية صفاقس. مشكورين جدا، إن شاء الله ديما متألقين، إن شاء الله من حسن إلى أحسن. وإحنا من موقعنا حبينا نسلط الضوء على هذا المشروع، أولا لكون المستمعين يتفطنوا اللي فما هذا المشروع، ثانيا باش تكونوا زادة قدوة ومثال يحتذى، وثالثا أيضا حتى من موقعنا باش نحاولوا في كل مره ان نتبعوكم ومعناتها في كل مرحله ربما تكونوا محل لقانا معاكم. مشكورين جدا على قبول الدعوه، ان شاء الله في استضافات اذاعيه قادمه، والى اللقاء.
3: شكرا لك.

0: بيئتنا حياتنا ومسؤوليتنا.
1: 15 دقيقة تقريبا ما زالت تفصلنا عن نهاية هذا العدد من برنامج بيئتنا حياتنا لليوم 3/5/2026. هدى منسية تحييكم مجددا مستمعينا الكرام. موضوعنا الثاني اليوم باش نتعرفوا فيه على مفهوم الزراعة الذكية كخيار استراتيجي يجمع بين الابتكار التكنولوجي والمتطلبات بالنسبة للاستدامة. اليوم باش نبحثوا في مدى قدرة هذه المقاربة على ضمان الأمن الغذائي وتحقيق التوازن البيئي وتغيير واقع القطاع الفلاحي. كذلك باش تكون لنا مناسبة لاستعراض رهانات تطبيق هذه المقاربة في السياق التونسي. كل هذه النقاط إن شاء الله باش نتناولوها تباعا مع ضيفنا موجود معنا على الطرف الآخر للهاتف. ورحبوا به سي فوزي الزياني، خبير مختص في السياسات الفلاحية ورئيس جمعية تونس الزيتونة. سي فوزي عسلامة، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعين إذاعة القصة.
1: شكرا لك. في ظل التحولات البيئية المتسارعة اللي يشهدها العالم سي فوزي، على وقع تحديات التغير المناخي وشح الموارد الطبيعية، المنظومات الفلاحية باتت مطالبة بإعادة النظر في أساليب الإنتاج والتصرف في الموارد. في هذا السياق تبرز الزراعة الذكية كخيار استراتيجي يجمع من جهة بين الابتكار التكنولوجي ومن جهة أخرى متطلبات الاستدامة، والهدف هو ضمان الأمن الغذائي وتحقيق التوازن البيئي. فإلى أي مدى يمكن لهذه المقاربة أن تغير واقع القطاع الفلاحي، وما هي رهانات تطبيقها في السياق التونسي؟ هي بعض من عديد الأسئلة نطرحها عليك اليوم سي فوزي الزياني، الخبير المختص في السياسات الفلاحية. بداية خلينا نبدأ أولا، خلي المستمعين يفهموا احنا راو ما بين أهم الأهداف من هذا البرنامج التوعوي التثقيفي هو تبسيط المفاهيم. في هذا الإطار خلينا نسألوك بداية حول تعريف الزراعة الذكية وأبرز مكوناتها الأساسية. تفضل.
2: بسطوا للسادة المستمعين، الزراعة الذكية هي كل ما يعني ينجر عن البحث العلمي. أولا هام جدا البحث العلمي،
1: نعم.
2: يعني كل البحوث اللي تاخذ بعين الاعتبار، انت قدمت فقلت التغيرات المناخية، تاخذ التغيرات المناخية من جهة كمعطى رئيسي في تونس بالذات وشمال أفريقيا، وكذلك في العلمية التكنولوجية. يعني الذكاء في الفلاحة والاستدامة مرتبطين، حاجتين هامين هما التطورات العلمية من بلد إلى آخر، ثم اكتشافات، ثم عديد الأشياء، وفما الواقع للتغيرات المناخية اللي تعيشها بلادنا وبالذات وخاصة الشح المائي. الزراعة الذكية هي اللي تاخذ بعين الاعتبار هذا الكل، ويعني تحاول ترسم برنامج استراتيجية من خلال هالزوز معطيات اللي هما يحددون توجهاتنا. الاستدامة طبعا هي اللي تاخذ بعين الاعتبار ضرورة تغيير المناويل الفلاحية أحيانا، لأنه التغيرات المناخية تفرض عليك، اللي تحترم الإنسان أولا، تحترمه وتحترم يعني الفلاح المزارع، وتحترم كذلك البيئة. هذوم الاثنين هذوما هم الركيزة الأساسية نتاع الفلاحة المستدامة. طبعا لما نقول احنا نحترم البيئة، نحترم الأرض، التربة، التسميد، كل المبيدات، كل هذا مرتبط بالبيئة، وهو الإنسان كذلك اللي يستعملهم، نحافظ عليه في أي ظروف يشتغل، شنو الإنتاج اللي مش ننتجوه بأي ثمن، نوعية الإنتاج، جودته، هذا الكل تقريبا تابع الاستدامة. الذكاء هو اللي يفرض العقل الآن، وإحنا في تونس في الحقيقة نوعا ما ما زلنا بعاد شوية على المعطيين هذوم الأساسيين. لحد الآن كاين ماخذيناش بعين الاعتبار التغيرات المناخية اللي قاعد تضرب بقوة، وخاصة شح الأمطار، ويعني نقص المياه اللي قاعدة تمشي للبحار، وما احناش قاعدين يعني نستغلوا فيها، رغم اللي احنا تونس معروفة منذ القدم عندها شح مائي وخاصة للسنوات الأخيرة. ويعني البحث العلمي يجب أن يواكب، واحنا لما نشوف انه الميزانيات المرصودة للبحث العلمي عن طريق المؤسسات البحثية ولا الجامعات الحقيقة محتشمة جدا، لم نقل ضعيفة، وأحيانا أن مراكز البحث العلمي هي تعتمد على بحوث ممولة خاصة من الخارج وخاصة من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي إذا نتسألوا ما مدى إحنا قوتنا وما مدى يعني صمودنا في معناها تغيير المنوال ولا تغيير النظم الفلاحية في تونس ونمشيو للذكاء الزراعي اللي
1: نعم.
2: يجم وهنا معناها الجانب الثاني من الموضوع يجم يساهم في اكتفاءة الغذاء يساهم في نقص في في في معناه مردودية أفضل لأنه في نحكيه على الذكاء الزراعي راهو مش كان على مستوى يعني معناها الصمود للتغيرات المناخية لا حتى على مستوى الإنتاجية لأنه إحنا يعني وقت اللي أنت تحسن من إنتاجية نتاعك بطبيعة الحال ساهمت في الاكتفاء الغذائي. ناخذ مثال بسيط نحن في تونس تقريبا معدلات استيرادنا من الحبوب يعني على الأقل في 10-15 سنة الأخيرة نستورد حوالي يعني تقريبا 60% أحيانا
1: الاحتياجات نعم
2: يتدي خلنا نقول حتى 40% نستورد باش ما نكونش مجحف يعني 40% أنت ال 40% هذا لو كانت عندك مواكبة لما يحدث في العالم من تكنولوجيات وأخذت بعين الاعتبار التغيرات المناخية من الشمال إلى الجنوب نعرف التساقطات تغيرت نقصت من الشمال ذهبت إلى الوسط والجنوب ثم نستعمل كذلك البذور المحلية التي أثبتت جدواها وفاعليتها على مستوى الإنتاجية وعلى مستوى الصمود لو استعملنا هذا الكل لكنا حسنا على مستوى الإنتاجية في تونس وبالتالي نبتعد شيئا فشيئا عن التوريد. لهنا نحن في قلب العملية نتاع الفلاحة الذكية في قلب. هل إحنا قاعدين نعمل في هذا الحقيقة ما احناش نشوفه فيه بشكل كبير فهم محاولات من هنا وهناك لكن الأصل في الأشياء نقص.
1: نعم هو ربما في إطار ذكر محاولات يعني خليني نذكر بأن مدينة سوسة كانت مؤخرا احتضنت ورشة عمل دولية حول الزراعة الذكية والمستدامة في ظل تغير المشهد البيئي والاقتصادي. الورشة اللي ضمت برشا بحثين جامعيين مهندسين وخبراء مستثمرين صناعيين برشا أطراف الحقيقة من تونس ومن الخارج. ربما إن نتفطنوا ربما إلى وجود هذا مصطلح إلى اقتحام هذا النمط هذا المنوال إلى غير ذلك هو في حد ذاته يسمى خطوة إيجابية سي فوزي لكن يبقى لهنا نتحدث على الإمكانية الفعل وتطبيق على أرض الواقع خاصة إذا علمنا أن احنا في مواجهة تغيرات مناخية ما تستناش يعني لهنا معادلة ضروري اللي خلينا نقوله السياسات العمومية تتفطن لها وتحاول كيفاش تسرع من النسق نتاع الانخراط في هذا المنوال الجديد وحديثنا بطبيعة الحال نتحدث على الزراعة الذكية. طيب لهنا ربما باش نسألك سي فوزي من موقعك يعني كخبير مختص في السياسات الفلاحية عن دور السياسات العمومية والتشريعات في تشجيع مثل هذا المنوال.
2: طبعا هو أنت قدمت الموضوع قلت حصلت أشياء في سوسة وحتى قبل وبعد وما زال الحقيقة عندنا برشا تخم من نوع هذا دراسات موجودة دائما نشوفهم في النزل واجتماعات وتقارير
1: عشان
2: نحبوا عين الواقع الواقع راو في تونس تسخر بالكفاءات وعند البحوث موجودة وكل شيء موجود في الرفوف يعني مكلش محلش في حاجة هذاك يلزم يجيك تكملة لتثمين ما نقوم به مش كتوطئة لما سنقوم به وهذا كل عام نفس الشيء ونفس الاجتماعات
1: فما حلقة مفقودة
2: والدراسات يعني حلقة مفرغة الحقيقة يعني يلزمنا نتعداو يعني للتنفيذ والتنفيذ الحقيقة سؤالك على مستوى التشريعات بالطبع التشريعات هي الأساس في كل شيء احنا عندنا نقائص كبيرة في عديد المجالات في تونس خلينا في المجال الفلاحي التشريعات لابد من تشريعات اللي هي تحفز بالضبط الفلاح المزارع تضمن له حقوقه احنا وكان معناها نقولوا تشريعات مثلا نمشيو في خط انه الفلاح ما يخسرش لانه عنده عائلة في نهاية الامر وعنده صغار يزرع الشيء الفلاني نجمو نطلبوه منه ونقولوا له احنا معاك كدولة وزرع لنا القمح هذايا زي معناها البريتي لوكال هذه معناها الصنف المحلي ونعينوه كنا ضمنوا له احنا اللي نوقفوا معاه في كل الحالات حتى لا قدر الله اذا كان يجي جفاف وما جاتو الصابه نضمنوا له معناها على الاقل القليل من ما استثمره هو تو يمشي الفلاح ويمشي اما وقت اللي الانسان يعمل حاجه ويطلع خاسر وما يلقاش سند معاه خاطر احنا عندنا مشكله تاع تامين فلاح في تونس ما انا ممكن ان شاء الله تخصصلوش نهارك
1: ان شاء الله
2: الحلقه راهو التامين الفلاحي راهو اساس من اسس الصمود في القطاع الفلاحي. اذا كان انا كمزارع منتج سواء تربيه حيوانيه ولا نباتيه وانا ما عنديش حتى ضمان باش نضمن قوت صغاري يعني هذا هو المطلوب. انا ما قلتش باش نعملوا ادخار يعني انا ما نجمش نقدم ما نجمش نجازف. وبالتالي لابد من سياسه عموميه تقوم على تشريعات البرلمان معناه هو مجعول لهذا

0: نعمل قسم جديد زوز أقسام، قسم اللي هو قبول الأصناف المحلية لأنه نجم نزرعوها كل عام، إحنا في حاجة كل فلاح كل عام يشري يشري يشري، وثم هي معناها تقاوم الجفاف وتقاوم كذلك الأمراض، هذه حاجة معروفين في الأصناف المحلية سواء غراسات ولا زراعات. وكذلك قسم البقوليات هام جدا للتداول الزراعي والإنتاجية، يلزم يكون فما قسم بقوليات في ديوان الحبوب، وهنا نشجعوا الفلاح. لكن التشريعات مش تجي بالفعل، هي الركن الأساسي في العملية التغير كامل هذايا اللي يلزم يصير في تونس على مستوى التغيرات المناخية ولا الفلاحة الذكية. هذا نعم. لابد مثلا أعطيك مثال آخر نعم. نشجعوا المزارعين وخاصة الشبان اللي هم يحملوا تقنية يجب يكون حتى من مجال آخر، كل ما الزراعات المائية مثلا والأحياء المائية اللي هي مختلطة أحيانا في نفس المشروع، تكون هو أحياء مائية وفي نفس الوقت الحوت الأسماك وفي نفس الوقت للزراعة المائية اللي تقوم على البيوت المحمية المتطورة واللي توفر لك 80% من استهلاك المياه وتكون منتوجها بيولوجي وطبيعي، وهذا الكل يمشي مع بعضه. إذا كان احنا نشجع الناس هذوما ونقولوا لهم عندكم تشجيعات خاصة عن طريق التشريعات فهم سيقبلون على هذا. ما نقاش نقاو طماطم ب 5000 وب 6000 والفلفل ب 5000 و6000
1: صحيح،
0: وقت اللي التشريعات تكون في هذا. ونرجع لحاجة هامة جدا وهي التمويل، وما أدراك ما التمويل. التمويل راه يلزمها تشريعات، يلزم نقولوا احنا البنك الوطني الفلاحي يلزم يخصص قسط كبير، مش 6% ولا 5% تمشي لل استثمار الفلاحي، لا لازم يكون على الاقل عنده 50%، يكون هذايا معناه مجند باش يجم يواكب الاستثمارات الفلاحيه، واللي الفائض ما يكونش ما يفوتش 3 ولا 4%، واللي نقول فيه راه ماهوش معناها مزايده.
1: هل هو ممكن؟ فوالا كنت باش نسالك السؤال هذايا بالذات انا يا سي فوزي، انت تعرف السياق العام الاقتصادي خاصه اللي عايشاته تونس الى اي مدى معناتها ينجم يكون منطقي معناتها المقترحات نتاعك خلينا نقول.
0: لا ما هي منطقية جدا ومعمول بها في كل البلدان سواء المتقدمة وحتى اللي مش متقدمة كما جنوب أمريكا اللي قاعدين ينهضوا بالفلاحة بالشكل هذا، يشجعوا على التعاونية، يشجعوا على العمل المشترك، وهم حتى معنا قروض بصفر في المية. أنا مش نقول لك على شو واقعي لأنه هي عملية حسابية، أنت قاعد تستورد وتملك في العملة الصعبة وتتداين وقت اللي يولي الإنتاج عندك
1: محلي
0: مش خاسر، وبالتالي حتى هيك الاستثمار اللي مش تعمله ولا الدولة اللي مش تضخ أموال راهي مش ترجع عليها بالفائدة، فما تكون تير ريتورسي راهي بتسمعه. هذا يجب يتحسب في الاقتصاد، مش يقول راهي مش منا مش تعطيني أنا قرض بصفر في المية ولا 3%، لو بالعكس انت رابح كدولة لأنك ما قاش تجيبه في المنتوج هذاك وما قاش تقترض عليه من الخارج معناه. وبالتالي والسيادة الوطنية هل لها ثمن؟ والاكتفاء الذاتي هل له ثمن؟ أنت تعرف في الاقتصاد يحسب، إذا كان كيلو طماطم يتكلف لك بالدينار في الخارج وانت في تونس تكلف لك بدينار و200، تعملوا في تونس بدينار و200 على خاطر عندك شغل وعندك
1: الفكره واضحه
0: وعندك انت اكثر اهميه.
1: نعم.
0: كله معروف راه، اما هل نريد نحن ان نغير المنوال الفلاحي في تونس ونذهب نحو الاكتفاء الذاتي؟
1: هذا هو السؤال.
0: رئيس الجمهوريه اكثر من مره يقول
1: الاراده،
0: مع الاسف الوزراء انا لا اراهم يعني يحرصون الحرص الكبير على تنفيذ التعليمات الرئاسية.
1: مشكور جدا ناسي فوزي الزياري الخبير المختص في السياسات الفلاحية ورئيس جمعية تونس الزيتون على مداخلتك معنا اليوم، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيد الكريم، وإلى اللقاء. هكا مستمعينا نوصل معكم إلى نهاية هذا العدد من برنامج بيئتنا حياتنا مع تحيات هدى منسية.
2: بيئتنا حياتنا، بيئتنا حياتنا.
3: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5.
4: العرض الموسيقي الملحمي حس لكتا، تجربة فنية لجمعية مهرجان دوز الدولي، المتوج في المسابقة الوطنية للشعر بالفرنسية الشاعر منور سويلح، مسرح الجم، معمار وتظاهرات موسمية، الاستعدادات لأيام الفن التشكيلي بالمازونة. مساء الأنس اليوم من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
3: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
5: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام 5 مساءً.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. نفذ اليوم عدد من إطارات وأعوان قطاع التكوين المهني بولاية قبلي وقفة احتجاجية أمام مركز التكوين والتدريب المهني بدوز للمطالبة بإيجاد حلول للإشكاليات التي يشهدها القطاع خاصة فيما يتعلق بإتمام المشاريع. تستعد ولاية القصرين لأحداث نقطة لبيع أضاحي العيد بالميزان وسط مدينة القصرين في تجربة أولى من نوعها بالجهة تهدف إلى تمكين المواطنين من التزود بالأضاحي بأسعار تراعي قدرتهم الشرائية وإلى الحد من المضاربة والاحتكار وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضح عبادة أن نقطة البيع ستركز على مستوى ديوان الأراضي الدولية قبل 10 أيام من عيد الأضحى. بالتنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية تم ليلة أمس تدخل لنقل أعضاء من متبرع متوفي دماغيا بولاية المهدية بعد موافقة العائلة عبر تأمين نقل الفريق الطبي بواسطة مروحية بما مكن من التدخل في أجال قياسية. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اليوم بأن عملية التبرع مكنت من إجراء زراعة قلب بمستشفى الرابطة وإجراء عمليتي زرع للكلى لفائدة مريضين مدرجين بالقائمة الوطنية للانتظار. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي حملة توعوية تحت شعار غسل اليدين فعل بسيط لكسر سلسلة العدوى، يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية هذه الممارسة كوسيلة أساسية وفعالة للوقاية من الأمراض المعدية. وأبرزت المنظمة على صفحتها الرسمية أن نحو 80% من الجراثيم المسببة للأمراض تنتقل عبر اليدين، وأكدت أن عددا من الأمراض الشائعة على غرار الإسهال والأنفلونزا والزكام والتهابات الجلد يمكن تفاديها من خلال الالتزام بغسل اليدين بانتظام. أخيرا أعلنت الإمارات عن تعامل دفاعاتها الجوية مع هجوم إيراني جديد بطائرات مسيرة وصواريخ مع استمرار التوتر في مضيق هرمز والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. هذا ويستعد الكيان الصهيوني بالتنسيق مع الولايات المتحدة لجولة جديدة محتملة من الهجمات في الحرب على إيران بحسب ما أوردتها شبكة CNN نقلا عن مصدر في الكيان الصهيوني. في أمان الله.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: كسينة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
3: تسكساتك ما تبيعها، برد قفصة في ربيعها. مثل شعبي محلي مطبوع يتقال كان في قفصة، كما الملحفة القفصية اللي تتلبس كان في حضرة قفصة. الملحفة القفصية زعما عندها علاقة بالصيف والشتاء، ولا عندها علاقة بالفقر والغناء؟ الثابت إن علاقتها كبيرة بالوهرة وبالبهاء. الملحفة القفصية لباس نسوي متفرد حكر على النساء حاضرة قفصة، تحديداً سرة المدينة ولا ما بين الصومعتين كما يتقال في المنطقة هذه. أصلها وفصلها وين وقتاش تتلبس، شكون تلبسها، وكيفاش نحافظ على تفاصيلها، موضوع لقانا الإذاعي التوثيقي مع ضيوفنا اليوم. في البداية هات نتعرفوا على الملحفة القفصية، شكلها وطريقة لباسها، مع الدكتور صليح الفالحي الباحث المختص في التراث اللامادي بالمعهد الوطني للتراث.
4: الملحفة القفصية، هذه الملحفة القفصية تعتبر خصوصية خاصة بمدينة قفصة وليست بأرياف مدينة قفصة. هي كما يقال اسمها في جسمها، هي تأخذ شكل الملحفة، هي رداء أبيض تتلحف به النسوة للخروج إلى الفضاء الخارجي، لكن هذا الرداء تقريبا هو نفسه معناه يشتبه في الشكل مع الملحفة السوداء ولا الحرام، لكن ما يميزه أنه عدم وجود الحزام التي ترتديه المرأة في الملحفة الكحلة ولا في مع الحزام. ولكن الخصوصية أكثر من هذا أنه في زوز الخلة، خلالات الزوز اللي يشدوا في أعلى الصدر بالنسبة للمرأة، لكن هنالك الطربوش الذي يلحف الرأس، ومع هذا الطربوش هنالك الشارب كما الفصيل العرف من هذا الرداء، يوضع فيه المفتاح، والمفتاح يكون في الواجهة الخلفية للمرأة على ظهر المرأة.
3: وفي طريقة لبس الملحفة القفصية، نوعية قماشها وكيفاش نلبسوها، حدثتنا كيف الحرفية نجاح الناشي جمزة.
5: القماش ثم البارد خاطر يعملوه في الصيف، كوتون في الصيف، ومن بعد نرجعوا للقدير وقدره. لكن ثم زاد ناس عيانات البلاد كانت سرتو الحايك، اللي هو الحايك تاع القروان، وديجا حتى القروان عندها راهي الملحفة الحايك البيج، ما عندهمش البيضة، عندهم الحايك البيج، هذيك زادة تعشتها طبقات عند النغمة نتاعها، كل واحد كل قدير وقدرة. كيف ما تشوفي الملحفة هي تخللها بخليلة فضة، الواجد يخللها بالذهب، واللي ما عنداش أنا تفكري قبل مش الناس كل عند الحلة الفضة، راه يشدوا حجيرة ويحطوها ويدوروا عليها خويت، يحطوا حجيرة وخويت، وتجاه هذيك هي معناها كل قدير وقدر.
3: السيد سالم فاخت أصيل مدينة قفصة وصاحب مدونة الجمع التراث اللامادي الشفوي بالجهة أضاف في هذا الإطار.
6: الملحفة القفصية تلبسها المرأة كتجي مارقة من دارها، وهي من قماش أبيض ناصع يسمى صهيب. القماش هذا يسمى صهيب، يعرفوه الكبار مليح، و القماش هذا الملح في هذه ديما ظل مطبقة، كيف تجي مارقة تلبسها وتخرج، كيف تجي تلبسها يلزم تاخذ قياسها بالضبط، يعني المرأة تعمل عطفة من قدام وتبدأ تقيس تمد رجلها وين باش توصل الملحفة، يعني لا تجي عترة ولا تجي تتكركر، تاخذ قياسها بالضبط ومن بعد تقلبها وتحطها على كتافها وتعمل الخلل نتاعها. الخلة عندنا الخلة فما الذهب وفما الفضة، فما الكبيرة وفما الصغيرة. إذا بعد ما تلبس المرأة الملحفة تلف جناحاتها فوق راسها، جناح الأول وتزيد عليه جناح الثاني، وثم تثقل الجناحات هذوكم بمفتاح، مفتاح العربي وهو المشهور به قبل، يقولك مفتاح العربي، يثقل الجناحات هذوكم باش كي تبدأ المرأة ماشية في الزقاق شاق الحوم شاق البطاحي لربما يثور ريح.
3: تاريخ ظهور الملحفة القفصية في الجهة حدثنا عليه في البداية السيد ناجي بالقاسم القفصي، مهتم بالتراث وتوثيقه.
2: تاريخياً الملحفة ذات مرجعية قديمة جداً في التصاور، احنا ما نلقوش برشا تصاوير نتاع مساوين بالملحفة القفصية، وهذا يأكد ان قبل راهو المجتمع المحافظ ما فماش نساء تخرج لبرا باش تخطفهم عدسة الكاميرا، فما تصاور قليلة معناها تصويرة متاع موكب عرس فيه نساء من تالي لابسين الملحفة، وفما التصويرة هي مصورة في الحقيقة معناها مصورها مصور فرنسي مصورة في الاستوديو مركبة تركيب، معناها الفتيات اللي لابسين الملحفة القفصية هذوكم ما همش قفصيات. التصويرة هذه هي ترجع تقريبا 1889، هي مصورة في استوديو معناها سيونس متاع شوتينج. لكن فما مصادر تاريخية قديمة جدا، مثلا كتاب البكري بالوصف مش بالتسمية وصف المرأة القفصية في جملة يقول ملتحفات بالبياض، معناها نفهم منها اللي هم لابسين الملحفة البيضة. فما مراجع قديمة شوي معناها تأكد اللي حتى قبل القرن العاشر وقت البكري، فما مراجع قديمة شوي تذكر اللي نساء قفصة كانوا البرة يلبسوا الملحفة البيضة.
3: متى تطابق ما ورد في الذاكرة الشفوية متاع الأهالي مع رأي الباحث الأكاديمي أن اكتشفوه مع تدخل الدكتور صالح الفالحي في هذا الإطار؟
4: هل تعايشت أو في نفس الفترة مع السفساري؟ فتقريبا لا وجود لما يدل على أن في ظل وجود الملحفة البيضاء في تلك الفترة وجود السفساري. يبدو أن السفساري أتى بعدها مباشرة، وهي تلعب دور السفساري، وهي شبيهة كثيرا كثيرا بما يسمى بالفراشية في قلعة الأندلس، تقريبا نفس اللباس باختلاف أنها هي من قماش والقماش سميك، بينما في قلعة الأندلس يبدو أنها من الصوف أو من القطن تكون أسمك. وميزة الملحفة القفصية حملها للمفتاح، هذه الحقة يبدو أنها تراجع كبير في استهلاكها وفي حملها وفي لباسها، لكن تبقى خصوصية قفصية بحتة لا مثيل لها في بقية المدن.
3: السيد سالم فاخت أشار كذلك الأسبقية الملحفة على السفساري زمانيا.
6: بعد الملحفة البيضة جاء السفساري، وهو مع الجيل الثاني جاء السفساري يعوض الملحفة، ولكن ديما نسوين القدم اللي ما زالوا عايشين ربي يطول في أعمارهم ما زالوا يستعملوا الملحفة هذه الملحفة صهيب، وإلا فما ملاحف أخرين أما يكونوا منسوجين تاع نسيج كيما الحولي ينجموا يعملوه في أما يشدوه زادة بالخلة، ولكن كيف الملحفة البيضة والمداول هو الملحفة البيضة.
3: وكذلك واصل في استعراض علاقة الملحفة ببقية الملبوس التقليدي في هذه الجهة.
6: قبل المرأة تلبس مع الملحفة تلبس بشمق، قبل يقولوا بشمق، بشمق هذا شنو هو؟ وهو عبارة على أشلاكة أما فيها عالية شوي فيها قدم، ثم هذا في الشتاء في الصيف تلبس البلغة، البلغة بالنوارة، كانت قبل يلبسوا البلاغي بالنوارة، ومن بعد في مرحلة أخرى جيت لك الروكات، فما الروك اللي يكبس على بلاستيك، أنا يكبس على الرجل باش المرأة تلقى راحتها وتبدأ خفيفة شوي، فهمت؟ هذا كان مع الملحفة القفصية هذه.
3: وكل من تابع معنا وحاول يتعرف على شكل الملحفة القفصية اعترضته سورة المفتاح في أطرف جناحها. عن رمزيته ودلالته اتحدثوا ضيوفنا الكل، فهل اتفقوا؟
5: شنية حكاية المفتاح؟ باهي بكري كانت المرأة قليل وان تخرج، باهي، وكانت البيبان تاع الديار كانت معناها مش مفتاح نحنا الصغير، كان المفتاح العربي، باهي، وقت لي هي تسكر بابها يا أخي زامش باش تعملها، هي يبقى في داها في جيبها وين باش تحطها، يربطوه في القرنة تاع الملحفة بطبيعته، هو صيي هذيك خاطر دارها وسترتها دويرتها، المفتاح معناها وين هي وين مفتاحها، تربطها في القرنة ذيك وتجي معناها القرنة اللي قدام وجه هذيك وتعكس الملحفة، فهمت؟ وتعكس الملحفة على وجهها، منها الملحفة ترزن باش الملحفة ترزن التالي، ما عادش تتحرك، ما تبقاش شدتها، ريتي هو كليكليبر يعمل لها، باهي، ووقت اللي هي معناها اللي أكثر منها حاجة إن المفتاح هذاك وقت اللي تبدأ هي ماشية وغامة وجهها، رو لم أنت يعرفها لا مرت فلان ولا بنت فلان ولا كيفاش، أما يعرفوها اللي هي مولاد دار، إنها هي متزوجة وإنها هي رايب دارها. وكانت يقولوا زاد قبل من أقاويلهم معناها اللي أنا قاعدة نشرش عليها، كانت معناها قبل ما الراجل يخزوز وثلاثة كانت مفتاح الدار تخرج به، كان هي كان المرأة الأولى اللي عندها سيطرة على العيلة هذيك اللي هي راي هي معناها المرأة الرسمية اللي في الدار.
3: علاقة المفتاح بالمسؤولية كبيرة وبالمحافظة على شكل الملحفة اللي بدورها عندها رمزية،
5: هي رمز العفة للمرأة، كانت الوهرة متاع المرأة، كانت سترتها، كانت عندها قيمة كبيرة، رأيكي تبدأ المرأة متعدية عندها وقار، عندها احترام تام، هذيك راهي مرأة بقيمتها وبقدرها، رمز العفاف، رمز الطهارة.
3: ولطالما كان المفتاح الأكسسوار الأبرز والأكثر إغراء بالتفسير والقراءة،
2: فما حاجات أخرين زادة في بخلاف الخلة، فما المفتاح هذيك حاجة مميزة جدا مع المرافق للملحفة القفصية، وهو عنده في الحقيقة رو دور وظيفي وعنده رمزية، الدور الوظيفي إنها ساعة المرأة معناها ما عندهاش جيوب، المفتاح معناه هو كبير كيكة ما يتلقاش وانت تحطه، فهمت؟ تولي تعقده في الطرف نتاع الملحفة نتاعها وترميه وراء ظهرها، ومنها باش تحافظ على المفتاح، ومن ناحية أخرى زادة باش يثقل الملحفة نتاعها باش كيجي الريح ما يعريهاش وما يكشفهاش معناها قدام البراينية، وعندها زادة الدور الرمزية نتاعها إن المفتاح ذكر وتحمله مولات البيت، معناها هذيك نشوفوا احنا امرأة هذا المفتاح ورميته ورا ظهرها يقولوا إنها معناها هذيك دلالة على إنها امرأة معرسة، وفي العادة راهو احنا زادة الملحفة القفصية راهي شرط فريضة على كل نساء قفصة بطبيعة بخلاف الأطفال الصغار هذاكم مش مجبورين باش يلبسوها، أما الصبايا والنساء المعرسين والعزايز الكبار مفروض عليهم يلبسوا الملحفة.
3: هذا رأي السيد ناجي القفصي في رمزية المفتاح، وهذا اللي شافه السيد سالم فاخت في هذا الإطار.
6: مش معناتها هاو خاصية أنها متزوجة تعمل المفتاح، مش متزوجة تعمل حاجة أخرى، هو لما حتى ما عندهاش مفتاح تعمل حجارة مكركبة هكا صغيرة باهي تقل بها فوق راسها هكا الواحد، وثم المرأة تجي تغطي وجهها يعني تخلي كان نص وجهها عريان باش العين تشوف بها وعين مغطية، ما تنجمش المرأة في عاداتنا وتقاليدنا ما فماش المرأة تمشي وجهها مكشوف.
3: لكن لماذا انتهى البحث الأكاديمي في الموضوع هذا بالذات؟
4: لا نخفي رمزية المفتاح خاصة مع المرأة، أن هذه المرأة بالغة، أن هذه المرأة قائمة على عائلة، أن هذه المرأة قائمة على بيت، أن هذه المرأة تحمل مفتاح البيت، وكأن تحيل أن من يملك المفتاح يملك البيت ويملك تدبير شؤون البيت. اللون الأبيض لون نقاء، لون صفاء، لون نظافة، لون عفة، خروجه من البيت إلى الشارع هو خروج وازن، خروج معناها ونحن نعلم أن المرأة هي روح البيت، هي الدينامو تاع البيت. خروجها باللون الأبيض وخروج المفتاح على ظهرها معناها وكأنها تحمل هي البيت بما يحمله من أسرار، بما يحمله من قيمة، بما يحمله من رمزية في لونها أو في ثيابها.
3: أين تتوجه المرأة المتلحفة كما تتسمى في مدينة قفصة؟ المتلحفة معناها اللي تلبس الملحفة. هل تتجاوز شعاع بين الصومعتين؟ وين نشأت الملحفة القفصية وانتشرت؟ هل الملحفة القفصية لباس يومي ولا مناسباتي؟ شكون تلبس الملحفة القفصية هذية؟ وكيفاش خرجت خارج حاضرة المدينة؟ معناها تجاوزت المنطقة الحضارية لمدينة قفصة، اربطها أسواقها ومساجدها.
7: أي محفل العرس فيه الملحفة، ثم محفل تاع العرس اللي باش تزي فيه كسوتك وتبدي فيه كل شيء، تبدا معناها الناس هي نحت الملحفة، خاطر هي الملحفة راهي معناها دست لك اللباس نتاعك العادي، خاطر احنا قبل راه مش كيف نحنا تو معناها تبدلي وتلبسي هذه وهذه وتخرجي، قبل بدبش الدار وهي شنو قبل لبستنا؟ قبل لبستنا كل راهي الملحفة الكحلة في قفص، الملحفة الكحلة الكراب والا اللي على القطن. باهي اللي فيها السفيفة بالحوتة والخمسة.
3: معناها نلبسوا الملحفة الكحلة فوقها الملحفة البيضة كي نوصلوا للمحفل نحو الملحفة البيضة.
7: أي خاطر هي ديجا كي يبدو ماشين معناها من أنت خارجة من دارك راك منحية الملحفة، خاطر أنت لابسة ما شاء الله ذهوبات وعربي ودنيا، ثم شكون تحب تخرج بيها كاك العربي كي تبدا مسافه قريبه، اما اذا كان مسافه بعيده يولوا يتستروا بالملحفه البيضاء خاطر هي الستره نتاعها وتخرج بها.
3: النقاء، الحرص على الاحتشام، المسؤوليه والوقار، مفاهيم مختلفه نثرت على بياض الملحفه القفصيه في رحله شيقه باحت ببعض اسرارها في هذا العمل.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
8: الملحفة القفصية، أعداد وتقديم سمية رجب، إخراج عبد البيمولة،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
8: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
9: الدنيا غناية.

في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، الأصفر رمل، الأخضر جبل، الأحمر غالي، دم لليتها وسيدها الفحل.

0: Sport.
1: Flash Sport.
2: مرحبا بكم في فلاش سبور. سمحت السلطات الأمنية بدخول 27 ألف من مشجعي الترجي الرياضي لمباراة الدربي اللي باش تكون بين الترجي والأفريقي واللي باش تكون يوم الأحد القادم 10 مايو لحساب الجولة 14 إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تعلم الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة المستوى الثاني أنها حددت تاريخ الخميس 9 مايو 2026 كموعد لسحب قرعة مباريات البراج لتفادي النزول، وذلك بداية من الساعة 11 صباحا بمقر الرابطة نهج الحكام المنزه السادس بتونس العاصمة. أعلن فريق الفجر الرياضي بالقطار عن انتهاء العلاقة التعاقدية بين وبين مدربه عبد القادر بالحسن، وأتوجه الفريق بالشكر لبالحسن على ما قدمه للفريق. وبحسب نص البلاغ اللي كانت نشرته الهيئة المديرة يوم أمس على صفحتها على الفيسبوك، فإنها تتمنى النجاح والتوفيق لعبد القادر بالحسن في مسيرته التدريبية القادمة. وفي مكالمة هاتفية جمعت إذاعة قفصة مع الرئيس الهيئة المديرة منتصر الشابي، فإن الإطار الفني المتكون من أنيسة الطبال في خطة مدرب مساعد، ومحمد السعيدي في خطة معد بدني، وحسام كعباشي كمدرب الحراس باش يواصلوا مهامهم في تدريب الفريق إلى غاية نهاية الموسم. أعرب الاتحاد الرياضي بن قردان في بلاغ كان أصدره يوم أمس عن استياءه الشديد من ما أسماها القرارات التحكيمية المثيرة للجدل اللي رافقت مباراة فريقه أمام مستقبل سليمان يوم أمس، واعتبر أنها كانت عندها تأثير مباشر على النتيجة النهائية للمباراة واللي انتهت بتفوق مستقبل سليمان أمام فريق اتحاد بن قردان هدف مقابل صفر بملعب 7 مارس ببن قردان. أتقدم مسلم سلامه رئيس الهيئة المديرة لفريق الاتحاد المونستيري باستقالته بسبب الأزمة المالية اللي مر بها الفريق وتراجع نتائج فرع كرة القدم، إلا أن الهيئة المديرة رفضت بالإجماع هذه الاستقالة، وينتظر أنه يتم عقد اجتماع طارئ مع السلطات الجهوية والأطراف المتداخلة في صورة تمسك رئيس الفريق بالاستقالة. أخيرا الليلة باش نعرفوا الطرف الأول والفريق الأول المترشح للدور النهائي لرابطة الأبطال الأوروبية بعد المباراة اللي باش تجمع في 8 نتاع الليلة بين أرسنال وأتلتيكو مدريد. مباراة الذهاب كانت انتهت على نتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. وغدوة باش نعرفوا الطرف الثاني في المباراة اللي باش تجمع بين باير ميونخ وباريس سان جيرمان. نذكركم انه لقاء الذهاب انتهى بفوز باريس سان جيرمان 5-4، ومباراة غدوة باش تدور بملعب أرينا بميونخ. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوغرا، الى اللقاء.
0: الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.
3: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
4: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.
5: في علاقة الرومان بمدينة قفصة. في علاقة الرومان بمدينة قفصة ندوة دولية تحتضنها جامعة قفصة حول علم الأسماء نحو فهم أعمق للمجال والهوية. الافتتاح بمداخلة تحمل عنوان أصل تسمية البربر، تاريخ الكفاح المسلح بجهة قفصة، وأخيرا المنظور الإفريقي في علاقته بمدينة قفصة. كل هذا في صفحات من تاريخ الجهاد. صفحات من تاريخ الجهاد يأتيكم الليلة انطلاقا من الساعة 9 مساء. أحلى الأوقات، معي أنا عمر العلوي.
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: هي طيبة مستمعينا الكرام، في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم تقدم لكم إيمان برامي، والبداية مع العناوين.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مصالح الفلاحة بسيدي بوزيد تشدد على المحافظة على الأنثى المنتجة والتوقف عن ذبحها، المحافظة على القطيع جهويا ووطنيا. وزارة شؤون الدينية تؤكد استكمال كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بموسم الحج لهذا العام بما يضمن أداء الحجيج لمناسكهم في أفضل الظروف. هجوم إيراني جديد على الإمارات مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وتهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران. نظمت المدرسة الابتدائية العلندة بقفصة الجنوبية اليوم لقاء تكوينيا حول الترغيب في المطالعة، آفاقها استراتيجيات ودورها تربوية. محمد فوزي حسناوي متفقد عام المدرسة الابتدائية بقفصة يضيف:
2: نظمت المدرسة الابتدائية العلندة يوم تكويني حول الترغيب في المطالعة، تم استدعاء إليها الأديبة عزيزة علياني التي تكتب قصص شيقة وممتعة للأطفال، وتم استدعاء مجموعة من المعلمين والمعلمات للسنة الأولى والثانية. تم تقديم جملة من المعطيات الإحصائية حول واقع المطالعة في تونس، ثم فتح باب الحوار مع الأديبة حول تجربتها الأدبية للأطفال وحول واقع المطالعة في تونس، وكيف نرغب أطفالنا في قراءة القصص الموجهة إليهم والطرق الكفيلة التي تصالح بين الطفل وبين الكتاب، انطلاقا من أن الوسائل التكنولوجية الحديثة قد حادت بنا عن ملامسة الكتاب وعن مطالعته. هذا اليوم التكويني هو الثالث، لأن تم استدعاء كل من الأديب محمد السوداني والأديب نور الدين أبو بكر في إطار السنة الوطنية للمطالعة، وسنختتم سلسلة هذه اللقاءات مع الأديب في عباس سليمان رئيس اتحاد الكتاب التونسيين فرع قفصة لتكون خاتمة هذه الحلقة التكوينية. ونحن نهدف من خلال هذه الأيامات التكوينية إلى مصالحة بين المربين مع الكتاب، انطلاقا من أنهم هم العمود الفقري الذي سيمكن من تشجيع صغارنا على المطالعة وعلى مصالحة الكتاب، ولما لا دعوة الأولياء في إطار حلقات نقاش من أجل أن يطالعهم أولا ثم يرغبوا أطفالهم في الكتاب.
0: تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من 4 إلى 6 من مايو الجاري بتوزر ورشة عمل إقليمية تشاورية من أجل تنمية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود للنظم الوحية ببلدان المغرب العربية. محمد عمراني مكلف بالسياسات في مكتب الفاو لشمال أفريقيا بتونس يضيف متابعة لوحيد مبارك:
3: ورشة إقليمية حول الأنظمة الوحية في إطار دعم إنشاء مركز تمييز الواحات في شمال إفريقيا والسنتر ديكسيلون. هذه الورشة تأتي في نطاق التحديات الموجودة في الواحات، مثلا ندرة المياه، تغيير المناخ والضغط على الموارد الطبيعية، الضغط على الأراضي وكل الموارد الطبيعية في الواحات. الفاو تسعى إلى تنظيم مركز يهتم بالواحات، يهدف في هذا المركز إلى توحيد الخبرات وتبادل المعارف بين المنظمات وبين الدول شمال إفريقيا من موريتانيا لليبيا، وطبعا تعزيز القدرات الوطنية، دعم الابتكار في مجالات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والزراعة الإيكولوجية وحماية التنوع البيولوجي وخلق فرص طبعا للعمل، لأن نعرف أن في المناطق الوحية فرص العمل غير موجودة. بنشوف يعني أن الناس يمشوا المدن ويمشوا خارج الأوطان في شمال إفريقيا. الفاو من خلال هذه المبادرة تؤكد التزامها بمرافقة بلدان شمال إفريقيا في حماية الواحات وإعطاء كل وخاصة تمويل والبرامج نشوفه مع المنظمات الممولة والبنوك الممولة لإيجاد أموال وإيجاد برامج للتحديات الموجودة في الواحات اللي في شمال إفريقيا. فيها ناس من موريتانيا، من المغرب، من تونس طبعا، ومن ليبيا. فيه خبراء من هذه الدول، فيه ناس من الوزارات، نقاط الاتصال لبعض البرامج الدولية. إن شاء الله نخرجوا بعض التوصيات لأولا باش نشتغلوا يعني واحة واحدة في شمال إفريقيا، وتبادل الزيارات، تبادل الخبرات، ونشوفوا كيفاش التمويل في المستقبل.
0: تخضع أسعار ضاحي العيد بولاية سيدي بوزيد لثنائية العرض والطلب حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة علي البراهمي، كما دعا إلى المحافظة على الأنثى المنتجة والتوقف عن ذبحها للمحافظة على القطيع جهويا ووطنيا. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد علي البراهمي يضيف في متابعة لألفة الخصخصي.
4: علوش العيد لحد الان ما تم السعر محدد، احنا كمنظمه نحن نقول راهو السعر خاضع للعرض والطلب، اذا كان العلوش متوفر فباش يرخص بطبيعته، واذا كان العلوش ماهوش متوفر احنا تقريبا عندنا 3 ملايين و400 الف عائله، المفروض يكون عندنا 3 ملايين و400 الف اضحيه. نحن الحقيقه العدد هذا ما عندناش، كي نشوفوا علوش غالي واللزوز على ليش راهو شي قاعده عامه، الاسعار تنقولوا في المتناول ماهيش في المتناول، اما راهو زاد تقرا حساب سعر الكلفه، راهو العلوش متكلف على الفلاح. راهو في سيدي بوزيد اللي هي ولايه كما تعرف تربي ياسر علوش، كان عندنا تقريبا 95 ولا 96 الف علوش عيد في جلنا فقط اللي هي احدى معتمديات سيدي بوزيد، علما وانه عندنا برشا معتمديات يربوا العلوش، سيدي بوزيد الشرقيه، بير الحفي، شويه الرقاب، شويه سوق جديد، نحن الارض راهي مستغله كلها للخضروات للغلال، وانتم تعرفوا سيدي بوزيد تنتج تقريبا اكثر من 21% من الانتاج الوطني للخضروات، فالعلوش راهو اصبح العلوش اليوم هو تربيه صناعيه، كل شيء بالعلف، يعني سعر الكلفه مرتفع جدا، هذاك علاش الفلاح باش نضغطوه راهو مش يخدم بالخسار، اتحاد الفلاحين يحث على عدم ذبح الانثى، على المحافظة على الأنثى المنتجة، ونحاول نلتزم بما يمكننا من أن نحافظ على قطيعنا.
0: أكد أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية على موجات الإذاعة الوطنية اليوم أن كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بموسم الحج لهذا العام تم استكمالها بما يضمن أداء الحجيج التونسيين لمناسكهم في أفضل الظروف. وأوضح المزوغي أن أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة ستنطلق فجر 7 من ماي على متن الخطوط التونسية، داعيا الحجاج إلى التثبت بدقة من تفاصيل رحلاتهم بما في ذلك توقيت الإقلاع، رقم الرحلة، ومطار الانطلاق، مع ضرورة الحضور قبل 5 ساعات من موعد السفر لتفادي أي طارئ. وشدد المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية على أهمية اصطحاب الوثائق الأساسية وعلى رأسها جواز السفر ودفتر التلقيح، مشيرا إلى أن الحجاج معفيون من معلومة طبع الجبائي الخاص بالسفر. كما لفت المزوغي إلى أنه في حال فقدان تذكرة السفر الورقية يمكن الاكتفاء بالتذكرة الإلكترونية والتواصل مع مصالح الوزارة للتثبت من قائمة المسافرين. وتحدث عن جديد الحج المتمثل في بطاقة نسك، وهي بطاقة رقمية تحمل كل بيانات الحاج
5: في الروضة الشريفة إن شاء الله ربي يكتبها لكل مشتاق. نهار 9 نجم تاخذ أنت المعوض بتاعك، شهر ماي مفتوح، لكن ما تنجم تعمل التأكيد إلا يقرأ لك اللوكاليزاسيون بتاعك تبدأ موجود أنت في المدينة، باش تنجم تعمل كونفيرماسيون. بطاقة نسك موجودة، تطبيق نسك موجود، إن شاء الله نحن الحجاج دوب ما يخلطوا المدينة إن شاء الله باش ياخذوا بطاقة نسك فيها البيانات نتاعهم الكل، يوقفوا مثلا السلطات السعودية سواء الشرطي ولا وزارة الحج والعمرة بالكيو آر كود هذاك يعرف البيانات نتاعو الكل. الله لا يقدر إن شاء الله ربي يحفظ جميع الحجاج، إنه حاج وفى ولا حاجة بالبصمات يطلعوا كل شيء، فقط إنه يبدأ في حالة ذهنية تسمح له.
0: أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة ورفاهة خلال الرحلة. وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول، ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. وللاستفادة المثلى من هذه الخدمة دعت شركة في بلاغ صدر عنها الحجيج إلى الالتزام بجملة من الإجراءات، من بينها وضع الملصق المخصص على الأمتعة والتثبت من تدوين المعطيات الشخصية بدقة واتباع إرشادات الفرق المشرفة. وتضع الخطوط التونسية على ذمة العائلات مركز نزداء على الرقم 81107777، إضافة إلى العنوان الإلكتروني callcenter@tunisair.com.tn، وذلك لمزيد تقديم الإرشادات والاستفسار. نفذت إيران هجوما آخر مساء اليوم على الإمارات، حيث أعلنت الإمارات تعامل دفاعاتها الجوية مع هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ مع استمرار التوتر في مضيق هرمز والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. وتستعد دولة الاحتلال بالتنسيق مع الولايات المتحدة لجولة جديدة محتملة من الهجمات في الحرب على إيران، حسب ما أوردت شبكة CNN نقلا عن مصدر إسرائيلية. ووفقا للمصدر فإنما شنت جولة أخرى من الهجمات فستركز على البنية التحتية للطاقة واستهداف مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، مشيرا إلى أن معظم الخطط كانت جاهزة للتنفيذ عشية وقف إطلاق النار. وصعدت إيران تهديداتها اليوم في مواجهة العملية الأمريكية لمساعدة السفن على عبور مضيق هرمز، وذلك غدا موجة من الهجمات جعلت وقف إطلاق النار يترنح. وقال رئيس البرلمان الإيراني في منشور على موقع إكس أنه يعلم أن استمرار الوضع القائم غير محتمل للولايات المتحدة، في حين أن بلاده لم تبدأ بعد، واتهم الولايات المتحدة وحلفائها بتعريض سلامة النقل البحري للخطر. من جهته أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية أن قواته مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الواسعة ضد طهران في حال تلقت الأوامر بذلك. وقال وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة في مضيق هرمز، لكنها سترد بشكل وصفه بالمدمر على أي هجوم إيراني يستهدف حركة الملاحة. استعدادا لعيد الأضحى، مصالح الفلاحة بسيدي بوزيد تشدد على المحافظة على الأنثى المنتجة والتوقف عن ذبحها حماية للقطيع جهويا ووطنيا. وزارة الشؤون الدينية تؤكد استكمال كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بموسم الحج لهذا العام بما يضمن أداء الحجيج لمناسك في أفضل الظروف. هجوم إيراني جديد على الإمارات مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وتهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: 13 دقيقة بعد الستة. مساء النور، مساء الفل، مساء الأنس لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجه إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر مساء الأنس كالعادة 2-3-4-5، نتقابل في الوقت هذايا من 6 حتى 8 على موجه الإفام إذاعة قفصة وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو قفصة، تابعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل، أنتم اللي موجودين في الطريق سيسر ويحكم إن شاء الله تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدم اللي في الدار اللي يقرأ الكل إن شاء الله ربي يعينكم وبالتوفيق للجميع. تحيات كامل الفريق، وسيلة من أمام الميكروفون في التقديم، سمية في الأعداد، الأزهر على جهاز الكونسولات، وعبد بيمولة في المراقبة الفنية والإخراج الرقمية.

نسلم عليكم من جديد مستمعينا بتبيعه باقة مزيانة من الأغاني محضرين هيلكم لكم انتوما باش تتفردوا معنا وتسمعوا برشا موسيقى إيقاعة تونسية وشرقية وغربية بتبيعه في مساء الأنس مع بعضنا، وأيضا نتابعوا آخر المستجدات في القطاع الثقافي بتبيعه، نحكو فن، نحكو مسرح، نحكو موسيقى، نحكو غناء، نحكو تتويجات، نحكو إصدارات. مرحبا بكم الكل. اليوم باش نتحدثوا على تجربة فنية متميزة تمزج بين عبق التراث وعبق أو عمق التساؤلات الوجودية. في الحقيقة حاجة مزينة برشا، نحكو على مسرح أو عرض موسيقي مهم برشا، باش نحكو بأكثر تفاصيل عليه إن شاء الله بعد شوية مع ضيفنا الكريم. وأيضا في إطار الدورة 30 لأيام الإبداع الأدبي بزغوان، كان تبعتوه تعدى في احتضنوا المركب الثقافي يوم الأحد 26 أفريل 2026، وتألق فيه نادي ابن منظور الأدبي من خلال تتويج أحد أعضاء في المسابقة الوطنية للشعر باللغة الفرنسية. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في الاستوديو بعد السبعة. وفي إطار دعم الحراك الثقافي بالجهات وتشجيع الفنون البصرية، دار الثقافة بالمزونة تحتضن تظاهرة أيام الفن التشكيلي، موعد فني يجمع بين الإبداع التلاقي واكتشاف تجارب تشكيلية متنوعة من خلال مختلف الأجيال. تابعونا مع ضيوفنا، مرحبا بكم الناس كلها.

0: لقانا العشية، مبادرات وأجندة ثقافية. مساء الأمس
1: في الأجندة الثقافية نحب نذكركم بتظاهرة ليالي قصر غيلان للتراث. التظاهرة هذه باش تنطلق نهار 8 وتتواصل حتى 10 ماي، باش تكون في قصر غيلان من دوز ولاية قبلية. إن شاء الله تكونوا في الموعد. العديد من العروض باش تحتضنها الدورة هذه، مسابقات كما تعرفوا، مسابقة في التصوير الفوتوغرافي للمحترفين والهواة وغيرها طبعا من الورشات وال مسابقات. مرحبا بالجميع. أيضا حبيت أن نذكركم بأنه نهار 10 و11، ما تنسوش 10 و11، فما في جامعة قفصة تحديدا فما تظاهرة، فما تظاهرة كما ذكرت مهمة برشا، تحديدا نهار 19 و20 ماي، تتمثل في ورشة تكوينية بجامعة قفصة كما ذكرت لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لدى الباحثين. هذه باش تكون بجامعة قفصة يومي 19 و20 ماي، فكونوا في الموعد.

0: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: إذاعة قفصة في دوز على 91.8.
2: السلام عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل من التحق فينا توافي مساء الأنس اللي قام تواصل معكم إن شاء الله حتى على 8 على موجة الأفام إذاعة قفصة. مرحبا بكم الناس الكل تابعونا تواصلوا معنا صوت وصورة، مرحبا بكم نورتونا. إذن اليوم في مساء الأنس باش نحكوا على تجربة فنية متميزة، هي في الحقيقة تمزج بين عبق التراث وعمق التساؤلات الوجودية. نحكوا على عرض موسيقي يقدم رؤية جديدة للموسيقى البدوية من خلال إعادة قراءة الموروث بأسلوب معاصر وحس إبداعي مختلف. باش نفهموا أكثر ونحكوا أكثر على التجربة الفنية هذه في استضافتنا الدكتور والفنان في الحقيقة وسام لطفي، هو المدير الفني لمجموعة نوال الموسيقى البدوية. مساء الأنس، أهلا وسهلا دكتور.
3: مساء النور يا
2: عيش. أهلا وسهلا، نورتنا.
3: عيشك،
2: مرحبا بيك. اذا دكتور فقط شوف لنا بلايصه هكا باش ما يكونش الصوت متقطع باش نفهموا وسادة المستمعين زاد يتعرفوا على هالفكره ونحكوا على الفكره الاساسيه بطبيعه لهذا العرض. ولكن قبل كل شيء دكتور نحبوا نفسروا عنوان المشروع هذايا او العرض هذايا، عندنا كلمه حس وعندنا كلمه القطع هكا ولا؟
3: أي
2: أعطينا شنو معناها كل كلمة، شنو معناها هو مركب إضافي هكا ولا؟
3: خليني نصلح اسمي قبل كل شيء.
2: أي ميسج
3: بن الطوفة.
2: بن الطوفة واضح، مرحبا بيك.
3: شكرا عايش.
2: أي
3: باهي نفسر لك التساؤلات اللي أكيد موجودة عند كل من يشوف عرض اسمه حس القطاع.
2: نعم،
3: الحس هو كما يعرفه أي تونسي، الحس هو الصوت المختلط في العربية. والموسيقى هي مجموعة أصوات مختلطة يقع تنسيقها بالإيقاع، والقطاع هو طائر حقيقة طائر صحراوي يحمل كثير من المعاني اللي فيها السهر والتعايش، خاصة أن نعيش في مجموعة والترحال، وإحنا نحب نأسس لي ثقافة التعايش هذه، الإنسان ما يعيش وحده، يعيش داخل مجموعة.
2: أي مش الكل يعرفوا الطائر هذا. أي
3: بالجسم بوقنا ذاك عليش هو العرض يقوم على أغاني بالجسم بوقنا، دونك اخترنا حاجة من أغاني،
2: حاجة من أغاني. به أعطينا الفكرة الأساسية تو من عرض حس القطاع، وشنو الرسالة اللي حبيتوا وتحبوا توصلوها للجمهور؟
3: هي بداية العمل هذا حس القطاع كفكرة انطلق من رغبة في المحافظة على تراث لامادي يمثل نفزاوة عموما تقريبا والمرزيق بشكل خاص، وأساسا مسقط رأس الفنان بالجسم بوقنا.
2: نعم،
3: اللي هو القلعة. الفكرة مرتبطة بتخليط أعمال بوقنا كموروث ثقافي، والعمل على تطوير التجربة هذه باش تتماشى مع نسق تطور الأذواق في العصر الراهن، تعرف اللي الشباب توا أذواقهم مختلفة وكذا.
2: طبعا اي
3: نحن خدمنا على تطوير التجربة هذه أغاني المرحوم بالجسم بوقنا من أجل أولا تخليطها والمحافظة عليها كتراث لا مادي يمثل الجهة هذه دون المساس بأساس الأعمال المتمثل خاصة في الكلمات واللحن، لكن عملنا إضافات إبداعية وتطوير من خلال مثلا إضافة لوازم موسيقية، من خلال تغيير الإيقاع، من خلال تسريعه في بعض الأحيان مش يتماشى خاصة مع الأذواق الشبابية الجديدة اللي تعرف أن ذوقها تغير وبدي يسمع الراب وبدي يسمع الأغاني الخفيفة والسريعة، لذلك نحن حاولنا بناء بنظرة إبداعية أن
2: كيفاش اشتغلتوا على اي دكتور كيفاش اشتغلتوا على المزج خاصة بين التراث البدوي والطرح الوجودي في العمل؟
3: والله هو العمل معناتها العمل من داخل الحقيقة، يحكي عليه زميلي وصديقي معنا الفنان الشاعر لمجد منصور.
2: اي
3: ونعطيكم فكرة على العمل. العمل هو نحن نسعو انه يولي ان شاء الله اوبيريت، يعني عمل متكامل فيه الموسيقى فيه الشعر وفيه الدراما زاد.
2: باش نحكوا على خصوصية الموسيقى البدوية في هالعرض هذي خاصة مقارنة بالأعمال التقليدية اللي نعرفها، شنو اللي يميز العرض هذي وخصوصية هذه الموسيقى البدوية؟ ما نعرفش تحب تعدي لي سلام جدا.
3: باهي قبل أن عديلك سلام جدا، هو الخصوصية اختلاف يعني وين أن تجميع أغاني المرحوم بالجسم وقلنا
2: نعم
3: ما حبيناش فقط أنها تتخلد كأغاني فقط.
2: أيوة،
3: حبينا نوصلوها للجمهور في شكل رواية وفي شكل قصة متكاملة ملحمي يعيش فيها الجمهور معانا رحلة نجيبوه للصحراء معانا في الخيال طبعا يدخل معنا للصحراء يعيش يعيش تجربة متكاملة،
2: وكأنه يدخل في عالم آخر، هكا
3: في عالم آخر يقول للحياة البدوية، يعيش العرس التقليدي ده مع البدو، يحب طفلة من البدو يفارقها، معناتها قصة متكاملة.
2: أي.
3: إلى أن يفهم وجوديا من خلال الرحلة والبحث عن الجمال اللي ما
2: نعم.
3: مش ممكن الوصول ليه يعني كمعطى نسبي، إن في الآخر إن الرحلة هذه تنتهي بالعودة إلى الأصل وإلى القيم
2: نعم.
3: وإلى الوالدة
2: نعم.
3: والوالد والعائلة والنجاح.
2: نعم دكتور، كيفاش كانت رحلة البحث والتوثيق؟ طبعا أنت حكيت أنه المتفرج والجمهور باش يدخل في رحلة باش يعيش رحلة، ولكن الرحلة هذه سبقتها رحلة في من البحث التوثيق وغيرها طبعا من التحديات.
3: طبعا هو معناتها تم بونيس صغير اللي هو المجموعه في مجموعه نوال الموسيقى البدويه.
2: أيه.
3: سبق لي بعض عناصرها الحق انه مرافق الفنان بكيس مدينه الله يرحمه ضمن الفرقه الموسيقيه في المهرجانات، وانا كنت واحد منهم يعني في بعض الاعمال كنا معاه وكنا متواجدين معاه. اذا عندنا فكره كامله على السياق المتكامل للاغاني هذه وكيفاش تعملت وكيفاش خدمت كيفاش وصلت للجمهور. بعد جت الفكرة ما بين المجموعة أن تخلد في شكل قصة متكاملة، يعني يبدأ فيها نسق كامل.
2: واضح. بيه نسلموا على ضيفك.
3: هاي مرحبا.
2: مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مساء النور عليكم.
2: أهلا وسهلا
4: جميع المستمعين.
2: شكرا لك، ذكرنا فقط بالاسم سمحني.
4: شاعر لمجد.
2: مرحبا بيك سي لمجد. مرحبا سي لمجد. طبعا تحدثنا على الفكرة الأساسية من عرض حس الجيتار، باش نحكو شوية نوصل معاك طبعا الحوار بخصوص المزج بين التراث البدوي والطرح الوجودي في هذا العمل، كيفاش اشتغلتوا على هذا المزج؟
4: طبعا هي كما حدثك الدكتور أن هي أصلا هي كرؤية جديدة، رؤية فنية، رؤية فلسفية، لا سيما أن المجموعة تبارك الله معناها من مثقفين وعندنا معناها التوجه أو البعد الفلسفي حتى في الفن.
2: نعم.
4: فأرينا أن تخليد الأعمال، وهو الحقيقة المرحوم بالقاسم بقولنا هو رائد الفن البدوي معروف ومنتشر فن يعني في ربوع البلاد وحتى خارجها يعرفوه. فحبينا من هذا من تخليد الأعمال هو كلمسة تكريم.
2: نعم.
4: اللي هو ثم تخليد لأعماله حبينا نعملها في شكل ملحمي.
2: نعم.
4: شعري. عملنا الأشعار، عملتني الأشعار في شكل ملحمي من بداية كما قال لك الدكتور، أنا حبينا ناخذه واحد من الجمهور يعني أن نخذوه معنا في الرحلة. أشرايك تمشي في رحلة ما تكلفنا شيء، ننسوا فيها هموم العالم، ننسوا ساعة الوقت الظالم، نقضي الضوء، نطفي الضوء، نقضي النار، نغني غناية، نحكي حكاية، نقول أشعار، نعيش اللحظة كما هي، رحلة ما تكلفنا شيء. ثم نخذوه معنا إلى العرس البدوي، يحضر العرس البدوي، يشوف الفتاة اللي مع اللوحة كاملة هي في أن باش تصير لوحة المخيخ اللي معروفة.
2: أي. وفما قصة حب وفما
4: على ضربة الطبل يا بنت شالي نخي ولالي ويا طالب الفتن هيا تعالي، فتصير بينها وبين الفتاة قصة حب. ثم يغادروا أهلها كطبيعة البدو في الترحال، وقت اللي غادروا ويرحلوا هو يلحقهم معناها ويعيش في رحلة البحث.
2: هذا هو نحب ميسيلش خلي المستمعين متشوقين بالحق معناها، خاصة أنه باش يكون حاضر الملحمة هذية والعرض هذي باش يكون حاضر قريبا إن شاء الله في مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي، هكا ولا
4: أيام أو ليالي قصر غيلان.
2: أي إن شاء الله. فقط نحب نرجع شوية لتفاعل الجمهور مع هذا العرض سابقا.
4: والله هو الجمهور ديما يحن رغم البودقة الكبيرة من الفن القصير والتو الكلمة ديما يحن الأصل، وحتى وإن كان ما عندهش قبل أو ما مرش أو ما عندهش في الذاكرة، فإنه يجد نفسه في كل حاجة من من العرض هذا، من الكلمة، من الأغنية، من اللحن،
2: نعم.
4: من الحنين، من كل شيء يلقاه. الحقيقة ثم تفاعل كبير، وثم
2: نعم.
4: حقيقة جمهورنا ديما ينتظر في الجديد، وإحنا ديما ندفع فيه إن شاء الله.
2: إن شاء الله
4: الجديد، وهذا إن شاء الله نتمنى أن العرض هذا يكون في على نطاق أوسع حتى خارج الجهة وخارج دوز وخارج الجنوب إن شاء الله.
2: دوز وقت إيش بالضبط أستاذ؟
4: نهار 8 ماي، نهار الجمعة 8 ماي،
2: نهار الجمعة
4: العرض الافتتاحي.
2: أيوة.
4: في يوم
2: في قصر غيلان،
4: ليالي قصر غيلان إن شاء الله.
2: جميل جدا، جميل والله بالحق، معناه مغري العرض، راهو حاجه مزينه برشا اكيد.
4: يعني حتى المكان الحقيقه،
2: نعم
4: المكان قصر غيلان، واكيد راك تعرفوا قصر
2: غيلان وكل شيء، صح.
4: يعني جت مع بعضها
2: صح صح،
4: حاجه متجانسه.
2: فقط استاذ نحب نعرف الاختيارات ربما البصريه المصاحبه للعرض هذايا، كان تعطينا فكره عليها، تنجم تحكي لنا عليها شويه؟
4: والله هي ثم في الحقيقه هو العرض مجملا يعني
2: بكي
4: متكامل مع الكوريغراف، مع
2: السينوغرافيا،
4: اي يعني اللوحات اللي تتطلب الرقص وكذا،
2: والاضواء وغيرها، نعم
4: تتطلب الاضواء. لكن في العرض زي الحقيقه نتاع قصر غيلان، باش نختصره على العرض فقط، يعني العرض الملحمي فقط، ما معاشي المصاحبة هذه الكل، واختيار ظرفي الحقيقة من إدارة المهرجان.
2: هذا هو إذن عرض يحملنا في رحلة بين الصوت والصمت، بين الأرض والإنسان، يطرح أسئلة الهوية والانتماء عبر نغمات أصيلة ومتجددة،
4: بين نعم. انسجام الفنون في لوحة بدوية جميلة،
2: نعم مشهد
4: بكل ما هو بدو، في رحلة افتراضية لكنها واقعية، الإنسان يرحل ويمشي من مكانه، من مقعده اللي قاعد فيه، وهو ينظر
2: بيه.
4: أو يستمع إلى العرض، لأن يمشي ويكون هو بطل القصة،
2: جميل.
4: إلى أن يقوم بها كاملة، وإلى أن يرجع إلى
2: واضح. سلمجد
4: إلى مقعدي.
2: باش نختم معاك بمقطع شعري باش يكون حاضر في المشهدية هذه، أعطيني مقطع شعري قصير.
4: نقولوا العرس اللي نستنوا فيه، رزم طبلة وهانا جناه، يتمم بالفرح الياليه، ويتهنى ويسعد ملاه، سلطان الباس مواتيه، في محفل واصحاب احذاه، ذراري عمه يهنوا فيه، واخوته فرحين معاه، وطق الزغروتات عليه، والغناي صدح غناه، والحفالة بدت تجيه، فيهم لريل سمح كساه، دونك يا سود مياميه، العرس تحميه خلى يرسم في معناه، والحضارة يحكوا به، نخيخ وطبلة وملالاه، وعلى الضرب تطبل، يا بنت شالي نخي ولالي، ويا طالب الفتن هيا تعالي، يا طالب الفتن هيا تعالي.
2: إن شاء الله بالتوفيق ليكم، وألف شكر ليك على هذا المقطع الجميل. شكرا ليك سي لمجد، شكرا سي وسام، يعطيكم الصحة، إن شاء الله موافقين في هذا العرض الموسيقي الملحمي.
4: شكرا
2: شكرا شكرا. La maladie d'amour dans le cœur de ses enfants.

0: المشوار لسه طويل. رغم الصعب بس في محطات كتير.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين ومواصلين معكم إن شاء الله بعد السبعة باقين حتى الثمانية على موجة الـFM إذاعة كفصة في مساء الأنس. طبعا في أجندة الثقافة نحكو تتويجات أيضا، فنبارك للمعهد العمومي للموسيقى والرقص بتوزر للتلميذ وللتلميذ بطبيعة عبد القادر مهذبي. سي عبد القادر مهذبي تحصل على الجائزة الأولى في العزف الفردي على آلة الجيتار ضمن فعاليات التصفيات الإقليمية الثقافية لشباب التكوين المهني إقليم الوسط بالمكنين من ولاية المنستير. ألف مبروك ليك سي عبد القادر مهذبي، تلميذ عبد القادر مهذبي، ألف مبروك ليك ومزيد النجاحات والتتويجات. نعود ونذكركم شنو عندنا بعد السبعة. بعد السبعة عندنا في الحقيقة نهاد، هو من أعداد سمية وتقديم نهاد. تقديم نهاد، نهاد باش تحكي لنا على تاريخ وخصوصية مسرح الجم. أيضا اليوم وفي إطار الدورة 30 لأيام الإبداع الأدبي بزغوان نحكو على المركب الثقافي اللي احتضنها بطبيعة نهار 26 أفريل، فأتألق نادي ابن منظور الأدبي من خلال تتويج أحد أعضاء في المسابقة الوطنية للشعر باللغة الفرنسية. باش يكون حاضر معنا إن شاء الله بعد شوية المتحصل على هذه الجائزة. وأيضا باش نتحركوا باش نتحدثوا عفوا على أيام الفن التشكيلي، كل المواعيد الفنية بطبيعة اللي تجمع بين الإبداع والتلاقي واكتشاف تجارب تشكيلية متنوعة من مختلف الأجيال.

0: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
1: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.

تمام السابعة مساء. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. سجلت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين خلال شهر أبريل الماضي 372 مخالفة اقتصادية إثر القيامة ب 2558 زيارة تفقد شملت مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل ووحدات الإنتاج، وذلك عبر تسخير 145 فريقا رقابيا مشتركا. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أبريل الماضي مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أبريل 2025 وفق مؤشرات نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء. أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة. وتمكن هذه الخدمة الحجيجة من التنقل مباشرة نحو مقرات الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها

0: مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول، ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الأفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، حسب منشور صدر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتضمن الجدول التفصيلي للاختصاصات وصيغة احتساب بالنقاط وأجل الترشح والإعلان عن النتائج. أخيرا، بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني اليوم مشاهد من استهداف مقاتليه لعدد من الجنود الصهاينة بمسيرة في بلدة البياضة في جنوب لبنان. في أمان الله.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
4: مساء الأنس
5: بتونس بيك وانت معايا.
4: مساء الأنس
5: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
4: مساء الأنس

0: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: السلام عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا توا في مساء الأنس اللي قام متواصل معكم إن شاء الله حتى الثمانية على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. تابعونا تواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل. نتحدثوا على أبرز المعالم الأثرية في تونس والعالم، نحكوا على مدرج أو مدرج روماني ضخم شيد في القرن الثالث ميلادي خلال فترة الإمبراطورية الرومانية، يتميز بعمارة عمارته المتميزة وقدرته على استيعاب آلاف المتفرجين. نحكو على معلم يستخدم لتنظيم العروض والمصارعات، اليوم يصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو، يحتضن العديد من التظاهرات الثقافية، وبالتالي يبقى شاهد حي على عراقة الحضارة الرومانية في تونس. سمية رجب في الأعداد، نهاد في التقديم، يتحدث على هذا المعلم مسرح الجم.
2: يعد قصر الجم الروماني تحفة تاريخية، ويقع القصر بمدينة تيسيدراس، الاسم الروماني لمدينة الجم من ولاية المهدية. شيده الرومان سنة 238 ميلادي في عهد الإمبراطور كوردين الثاني، ويعتبر قصر الجم ثالث أكبر مسرح في العالم بعد كولوسيوم روما المصنف من عجائب الدنيا السبع وكولوسيوم كاوبا، وقد أدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1979. يعد قصر الجم المعلم الروماني الأكثر جمالاً وإبداعاً معمارياً وفنياً، ويقف شاهداً على حضارة ورقي مدينة الجم الرومانية. يعتبر أكبر بناء روماني في إفريقيا، وتبلغ طاقة استيعابه 35,000 متفرج. طيلة 18 قرناً شكل قصر الجم مسرحاً لأهم الأحداث التاريخية، وذلك باعتباره واحداً من أعظم الآثار الرومانية في العالم. وقد اكتسب قصر الجم شهرة عالمية، وتحول من حلبة للمصارعة خلال القرن الروماني إلى مسرح للفن، فصار يستضيف أهم المجموعات السيمفونية والموسيقية العالمية، حيث تقام به سنوياً مهرجانات وحفلات فنية، أبرزها مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية عام 1986 على يد محمد الناصر، ويعد أبرز المهرجانات الكلاسيكية في شمال إفريقيا. يركز المهرجان على تقديم عروض سيمفونية عالمية، وعادة ما تعقد دوراته في الفترة بين جويليا وأوت من كل عام.

نواصلوا مع الأجندة الثقافية ومن بعد نستقبلوا ضيوفنا. بطبيعة ما تنسوش المهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية برديف باش ينطلق إن شاء الله آخر الشهر هذا في دورته الثالثة تحديدا 29-30-31 ماي 2026. وفما مسابقة للعزف المنفرد طبعا المهرجان هذا تحتضنه وتنظمه جمعية قدماء الموسيقيين برديف من ولاية قفصة. نواصلوا مع المتابعة ومع الترشحات. نحكي على ترشح للمسابقة أو للمشاركة طبعا في فعاليات الصالون الوطني للفنون التشكيلية في دورتها الثالثة 2026 وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر طبعا يحتضن المسابقة هذه وفعاليات الصالون الوطني هذه كما ذكرت للفنون التشكيلية في دورتها الثالثة اللي باش يقع تنظيمه في جوان تحديدا 13 جوان. فعلى الفنانين التشكيليين التونسيين سوى المقيمين بتونس أو خارجها ويرغبوا في المشاركة في المشاركة يسجلوا ويحطوا ملفاتهم طبعا في الموقع الخاص بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر. وآخر أجل باش يكون نهار 13 ماي 2026. طبعا فما بعض الوثائق اللازمة وفما استمارة زادة باش تعمروها. فالمهتم طبعا بمثل هذه التظاهرات ومثل هذه المشاركات يكونوا في الموعد قبل 13 ماي 2026.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

0: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية. مساء الأنس.
1: مساء الأنس على موجة الأفام إذاعة قفصة، تابعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل حتى الثمانية، مرحبا بكل من التحق بنا توا. مسنا مواصلين معكم المشوار بطبيعة مع متابعتنا الثقافية ومع التتويجات، خاصة كي نحكوا على التتويجات. تعرفوا مساء الأنس بالحق ولينا مختصين في التتويجات وحضور الضيوف المتوجين والمتحصلين على المراتب الأولى وعلى الجوائز، فهذا يسعدنا برشا بطبيعة أنه نشارككم فرحتكم ونشارككم تكريماتكم. فسعيدة جدا بحضور الشاعر منور الصويدة، حاضر معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. أولا شكرا على لقب شاعر، ما زلت لم أرتقي.
1: اليوم تاخذ الشاعر
2: إن شاء الله.
1: مالا الجيزة كيكة. هو
2: هو هو للأمانة لم أرتقي بعد إلى مرتبة أو لقب شاعر. أنا شكرا.
1: شو الصفة تحب نعطوك؟ شو الصفة؟
2: خليني نقول
1: الهاوي،
2: محب للشأن الثقافي.
1: ناشط في الشأن،
2: ناشط في الشأن الثقافي، ناشط أدبي. أما لقب شاعر
1: والله واضح واضح. خلينا ناخذ لهنا إذا، حتى نحط السيد المستمعين في الإطار، في إطار الدورة 30 لأيام الإبداع الأدبي بزغوين، واللي احتضنوا المراكب الثقافي نهار لحد 26 أفريل 2026. اتألق باش نقولها أنا وباش نحطها بين قوسين، ونقول لكم علاش اتألق نادي ابن منظور الأدبي من خلال تتويج أحد أعضائه في المسابقة الوطنية للشعر باللغة الفرنسية. وطبعا الأعضاء اللي نحكي عليها، أحد الأعضاء هو السيد منور الصويلح، هو أصيل ولاية قفصة، تحصل على الجائزة الأولى بقصيدة باللغة الفرنسية، في إنجاز في الحقيقة يشرف الجهة ويعكس أيضا ثراء التجارب الأدبية الشابة في تونس. فألف مبروك ليك الجائزة وألف مبروك ليك هذا التتويج.
2: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة ونشكرك على الاستضافة هذه. هي وإتاحت الفرصة
1: مرحبا
2: بك. ما كنتش ننتظر أنه باش تتاح لي فرصة كما هك. رجاء للتوضيح فقط، هو ملتقى الإبداع الأدبي بزغوان.
1: أي.
2: هو كان الاختتام نهار لحد 26.
1: أي. أي.
2: هو صار في 24 25 26 26
1: كان الاختتام.
2: 26 كان الاختتام.
1: أعطيني ساعة الجائزة هذه، هي تعتبر الجائزة الأولى ولا أخذيت قبلها جوائز؟
2: أنا أخذيت قبل الجوائز.
1: وين أخذيتهم؟
2: مؤخرا شاركت في فرديف.
1: أي.
2: وفقت وتوجت بجائزة في سوق لحد قبلي. كذلك كنت متوج بالجائزة الثانية بنص باللغة الفرنسية.
1: طبعاً نحكي ديما.
2: وهو زغوان آخر ملتقى حضرت له وشاركت فيه، توجت بالجائزة الأولى.
1: الجائزة الأولى. أنا سؤال ربما باش يستفزك شوية. يا هل ترى هو من حسن حظك انك معناها قاعد تتحصل على المراتب الاولى لانه ما فماش برشا كتابات باللغه الفرنسيه في الشعر، فماش برشا قاعدين يشاركوا؟
2: والله اذا كان باش نقول لك
1: يخدمك ولا ما يخدمك،
2: هو اذا كان ما فماش برشا مشاركات يخدمني للامانه. وحتى اذا معناها ثم برشا، اذا موجوده برشا المشاركات، ممكن أنا نشوف معناها بشهادة المختصين، مش كلامي، مستواي يرتقي إلى أنه شارك في ملتقيات، ومستواي يرتقي زادة باش نشارك مع مستويات ممكن تكون راقية أكثر.
1: جميل. به نحكي شوية على التجربة هذه كيفاش كانت. هي من منطلق نادي ابن منظور الأدبي اللي أنت تنتمي له. النادي هذا أنت مشيت عن طريق النادي وإلا مشيت بطريقة منفردة معناها شخصي؟
2: كيفاش
1: تمت المشاركة؟
2: المشاركة بالنسبة للنادي ابن منظور، هو أنا مجرد ناشط لأكثر لأقل.
1: إطار تنتمي له.
2: هو خليني نقولها قانونيا. لا أنتمي لنادي ابن منظور. هي صارت صارت محادثة أو لقاء في سبق ملتقى زغوان اللي شاركت فيه. فقيل لي انه ما عندك حتى صفه قانونيه معناها بابن منظور. اقولها وامضي. فخذيته في خاطري.
1: اما انت تنشط في النادي؟
2: انا ننشط في نادي ابن منظور.
1: أيوة.
2: للامانه
1: المهم المشاركه هذه كانت مشاركه بصفه شخصيه معناها
2: أي
1: منفرده.
2: فوالا مشيت معناها باسمي
1: طريقه فرديه.
2: ولا
1: مشيت باسمك
2: ولا
1: مش باسم النادي.
2: لا مش باسم النادي خاطر كما كنت نحكي لك وهو باش نعطي كل واحد حقه. المسؤولين والقائمين على النادي ممكن قانونيا زاد عندهم حق. معناها كيحكي معايا مثال مسؤول كوتي قانون عنده ألف حق.
1: واضح. منش باش ندخل في التفاصيل. خلينا فرحانين احنا بالجائزة.
2: واضح واضح.
1: هذايا اللي يهمنا. علاش اخترت اللغة الفرنسية؟ انت علاش قاعد تخدم في اللغة الفرنسية؟ توجهك فرنسي؟ اللغة الفرنسية كيفاش؟
2: هو توجهي الدراسي، خليني نقول توجهي الدراسي كان علمي بحت. انا ماخذ شهادة البكالوريا علوم تجريبية. دورة 2000. وكنت نتبع في الشأن الثقافي منذ التسعينات تقريبا. بدأ غرامي بالمسرح هو أول
1: بداياتك مع المسرح ومن بعد شديت الطريق الشعر
2: هذا هو بداياتي كانت مع المسرح وأون باراليل بالتوازي كنت نتبع في ابن منظور ونتبع في نشاطات ابن منظور. وبالنسبة للكتابة وعشق اللغة الفرنسية هو عشق من صغرتي تقريبا. كنت
1: ومن اللي بديت تكتب وتشارك قاعد تربح. معناها اش معناها تربح؟ معناها تتفوق وتتميز بكتابات.
2: لحسن حظي انه الكتابات اللي شاركت بها هي اول الكتابات تقريبا. وكانت متميزه وفزت الحمد لله يا ربي.
1: نحب بالنسبه لتظاهرة ايام الابداع الادبي في زغوان كيفاش كانت اجواء المشاركه؟
2: هي كانت أجواء طيبة بامتياز. تنظيما حفاوة اللي بالحق حاجة ما كنتش نتصورها أو بحكم أول مرة.
1: المشاركات كيف شفتها؟
2: المشاركات كانت متميزة للأمانة ومستويات كانت راقية جدا.
1: أما في نفس الوقت كنت تعرف اللي أنت باش معناها باش تتميز بالمراتب الأولى حتى كان مش المراتب الأولى كنت متأكد أنك باش تاخذ المراتب هذه؟
2: لا ما كنتش متأكد خاطر أولا ما نعرفش المستويات نتاع المشاركين اللي باش يشاركوا معايا.
1: سمعتهم
2: أنا سمعتهم في الورشة وقت اللي كل ألقى بدلوه. سمعت لكن باقي مانيش متأكد. للأمانة وقتش تأكدت وقت ملاحظات لجنة التحكيم. وقتها قلت
1: من الأوائل احنا والحمد لله
2: يا ربي
1: سلكنا.
2: وقتها قلت سيدي ضمنت أموال ثالثة وقتها.
1: باهي احكي لنا على القصيدة تاعك.
2: القصيدة
1: بعنوان العنوان
2: القصيدة هي بعنوان لا بويزي.
1: الشعر.
2: الشعر إن صح التعريب.
1: علاش اخترت العنوان هذا يا أستاذ؟
2: والله اخترته لتفرده وطرفته. معناها مش على حاجة. معناها
1: شعر ونحكو شعر.
2: فلا كتبت شعر على الشعر.
1: واضح. أعطينا مقطع من هاي باش نختموا اللقاء.
2: نص في شارك بي في زغوان مؤخرا بعنوان لا بويزي. La poésie est un souffle invisible qui traverse les lèvres sans bruit. Un fil d'or fragile et sensible, tissé dans l'ombre de la nuit. Elle naît d'un silence profond, d'un regard posé sur le monde, d'une inspiration où tout se fond, dans une lumière plus ronde. Elle ne crie pas, Elle murmure, mais son écho reste longtemps. Elle guérit parfois les blessures que l'on cache tout simplement. C'est une pluie fine de mots qui enrichit les terres arides, un feu silencieux sous la peau qui rend les âmes peu timides. La poésie ne s'explique pas, elle se respire, elle se devine. Elle presse ce pas après le pas que déforment les routes en colline.
1: يعطيك ألف صحة ونعود ونقول لك ألف مبروك ليك إن شاء الله مزيد التتويجات والحصول على المرتبة الأولى مشاريعك الأدبية القادمة إن شاء الله ومشاركاتك فما مشاركات إن شاء الله في القريب
2: أي هو الشهر هذا عنا إن شاء الله ملتقى القيروان باش تحتضنوا دار الثقافة أسد من فرات القيروان اللي هو نورمالمون لو 21 نهار 21 يبدا
1: مي.
2: الملتقى
1: مي.
2: اي في مي فوالا 21 يبدا الملتقى ان شاء الله ان شاء الله نكون في القروان وان شاء الله نتمنى اني نتوج ونتمنى اني نفوز
1: هلها.
2: طبعا
1: يعني عمل جديد ان شاء الله
2: اي عمل جديد
1: قاعد تحضر فيه
2: لا ديجا حضرت وبعثت
1: حضرت
2: ايوه كتبت وبعثت تعرف انه من شروط الملتقيات انه ممنوع انه نشارك بنص في زوج ملتقيات فيلزم نكتب جديد ونبعث ونشارك
1: الحمد لله ان شاء الله مزيد التتويجات ان شاء الله تتعلق زياده في المشاركات الاخرى شكرا لك على حضورك بحضنا في الاستوديو نورتنا ان شاء الله ديما متوج والف مبروك ليك من جديد
2: يعطيك الصحه
1: ربي شكون تهديه التتويج هذا اول
2: التتويج هذا نهديه الى كل من مد يد الحب وعاونني حتى بالكلمه حتى بالكلمه واللي ساندوني الكل واخص بالذكر صديقي طه بو يحيى من المرديف صديقي هذا شارك معايا مؤخرا في زغوان
1: نعم
2: والى استاذتي واختي الروحيه مدام ام زين بشتنيان نحياها من امواج اذاعه قفصه
1: تحياتنا لكم الكل احنا ما زلنا مواصلين معكم المشوار في مساء الانس شكرا الله

0: لقانا العشية، مبادرات وأجندة ثقافية. مساء الأنس،
1: موعد جديد، موعد فني يجمع بين الإبداع والتلاقي واكتشاف تجارب تشكيلية متنوعة من مختلف الأجيال. تظاهرت سلطة الضوء على المواهب المحلية وتفتح المجال أمام الفنانين للتعبير والتفاعل مع الجمهور في فضاء ثقافي حي ومتجدد. نحكو على تظاهرة أيام الفن التشكيلي اللي باش تنطلق إن شاء الله في ماي في القريبة. في أكثر تفاصيل حول هذا الموعد نستضيف سيدة سلمى عبد الرحمن، مدير دار الثقافة بالمزونة ولاية سيدي بوزيد. مساء الأنس، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة قصة.
1: شكرا ليك. إذن في إطار دعم الحراك الثقافي بالجهات وتشجيع طبعا الفنون البصرية، دار الثقافة بالمزونة إن شاء الله على قريب باش تحتضن التظاهرة هذه ضمن تظاهرة شهر التراث، هكا ولا يا أستاذة؟
2: أكيد دار الثقافة كسائر دور الثقافة والمؤسسات الثقافية تحتفل بشهر التراث اللي يمتد من 18 أفريل إلى 18 ماي. إن شاء الله أيام الفن التشكيلي باش تكون هي
1: هي الختام.
2: الختام
1: مسك الختام باش تكون. هات نحكوا بصفة موجزة على التظاهرات والبرمجة طبعا الثقافية اللي كانت حاضرة في شهر التراث قبل مسك الختام إن شاء الله، ونحكو على أيام الفن التشكيلي
2: في دار الثقافة المزونة.
1: أي كان
2: انطلاق الاحتفال بشهر التراث من خلال أسبوع السينما التراثية اللي امتد من 21-26 أبريل. تم من خلاله عرض أشرطة وثائقية تعرف بالمعمار خاصة في الولايات المجاورة والمعمار المحلي، مثل المهدية، القروين، جولي، توجيان وغيرها. ثم تظاهرت ثم مشاركة المؤسسة في الافتتاح الجهوي يوم 24 أفريل اللي كان بولاية سيدي بوزيد. ثم كانت انطلاق تظاهرة تراثنا حكاية، هي تظاهرة تنظمها المؤسسة فيها تعريف بالتراث المحلي بشعراء الجهة، فيها معارض للعادات والتقاليد، عروض فرجوية للمداوري وأمسية شعرية من الشاعرين المولدي هضاب ومحمد مغزال الكثيري، بالإضافة إلى ورشات حية في إعداد الأكلة التقليدية الصباحية وورشات في صناعة الفليج والألعاب الشعبية والحكواتي وغيرها من الورشات اللي تهتم بالتراث.
1: به بالقدا
2: الختام سيكون مع أيام الفن التشكيلي.
1: اي وقتاش ينطلق وقتاش يختتم؟ يختتم نهار 18. اما تقريبا قداش باش تدوم التظاهره هذه؟
2: يومين فيها اي تحت شعار الهويه المعماريه في لوحات تشكيليه.
1: شكون الفنانين المشاركين؟
2: والله هي حبيناها انها تكون معناتها ياسسوها اساتذه الفنون التشكيليه بالمؤسسه. أيوة. والخريجي المعاهد للفنون في الجهه. تكون ثم معرض للفنون التشكيلية.
1: هذه أبرز الأنشطة معناها المبرمجة في هذه الأيام.
2: كذلك معرض ورشات مميز. معرض خاص بالمجسمات لأنواع من المعمار المحلي، بتشعر الدار العربي، القربي، الكيب. كذلك مداخلة لأستاذة الفنون التشكيلية حنان الكامل حول الخصوصية المعمارية للجهة.
1: نعم.
2: في المساء بشكون انطلاق الورشات، ورشة في فن الخزف إشراف الأستاذة فاطمة خلفة، ورشة في الخط العربي إشراف الأستاذة سنة خلفة، ورشة في الفنون التشكيلية إشراف الأستاذتين حنان الكامل وندى جديدة، ورشة في التزويق على المحامل بتأطير وإشراف الحرفية اسمهن غانمي ومجد الكامل. تتواصل الورشات والمعارضة طيلة يومي 16 و17. وفي الاختتام سيكون توزيع الشهائد على المشاركين في التظاهرة هذه.
1: جميل جدا. شنو المواعيد ربما الأساسية اللي يلزم الجمهور ما يفوتهاش في هذه التظاهرة؟ نحكو على أيام الفن التشكيلي.
2: أكيد الورشات بأنواعها، وبالنسبة للصغيرات دعوة للأولياء إنهم باش يجيوا يتفرجوا في معرض المجسمات.
1: اي التوقيت، اعطيهم التوقيت استاذ.
2: التوقيت من 9:30 نهار صباحا ومن 3:00 للسابعة مساء في العشية.
1: ايوه، وفما شكون يوجههم ويعرفهم
2: أكيد
1: باللوحات
2: أكيد،
1: و
2: خاصة هذه العرض المجسمات دعوة للتلامذة باش يجوا يشوفوا، خاطر باش ياخذوا فكرة على الأجداد والسلف كيفاش كان يعيش قبل وكيفاش تصير البناء نتاعها والخصوصية نتاعها.
1: واضح واضح. إذا الدعوة مفتوحة للجميع 16 و17 بدار الثقافة المزونة، معارض ورشات ولقاءات، هذه أبرز الأنشطة المبرمجة ضمن أيام الفن التشكيلي بالمزونة. كل التوفيق لكم أستاذة، شكرا لك، تحياتنا لكل مستمعينا في المزونة، شكرا.
2: وشكرا لكم على المتابعة
1: مرحبا
2: والتغطية الإعلامية.
1: مرحبا مرحبا.

0: يا بياع يا نصيب قصيت عليها مرادة، مش تغشوا عليك كده مستمعين. إذا هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم، شكرا لكم لكل مستمعينا، هذه أجمل تحيات كامل الفريق. باش نخليكم مع مراد بطبيعة في تقديم لآخر الأخبار الرياضية في فلاش سبور.
1: يعطيك الصحة وسيلة، شكرا.

مرحبا بكم في فلاش سبور. سمحت السلطات الأمنية بدخول 27 ألف مشجع من الترجي الرياضي التونسي لمباراة الدربي بين الترجي والأفريقي واللي باش تكون نهار الأحد 10 مايو لحساب الجولة 14 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تعلم الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة المستوى الثاني أنها حددت تاريخ الخميس 9 مايو 2026 كموعد لصحة

0: القادمة، وكذلك في لقاء هاتفي مع رئيس الهيئة المديرة منتصر الشابي، أفاد إذاعة قبصة أن الإطار الفني باش يواصل مهامه حتى نهاية الموسم. الإطار الفني بالطبيعة اللي متكون من أنيس الطباي كمدرب مساعد، محمد السعيدي معد بدني، وحسام كعباشي في خطة مدرب مساعد. أعرب الاتحاد الرياضي بنقردان في براغ كان أصدره البارح على استياءه الشديد من ما أسماها القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي رافقت مباراته أمام مستقبل سليمان يوم أمس، واعتبرها أنها كانت عندها تأثير مباشر على النتيجة النهائية للمباراة واللي انتهت بتفوق مستقبل سليمان هدف مقابل صفر بملعب 7 مارس ببنقردان. تقدم مسلم سلامة رئيس الهيئة المديرة لفريق اتحاد مونستيري، تقدم استقالته بسبب الأزمة المالية اللي مر بها الفريق وتراجع نتائج فرع الأكابر، إلا أن الهيئة المديرة رفضت بالإجماع هذه الاستقالة، وينتظر أن يتم عقد اجتماع طارئ مع السلطات الجهوية مع الأطراف المتداخلة في صورة تمسك رئيس الهيئة المديرة بالاستقالة. الليلة باش نتعرف على الطرف الأول للدور النهائي لتشامبيونز ليغ الأوروبي بعد مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد اللي تنطلق تقريبا بعد دقيقتين. نذكر أنه لقاء الذهاب كان انتهى بالتعادل هدف مقابل هدف، والدور النصف النهائي الثاني باش يدور غدوة بملعب أليانس أرينا في ميونيخ. بايرن ميونخ باش يتبارى مع بي اس جي مع باريس سان جيرمان. نذكر لقاء الذهاب اللي كان دار في البارك دي برانس كان انتهى بفوز باريس سان جيرمان 5-4. ختام هذا الموعد من فلاش سبور، قدمه لكم مراد بوغرة، إلى اللقاء.
1: في علاقة الرومان بمدينة قفصة، في علاقة الرومان بمدينة قفصة، ندوة دولية تحتضنها جامعة قفصة حول علم الأسماء نحو فهم أعمق للمجال والهوية. الافتتاح بمداخلة تحمل عنوان أصل تسمية البربر، تاريخ الكفاح المسلح بجهة قفصة، وأخيرا المنظور الإفريقي في علاقته بمدينة قفصة. كل هذا في صفحات من تاريخ الجهاد. صفحات من تاريخ الجهاد يأتيكم الليلة انطلاقا من الساعة 9 مساء. أحلى الأوقات معي أنا عمر العلوي.
2: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
3: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
2: ريتها، أما طريق فارغ يظهر لي النجم نتجاوزها بسهولة.
3: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
2: منين الخطر؟
3: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
4: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
5: رفيق الطريق.

0: تمام الثامنة ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. نفذ عدد من إطارات وأعوان قطاع التكوين المهني بقبلية اليوم وقفة احتجاجية أمام مركز التكوين والتدريب المهني بدوزة للمطالبة بإيجاد حلول للإشكاليات التي يشهدها القطاع خاصة فيما يتعلق بإتمام المشاريع المعطلة. تستعد ولاية القصرين لإحداث نقطة بيع أضاحي العيد بالميزانة وسط مدينة القصرين في تجربة أولى من نوعها بالجهة، تهدف إلى تمكين المواطنين من التزود بالأضاحي بأسعار تراعي قدرتهم الشرائية وإلى الحد من المضاربة والاحتكار. وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة في تصريح للزميلة فدوى القرمازي. أعلن البنك التونسي للتضامن اليوم عن إطلاق منتوجين رقميين جديدين وهما بي تي اس باي المخصصة للدفع عبر الهاتف الجوال وبي تي اس نت منصة الخدمات البنكية عبر الانترنت، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تحديث وتحسين خدمة الحرفاء. أفادت منظمة محامون بلا حدود في تونس اليوم في بلاغ موجه للرأي العام الوطني والإقليمي والدولي، أفادت بأنها تلقت قرارا يقضي بتعليق نشاطها مؤكدة

0: التمسك بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها واتباع كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار. أخيرا من أخبار العالم، أعلنت الإمارات عن تعامل دفاعاتها الجوية مع هجوم إيراني جديد بطائرات مسيرة وصواريخ، مع استمرار التوتر في مضيق هرمز والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. هذا ويستعد الكيان الصهيوني المحتل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لجولة جديدة محتملة من الهجمات في الحرب على إيران، بحسب ما أوردت شبكة CNN. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

Thank you.

0: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام التاسعة ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من الرابع إلى السادس من مايو الجاري بتوزر ورشة عمل إقليمية تشاورية من أجل تنمية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود للنظم الوحية ببلدان المغرب العربي. سجلت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين خلال شهر أفريل المنقضي أكثر من 370 مخالفة اقتصادية إثر القيام بحوالي 2550 زيارة تفقد شملت مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل ووحدات الإنتاج. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد الأربعاء السادس من مايو الجاري البكالوريا البيضاء امتحان التجريبي، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام السابع والثامن والحادي عشر.

0: عشر والثاني عشر والثالث عشر من مايو الجاري. أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تمكنهم من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. أخيرا من أخبار العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على لبنان إلى أكثر من 2700 شهيد وحوالي 8320 جريحة بحسب آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة في لبنان اليوم، فيما شن جيش المحتل غارات على مناطق متفرقة جنوبي البلاد، بينما أعلن حزب الله استهداف مواقع وآليات لقوات العدو الصهيونية. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر،
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد،
1: سهرة أسبوعية مع عمر العلوي.

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد،
1: سهرة أسبوعية مع عمر العلوي.
2: مستمعين الكرام، حضرة السيدة والسادة، أينما كنتم وتتابعون موجة إذاعة قفصة، صفحات يأتيكم صفحات من تاريخ الجهاد مباشرة في هذه السهرة اللي في قفصة تقريبا طقس صيفي، صيفي بأتم معنى الكلمة، نسائم صيفية على الأقل يعني مقبولة. على كل حال إن شاء الله متابعة طيبة، والمقابلة متاع الكرة اللي نعرف العديد من هواة كرة القدم الأوروبية يتابعوا مقابلة الأرسنال مع أتلتيكو مدريد، وصلت لشوطها الثاني ونتيجة هدف لصفر، وإن شاء الله نمدكم بالنتائج اللي ما ربما ما تفرطلوش الفرصة باش يتابعها مباشرة. احنا باش نمدوكم على الأقل بكل تغيير يطرأ في هذه المقابلة. سهرتنا تاريخية كيف العادة، نحب نبدأ بندوة دولية باش تحتضنها جامعة قفصة، تحديدا المعهد العالي للعلوم التربية في مدينة قفصة. الندوة هذه تحت عنوان علم الأسماء وكتابة التاريخ نحو فهم أعمق للمجال والهوية. الافتتاح باش يكون غدوة بإذن الله تحت عنوان أصل تسمية البربر سير لوريجين دي نون بربر للأستاذ أحمد مشارك. سهرتنا الليلة فيها كيف العادة ضيفتنا الكريمة الأستاذة الدكتورة هاجر الكريمي، واللي الليلة باش تحثوا على الرومان وقفصة، علاقة المدينة مدينة قفصة بالرومان. في بعد قليل باش يكون معنا أيضا الأستاذ مصطفى طليلي، وباش يحدثنا عن دور جهة قفصة في الكفاح الوطني. قبل ذلك باش يكون معنا كيف العادة الأستاذ الدكتور إبراهيم جدلة، وباش يحدثنا عن علاقة قفصة أو حقيقة علاقة قفصة بابن منظور الإفريقي. هذا الكل في سهرتنا. أوقات طيبة للجميع، وأمضي مباشرة ونستقبل معا الأستاذة الدكتورة هجر الكريمي. أستاذة مساء النور.
3: مساء النور، مساء الخير، مرحبا بكل مستمعينا. نحب نعدي جدا تحية خاصة لصديقي وأستاذي إبراهيم جدلة والأستاذ مصطفى طليلي أيضا، اللي طبعا كل أسبوع تذكر يعني حضورهم المتميز، ونحب نحييهم ونحب نقول سي إبراهيم سني حوالك لباس.
2: والله هو أيضا يبلغك التحية في أكثر من مناسبة وسهوا أناناس.
3: أنا بدي يعني دخلنا في الاكتشافات وفي يعني أحداث جديدة تاريخية، فسي إبراهيم في القلب وعنا عشرة كبيرة في قفصة، وكانت عنا يعني ملتقيات علمية وكانت نقاشات فكرية، وقرينا مع بعضنا في جامعة منوبة. يعني بالنسبة لي هو صديق عزيز جدا.
2: شكرا على هذه التحية، وأنا نحب نستغل الفرصة أيضا باش نقدم التحية إلى كل المشاركين في هذه الندوة، ضيوف مدينة قفصة واللي باش ينورونا غدوة في هذه الندوة الدولية الرابعة من نوعها. وكيف عودنا المعهد العالي للعلوم التربية في مضامين هذه الندوات اللي قدمها على امتداد 4 سنوات تقريبا، يعني مواضيع مهمة جدا كيف ما لاحظت سيدتي، يعني اهتمام ب التاريخ المغاربي بصفة عامة، ويعني العمق والثراء والتميز والرقي في كل هذه الدورات من ندوة هذا المعهد.
3: تحية اليوم جميعا، وإن شاء الله بالتوفيق في أعمال هذه الندوة.
2: نعم، إذن قفصة شواهد عديدة، يعني حضور الرومان في مدينة قفصة، وإحنا تحدثنا الظاهري في مناسبات سابقة على حنبعل وخذا حظه، آخرتها تحدثنا في معركة زاما ونهاية حنبعل تقريبا. المرة هذه أنت باش تحدثنا على جوكرتا. جوكرتا في قفصة يعتبروه كأنه واحد منهم.
3: اي هو عنا رموز، يعني عنا اسماء يمكن ما اعطيناهاش حظها كما يلزم على المستوى التقييمي. التقييم يعني احنا ما زلنا في الهيجان العاطفي، انه نفرح انه عندنا بطل فارس او بطله او صحيح، هذاك كله يعني مهم جدا، يزرع فينا هذا حب هذه الأرض، حب الانتماء إليها، لأنه هناك من سبقنا وهو مدعاة فخر. ولكن أيضا لابد أن نعطي لكل ذي حق حقه. هناك شخصيات عديدة إما تنتمي إلى الفترة القديمة أو تنتمي إلى الفترة الوسيطة والمعاصرة، ولكن إحنا ديما عندنا يعني الانغماس والاكسدزال، يعني نشدوا شخصية وننسوا الباقي. هناك يعني حنا بعل، وأيضا هناك من يوازي حنا بعل من شخصيات في هذا المجال الجغرافي القديم اللي هو شمال إفريقيا، واللي كان تقريبا يعني أسسته حضاريا قرطاج اللي هي عاصمتها في تونس، وهي تونس قرطاج، من يقول قرطاج يقول تونس. وكل هذا المجال يعني كان ولاد ولا يزال، بالتالي جغرطة هو وجه من وجوه أخرى ربما، ومن شخصيات أخرى يمكن أن نتعرض إليها من حين إلى آخر. وخاصة أنا تكتب عنها الكتابات والأبحاث. جغرطة يعني شخصية طريفة جدا، شخصية واضحة على عكس بعض. حنا بعد كان شخصية غامضة، عنا العديد من الغموض في مساره، في حياته، كيف نشأ، كيف يعني وصل إلى ما وصل إليه. عنا بعض المعطيات ولا نملك العديد من المعطيات.
2: والله أنا من حسن حظي في وقت من الأوقات ثم شكون هدالي كتاب، هذا كان في فرنسا. في فرنسا ما يهدوش إلا الكتب، والكتاب هذايا تحت عنوان موا أنيبال. موا أنيبال هو في شكل رواية تاريخية تسرد حياة حنا بعل كاملة. الكتاب هذا هو تأسست على خاطره دار نشر في فرنسا، وصاحب دار النشر هذه يقول في غلاف الكتاب لو كان فقط يعني نخرج كل كتاب هذايا حول حنا بعل يكفيني فخرا وشرفا، وإني خدمت على حنا بعل. أصل الحكاية حنا الكتاب هذايا ثم معهد كبير في إيطاليا هو اللي قام ب يعني بإصدار الكتاب، وصدر باللغة الإيطالية، تم ترجمته إلى اللغة الفرنسية وانتشر وعمت الفائدة، وعرفوا هم من هو حنا بعل. كل أسف، وأنا هذا اللي نتمناه، لو كان ثم شكون ينتبه ويترجم هذا العمل إلى لغتنا العربية.
3: يا ريت يعني هو تبقى دائما قراءات ومن زوايا مختلفة، لأنه كما قلت الشخصية الغامضة. طبعا نقبل كل ما يقال، ولكن نقبل بقراءة نقدية، لأنه ما هي مصلحة من كتب، أو ما هي هدف، ما هو هدفه أن يكتب عن حنا بعل وهو ليس من أبناء أحفاد حنا بعل، وليست له علاقة بالتاريخ حنا بعل ولا بمجال جغرافي لحنا بعل. هنا دائما نضع نقطة استفهام. على عكس جغرطة يعني كتب عنه في القديم، يعني في الفترات اللي عاش فيها، وعندنا كتاب فاليوست اللي هو حرب جغرطة، سماه حرب جغرطة، يعني خصص له كتابا، وهذا في القرن الأول قبل الميلاد سنة 40 كتب هذا الكتاب، نظرا لأهمية هذا الشخص، لأنه لم تبقى لنا كتب يعني قديمة عن حنا بعل، هناك فقط إشارات إليه، ولكن هذا اللي احنا حقنا نصغى له أكثر هو ما كتب عن جغرطة. اليوم أولا لازم يترجم ولازم يقرأ قراءة نقدية، هو تحدث عن الحرب، لأنه جغرطة يعني أول هو السابق في تدمير يعني روما نفسانيا، دمرها نفسانيا وأضعفها، وهو من يعني القول الشهير هو الذي عرض روما للبيع. يعني في
2: كيفاش الحكاية هذه؟
3: نعم
2: كيفاش الحكاية هذه؟
3: هو يعني اللي تعهد بأن يذل ويركع روما ويعرضها للبيع، يعني أرض روما ستعرض للبيع ويباع يعني كل شعبها عبيد، ويباع مجالها يعني بأبخس الأثمان حتى يعني تندثر وتتفرق بين الشعوب. وهذا يعني أثر في روما كثيرا، ورغبة الانتقام منه أصبح حاجز يعني في حياة الرومان، وأصبح هدف من أهم الأهداف هو الانتقام منه، إذلاله وقتله ومحو سيرته. ولكن هذا المؤرخ فاليوس كتب عنه بكل نزاهة المؤرخين، وقال لابد أن تعرف الأجيال ما فعل جوجورتا بروما. ومن هنا بدينا عرفنا الشخص اللي ما تلقاش عنده عيوب، يعني العيوب الوحيدة هو أنه يعني وثق في المقربين منه فخانوه. الثقة العمياء بعض الأحيان هي درس لمحالة، لأنه كان لديه من القوة، لديه من الشجاعة، ولديه أيضا من طول النفس لمقاومة إمبراطورية بأسرها. كان يعني يضع ممالك المملكة النوميدية الند للند، لا بل أقوى من روما، وكان واثقا من الانتصار وانتصر هو لمحالة، انتصر لأنه الذاكرة والتاريخ سجل له هذا الانتصار. ولو لم يخنه صهره أبو زوجتي لما كان يعني لما كانت نهايته كما كانت يعني الأسر والسجن ثم الموت جوعا. هذه قصة جوجورتا يعني اللي 7 سنين يعني يجذب الرومان إلى أرضه، لا يهاجمهم في أرضهم بل يأتي بهم إلى المجال النوميدي. و
2: كتقول المجال النوميدي هو يعني الجبال الظهر التونسي الكل، يعني من قفصة القصرين الكاف يعني للكاف
3: الدواخل الغربية حتى للجزائر، هي العاصمة سيرتا. واليوم ماهوش المجال باش نحكيو على العاصمة، عاصمة المملكة النوميدية اللي هي تغيرت يعني من فترة زمنية، كل مرة تكون في مدينة، ولكن هو أصيل عاصمة سيرتا. و
2: سيرتا هي سيرتا هي
3: عفوا تفضل
2: سيرتا هي المدينة، هي موجودة في طرابلس؟
3: لا سيرتا موجود مش سيرتا يعني
2: ولا قسنطينة، قسنطينة
3: اللي هي في الجزائر،
2: قسنطينة
3: ثم خلاف يعني بين مدينة الكاف ومدينة هي عاصمة النوميديين، كانت في دقة ثم انتقلت إلى سيرتا في قسنطينة. وفي فترة ما يعني هاجر في أثناء حرب جوجورتا بعض حاصر الرومان مدينة سيرتا، فهاجر العديد منهم إلى سيكا فيناريا اللي هي
2: الكيف،
3: وأرادوا بناء سيرتا جديدة في سيكا فيناريا. هذه فرضية المؤرخين تقريبا لكن ليست مؤكدة لليوم، دونك مازلنا ما فضيناش الخلاف الفكري بين سيرتا الكيف وسيرتا قسنطينة. المهم أنه المدينة الأولى سيرتا هي قسنطينة، وهو أصيل قسنطينة، ولكن بالنسبة له المملكة النوميدية تمتد حتى إلى التراب التونسي، إلى حدود قفصة، الشمال الغربي، الجنوب الغربي، يعني كل هذا المجال الغربي. وهذه الجبال كانت ممالك نوميدية متحضرة جدا، متقدمة، وكما قلت يعني تضاهي أو تفوق روما يعني في استقرار مدنها، في ثروتها الاقتصادية. ومن بين المدن اللي كانت يعني جوجورتا يعني يراهن عليها هي مدينة قفصة. مدينة قفصة هذه المدينة اللي يقول فاليوس يعني يذكرها في حرب جوجورتا، ويقول هذه المدينة القوية المحصنة والثرية.
2: علاقة البرج البيزنطي فين وقت عمل وكيفاش، وثماش ربما صيلة بالبرج وجوجورتا؟
3: شوف البرج البيزنطي هو
2: الموجود في قفصة. أيوة
3: احنا كي باش نرجعوا للعمارة في القديم راهو ملاحظه يعني زي ما نقولوها ونسقوها، تقريبا كل المدن التونسيه اللي لها نفس التاريخ الحضاري القديم، يعني كونت بنفس الطريقه وتطورت بنفس الطريقه. يعني كي نقولوا الفتره النوميديه يعني اقدم السكان اللوبيون والنوميديون تقريبا نفس التجمعات البشريه، كانت تنتظم في ممالك، خاصه النوميديون كانوا ينتظمون في ممالك وكانت لهم مدن مستقره ولهم يعني نظام حكم ونظام اقتصادي واجتماعي الى اخره. وقسم بين هذه المدن يعني عرفت الحضور السكان الاصليين النوميديون ثم وايضا اللوبيون ثم الزوز في قفصة، وهذا الثراء يعني البشري، وأيضا عرفت الحضور البوني القرطاجي إلى حدود يعني وصول الرومان في القرن الثاني ميلادي، وبعد الحضور البيزنطي. دونك هو يقولوا البرج البيزنطي
2: بالضبط.
3: ولكن أنا متأكدة أنه هذه المعالم تطورت من يعني الفترات القديمة، ربما كانت يعني معلم عسكري في الفترة النوميدية ثم الفترة البونية إلى أن أصبح بعد الفترة البيزنطية أصبح برج بيزنطي، وتطورت العمارة اللي وصلتنا هي وصلتنا يعني العمارة البيزنطية والعربية الإسلامية. ولكن مزيد من الأبحاث ربما وحفريات في العمق ربما نعثر على مستويات أقدم بكثير من الفترة البيزنطية. الإشكال يعني
2: وأنت مسؤولة وأنت باحثة في علم الآثار ومهتمة بالمتاحف، أنا يعني كثيرا باش تحطوا شوية على البرج هذايا لأنه شد برشة تغييرات يعني بكل أسف يعني سلبية، وكان كان كان في صورة باش نقدموه للأجيال في صورة مختلفة ومتردية. شنو رايك؟
3: متردي هو شوف راهو الاثار هي يعني قيمتها في قدمها، ما تنجمش تعاود تبنيها، ما عندكش الحق، مش ما تنجمش، ما عندكش الحق تعاود تبنيها. انت الاجيال اللي تشوف هذه الطبقات هي دليل على ان هناك تطور تاريخي، انه هناك حقبات مرت، وهذيك الشواهد المادية لهذه الحقبات التاريخية. إذا كان مش تقول لي فما تدهور الترميم ممكن يكون دائما بطريقة أحسن،
2: صاير الترميم
3: نمحي يعني الشواهد هذا غير يعني ما معترف به علميا، ما تنجمش تمحي الشواهد. الفتره الاسلاميه الشواهد المتاحه تبقى قائمه، الفتره البيزنطيه، ونزيدوا نبحثوا اذا كان ثم فترات اخرى نوريها ونبرزها للاجيال حتى تفهم يعني قدم هذا التاريخ اللي يفوق 3000 سنه حضاره كما يقولوا هما.
2: الفتره هذه اللي نتحدث عليها الرومانيه والبيزنطيه وانت هذا مجال بحثك وعشت في قفصها وبحثت مع الباحثين مجموعة الباحثين، يعني ثماش ربما مواقع أخرى جديرة بأن نبرزها في قفصها إلى جانب عن المسبح الروماني، عن الترميل، ثم عن
3: يرقصها التثمين والصيانة. صيانة طبعا هي دورية. عن الترميل مثلا، ترميل وضعه أسوأ بكثير من البرج البيزنطي. البرج البيزنطي لأنه يقام فيه مهرجان وفيه يعني أشغال دائما دورية، ولكن الترميل هذا يعني جاي في قلب المدينة، وهذا شاهد من الشواهد على أنه المدينة القديمة أكيد كانت موجودة في نفس موقع قفصة اليوم. يعني النواة القديمة إذا تلقى الحمامات والأحواض ومعالم بهذه القيمة، يعني كان هناك مركز هام جدا في الفترة الرومانية. ما ننسوش اللي الرومان راهم يعني مرورا بهذه الدواخل الغربية كان هناك خط عسكري كانوا يأسسوا له، وكانوا يمروا من مدينة إلى أخرى. بين المدن الاستراتيجية كانت قفصة تربط سباسب بالصحراء، تفتح على واجهات عديدة. يهمهم يعني الرومان يهمهم أنها تكون مدينة مستقرة ومدينة فيها عمران واستقرار اقتصادي واجتماعي. ولا أشك في أنه هناك يعني ما زال يمكن الكشف عنه في مدينة قفصة، لأن المؤشرات المادية موجودة كثيرة داخل مدينة قفصة الحالية على أنه هناك كان هناك حضور قوي لمدينة يعني ذات تخطيط عمراني هام جدا وذات كثافة سكانية.
2: هو مؤكد، لأنه في دورات احنا بدينا الحديث في حصتنا هذه على ندوة، هو في الواقع كانت هنالك ندوة عربية مهمة جدا، يعني أكيد عندك عليها فكرة، واللي كان يشرف عليها أبو القاسم الراحل أبو القاسم محمد كرو، وكانت الندوة هذه باسم ندوة ابن منظور. الندوة هذه للمؤرخين في تونس كل كانوا يحضروا في قفصة، وللبحث والتحقيق في أهمية هذه المدينة من الناحية التاريخية.
3: طبعا انت كي تخرج من المتحف من الاحواض الرومانيه وتبدا تدور في الازقه نتاع المدينه نتاع قفص، تحس يعني هذا التداخل الثقافي، الوان معماريه مختلفه، يعني زخارف من جميع، يعني زخرف الدار العربي تجده بالروماني وبالبيزنطي. هذا التداخل يعني اعاده استعمال العناصر المعماريه يدل على انه كان هناك تعايش في هذه الثقافات وتواصلت إلى يومنا هذا، وهذاك اللي يدل على أنه مركز المدينة كان موجود في نفس مركز اليوم. ما تنجمش يعني عندنا مشكل في المدن التونسية الكل اللي هي مدن عصرية اليوم، يصعب جدا البحث الأثري، يصعب لأنه يعني ما تنجمش تحفر تحت ديار الناس، تحت المساجد، تحت
2: كل أسف ما بقاش ممكن فعلا فعلا.
3: هي هذه إعادة استعمال النواة القديمة صعب علينا احنا خدمتنا، ولكن بالعين المجردة احنا نجم نقرأه يعني افقيا
2: نعم.
3: ونفهم شنو هو موجود.
2: بالعوده الى جوكرتا، تو اللي يقرا تاريخ سيكافينيريا الكاف ولا لو بلاتو دو جوكرتا الموجود في مرتفعات الكاف، لكن يعني مثماش شواهد او مواقع يعني على حضور جوكرتا في لهنا في الجنوب.
3: هي شوف بالنسبة لنا المدينة الوحيدة اللي عنا عليها كتابات قلت هي قفصة وعلاقتها بجوكرتا. يقال أن جوكرتا كان يجعل من قفصة خزينته، يعني كان يلجأ لها اقتصاديا، يعني يجمع فيها الأموال والثروات لكي يقاوم يعني الحروب وهجمات الرومان، فكان يحتمي ويؤمن ثروات المملكة النوميدية في قفصة. وهذا يعني المعلومة المعطى التاريخي الوحيد الذي نعرفه.
2: نعم. نعم.
3: مقارنة بمائدة غرتا اللي ما عنا عليها حتى شيء إلا التوارث الشفاهي لهذه التسمية.
2: نعم.
3: هي توارثها سكان قلعة سنان شفاهيا سميت وعرفت بقلعة يعني بمائدة جوكرتا، كذلك الرحالة العرب تحدثوا عنها بهذه التسمية، ولكن لا شيء يثبت لا أثريا عفوا ولا يعني تاريخيا، فماش كتابات تاريخية.
2: بالله تعميما للفائدة، ونحب نستغل الفرصة هذه وخاصة أهمية مداخلاتك معايا مع إذاعة قفصة أستاذة، تعود لي اسم الكتاب اللي فيه يحكي على سيرة جوكرتا.
3: بلوم جوكرتا يعني حرب يوغرتا. ساليوست هو المؤرخ.
2: ساليوست معروف. أيوة
3: حرب يوغرتا، الكتاب اسمه حرب يوغرتا وموجود، يمكن تحميله حتى من الانترنت، موجود باللاتينية وبالفرنسية. ماذا بينا كان يتم ترجمته للعربية ويقرأوه وفيه يعني ملاحم جوجورتا ضد الرومان وكل المعارك بتفاصيلها، ويروي أيضا نشأة جوجورتا ومشاكل العائلية لأنه كان يتيم الأب، هو حفيد ماسينيسا و يعني عمه ابن ماسينيسا ميكيبسا اللي كان عنده زوز أولاد. فروما حبت تستحوذ على الممالك النوميدية بعد الحرب، يعني انتصاراتها في الحرب حروب البونية، ف يعني أشارت على ماكيبسا اللي هو عمه باش يتبناه ويقسم يعني المملكة على يحسب ولده ويقسم المملكة على ثلاثة. وهو يعني في هذا يعني فكرة جهنمية من الرومان لإضعاف الممالك النوميدية باش تخليهم يتقاتلوا في بعضهم. وهو ذاك اللي صار، يعني جوجورتا دعا أبناء عمه إلى التوحيد، قالهم علاش نقعدوا كل واحد المملكة نتاعو، نوحد هذه المملكة ونجعل منا ملكا واحد. بالطبع ما قبلوش ولاد عمه، وهو كان الأقوى، كانوا ضعاف يعني كانش عندهم شجاعته وخبرته بالحروب وبالمعارك، كان يعني أقوى لأنه هو أيضا تدرب في المعسكرات الرومانية، كان يبعثوا عمه في حروب مع روما، كان يشارك. وتعرف اللي النوميديين من أقوى الفرسان في العالم القديم، كانوا يستعانوا بهم. فيوغورتا لا يخرج ولا عن هذه القاعدة، وكان فارس
2: واضح
3: كبير.
2: نعم.
3: فيعني قتل أحد أبناء عمه وهرب الآخر واستحوذه على كامل المملكة النوميدية وأصبح الملك يوغورتا. ومنذ ذلك الحين قرر أن ينتقم من روما التي أرادت يعني تشتيت هذه المملكة. يعني هو كان ليه الفضل،
2: نعم،
3: بأنه وحدها وقواها وواجه بها روما.
2: وعلى فكرة زعيم الراحل الحبيب بورقيبة كان مغروم ياسر بجوجورتا، وكان يتحدث عليه وكأنه كان يحب يتشبه به. فقط اللي
3: هو شخصية، أنا أيضا نحب شخصية يوغورتا، نحبه برشا لأنه قريت كل التفاصيل تحدث عليها.
2: واضح واضح. أدركنا يعني الوقت في كل أسف، يعني الوقت يجري بسرعة، خاصة وقت اللي نتحدث على شخصية من هذا القبيل يعني يفخر بها كل تونسي اليوم. شكرا لك مرة أخرى، مع تحياتي الأستاذة الدكتورة هاجر الكريمي. شكرا جزيلا.

0: هذايا محمد محسن في توزيع جديد لأغنية الشيخ إمام البحر بيضحك ليه. أود أن أتوجه بالتحية إلى كل متابعي إذاعة قفصة، متابعي برنامج صفحات من تاريخ الجهات. توجه بالتحية إلى كل الذين يستقبلون إذاعتنا وهم في السيارة طريق السلامة في كل الاتجاهات، إلى كل العاملين بالفكر والساعد في مثل هذه الأوقات، إلى كل العيون التي تسهر ترقب الصبح، ربي معاكم، إلى كل التلاميذ والطلبة اللي يعدوا مختلف الامتحانات غدوة الباك بلون، بالتوفيق والنجاح في سائر الامتحانات الوطنية. مباشرة نرحل على أجنحة الأثير ونحط رحال في العاصمة مع الأستاذ الدكتور إبراهيم جدلة، وكيف العادة موضوع جديد يقترح علينا الأستاذ إبراهيم. أستاذي مساء النور.
1: أهلا وسهلا سامور، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا جزيلا لقبول دعوتنا مرة أخرى. الأستاذة هاجر الكريمي تبلغك السلام.
1: بلغها سلامي الزميلة العزيزة والمتمكنة في مجال اختصاصها طبعا.
0: هذه أمانة ولابد منها.
1: اي طبعا.
0: اي طيب، ايش قولك نبدو باب المنظور، لأنه حقيقة ثم جدل صاير وتكذيب وتأكيد ابن منظور. احنا في وقت من الأوقات حتى دار الثقافة في قفص والمركب الثقافي يحملها الاسم دار الثقافة والمركب الثقافي المنظور، فما علاقة قفصة الحقيقية بابن منظور؟
1: حتى في باجة يقولون أن ابن منظور من باجة، لكن هذه المسألة حسم فيها الأستاذ المرحوم أبو القاسم محمد كرو، كتب كتاب عن ابن منظور وأثبت يعني بالنصوص المتوفرة أن ابن خلدون وأباه لم يعرفا إفريقية قط، يعني عاشوا في مصر، بل جد ابن منظور يعني جد ابن منظور هو الذي كان في إفريقية، لا نعرفها المرة من باجة إلى قفصة أو غير ذلك، لكن جدهم. أما الأب أب ابن منظور وابن منظور نفسه فلم يخرجا من مصر، ولا ليست لهم علاقة بالبلاد، وهذا يعني ما الواقع، وهذا ما كتبه الأستاذ المرحوم أبو القاسم محمد كرو،
0: علما اللي هو نفسه اللي رسخ الفكرة هذه، وهو كان يحب ياسر بن منظور ربما في وقت من الأوقات، يعني تكريما له يعني نسب دار الثقافة إلى
1: هي الفكرة موجودة في ستينات القرن الماضي
0: بالضبط،
1: كون ابن منظور هو ابن منظور القفصي من قفصة، وطبعا جمعية، وحتى قبل ذلك جمعية المسرح اتخذت اسم ابن منظور.
0: أنا كنت أتكلم على محطة مهمة تاريخية، ندوة ابن منظور الكتاب أمتلك إلى حد الآن، لأنه توثقت في كتاب مهم كل المداخلات عثمان الكعاك وغيره، يعني اللي كانوا أساتذة كبار في التاريخ كانوا سنويا يجوا مدينة قفصة.
1: أي فعلا، هو الفترة هذيك أيضا فترة كانت فيها الملتقيات الكبرى في بعض المدن، منها مثلا الملتقى القاضي النعمان في المهدية، ملتقى ابن منظور في قفصة، وسنويا كانت هذه الملتقيات تجمع النخبة العالمة في تونس في هذه، نتذكر في ابن منظور كان الأستاذ فنطر وزبيس والأستاذ سليمان زبيس وغيرهم.
0: أنا ذكرت المشهور ربما عثمان الكعاك.
1: وعثمان الكعاك أي والعديد من كانوا. والفكرة كما ذكرت، الفكرة هي أن ابن منظور هو أصله، لكن بعد أن انتشرت هذه الفكرة أن ابن منظور هو قفصي من قفصة، كتب بحث يعني أبو القاسم محمد كرو في هذه الشخصية، وكتب وأصدر كتابا موجود متوفر وموجود حتى في حصاد يعني
0: حصاد العمر،
1: حصاد العمر في جزء من أجزاء حصاد العمر، لأنه جمع فيه هذه الكتب والدراسات المتنافة.
0: نعم.
1: موجود ككتاب مستقل وكتاب وفي داخل في جزء من أجزاء حصاد العمر يتحدث وأثبت أن الجد جدهم هو الذي مر بإفريقية.
0: نعم.
1: ولا نعرف إن مر بباجة ثم بقفصة وانتقل إلى المشرق حيث استقر في القاهرة، وهناك يعني ابنه ثم المؤلفنا وهو الحفيد.
0: هو الخلط هذا أو الكونفيزيون اللي صايرة حتى مع ابن خلدون. ابن خلدون المصري يقولوا مصري، وبعض والجزائر في الجزائر يقولوا جزائري.
1: لا واضحة هي
0: في حين هو ولد في باب الزيرة كلوبيستو.
1: هو عاش في تونس السنوات الأولى تقريبا، هو الجزء الأول من حياته يعني تقريبا ولد في 1332 وإلى حدود 1349 1350 هو في تونس، يعني إلى حدود 18 سنة.
0: ويثبت مرة أخرى الراحل الكبير أبو القاسم محمد كرو أن ابن خلدون عند هروبه من تونس، ما تعرف هو كان عنده مشاكل مع السلطة السياسية في ذلك الوقت، كان هارب باتجاه الجزائر واستقر لبعض الأيام في مدينة قفص. هذا يثبته أبو القاسم محمد كرو.
1: هو حياة ابن خلدون هي يعني كانت بسيطة في البداية، تعلم اللغة العربية وغير ذلك، ثم جاءت يعني الحدث الهام الذي عرفته تونس أن أبو الحسن المريني الذي جاء من المغرب احتل مدينة تونس.
0: هي هذه هذا السيد هذا من بني مرين اللي هم كانوا اللي كانت عندهم السلطه في المغرب انذاك. نعم.
1: المغرب. عندما احتل مدينه تونس لمده معينه لانه ذهب الى القيروان وهزم وفر، لكن كانت معه مجموعه هامه من العلماء، المجموعه اغلبهم من تلمسان اصلا، وكانوا البعض منهم سكن في دار بني خلدون في مسكن، وهنا وقع
0: في تربة البي في تونس معروفة داره.
1: ووقع هذا التأثير العلمي على ابن خلدون من هؤلاء الأعلام الذين أتوا مع أبي الحسن المريني، وانتقل بعد ذلك وليس نتيجة صراع سياسي آنذاك، بل رغبة منه في أولا في مواكبة هذه السلطة الجديدة القوية المارينية، ثم انتقل ومع هؤلاء العلماء وأخذ عنهم خاصة علماء تلمسان، يعني حيث انتشرت العلوم العقلية وهنالك يعني.
0: والله انا ما يعنينا اكثر استاذ ابراهيم هو دائما علاقه العلماء العلامات الكبيره الاعلام مع مدينه قفصة. احنا تحدثنا على المنظور وحكينا شوي على ابن خلدون واستقراره الظرفي لبعض ايام مختبئا في مدينه قفصة. خليني نتحدث معك على ابو يوسف التفاشي، هذا الرجل العظيم.
1: هو فعلا يعني التفاشي هو قفصي، ولد في مدينة قفصة رغم أصله من مدينة تيبازا الجزائري، يعني الأصل عندما نقول التفاشي يعني من تيبازا، هذا موجود الآن في
0: الجزائر
1: في الجزائر، لكن أسرته كانت استقرت في مدينة قفصة، وولد أبو العباس أحمد بن يوسف التفاشي سنة 580 هجري 1184 ميلادي بمدينة قفصة.
0: أيوة.
1: ثم يعني انتقل بعد
0: ماذا بي نبذ على هذا العالم اللي إلى حد الآن عنده كتب في الجيولوجيا ويعتبر مرجع في علم الذهب والديامونت في بروكسل إلى حد الآن، كتابه هو اللي يعتمدوه لمعرفة المعادن هذه.
1: هو يعني ترك الكثير من الآثار العلمية في فنون مختلفة،
0: فعلا فنون مختلفة.
1: وطبعا هنالك كتب في جغرافيا، هنالك موسوعة جغرافية، هنالك في الطب كتابه الوافي في الطب الشافي، وطبعا كتابه معروف ومنشور في تونس رجوع الشيخ إلى استباس أدوية القوة على الباه، ومنشور في تونس. كتب أيضا كما ذكرت يعني مؤلفه يعني المشهور هو الذي يخص يعني
0: الجواهر
1: الجواهر الأحجار الكريمة، وهو أشهر كتبه أيضا. وكان
0: سابق عصره، يعني اهتم حتى بمسائل يعني جنسية ما كانش الحديث فيها من السهل، خاصة نعرفه في 1100 وواش، والرجل يعني كان سابق عصره.
1: لكن أغلبها يعني كتب في مصر، يعني انتقل حتى هو يعني من هو حياته اقتصرت على مدة قصيرة، لأن الفترة التي ولد فيها في مدينة قفصة آنذاك جاء الموحدون وحاصروا المدينة، وكانت لأبيه يعني وساطة مع جيش الموحد. التفاشي انتقل بعد ذلك إلى مصر، يعني تقريبا كل هذه الكتب سواء في الأدب أو في الجغرافيا أو في التاريخ أو في الموسيقى أيضا، في البلاغة، في النحو كتب، في الحديث، في التفسير، كلها كتبها في مصر.
0: نعم.
1: يعني وبقيت يعني البعض منها اختفى، البعض منها لم يصلنا، لكن البعض وصلنا، مثلا كتاب رجوع الشيخ إلى سباه، ويعالج موضوع العلاقات الجنسية من ناحية الطبية والعلمية، ويشرح فيه ما يحتاج إليه الرجال والنساء.
0: نعم. على كل حال نستغل المناسبة والفرصة مع سيادتك اللي تتحانى كل أسبوع للحديث حول هالأعلام وال يعني من الناحية التاريخية العلمية الأكاديمية. المرة الجاية ماذا بينا نتحدث على ابن راشد القفصي ولا أعلام أخرين من مدينة قفصة اللي نعرفوا بهم.
1: ابن راشد القفصي من أهم الشخصيات المرتبطة بالمدينة.
0: أدرك أن الوقت بالنسبة للساعة هذه توا بعد شوي باش نسلموا للأخبار. إن شاء الله الأسبوع الجاي يعني الحديث يكون على ابن راشد القفصي. أستاذ إبراهيم جدلة دكتور، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. على خير، إلى اللقاء. إلى اللقاء. احنا باش موعدنا مازال متواصل، الساعة الثانية باش يكون معنا الأستاذ دكتور مصطفى التليلي، وحديث حول أبطال جهة قفصة ومساهمتهم في الكفاح الوطني.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة جرصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31

0: تمام 11 ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من الرابع إلى السادس من مايو الجاري بتوزر ورشة عمل إقليمية تشاورية من أجل تنمية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود للنظم الوحية ببلدان المغرب العربي. تستعد ولاية القصرين لأحداث نقطة لبيع أضاحي العيد بالميزان وسط مدينة القصرين في تجربة أولى من نوعها بالجهة، تهدف إلى تمكين المواطنين من التزود بالأضاحي بأسعار مناسبة والحد من المضاربة والاحتكار، وفق ما صرح به المدير الجوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة للزميلة فدوى القرمازي. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم الأربعاء السادس من مايو البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، وتتواصل أيام السابع والثامن والحاجة عشر والثاني عشر والثالث عشر من مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة. أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تمكنهم من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة. من أخبار العالم، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأوروا الثلاثاء من تفاقم أزمة صحية في غزة مع انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات المكتظة بالسكان، وسط مخاوف من تفاقم الوضع مع دخول فصل الصيف في ظل عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على القطاع منذ أكثر من عامين وما خلفه من دمار واسع طال البنية التحتية الصحية. أخيرا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن عملية الغضب الملمحي انتهت وحققت أهدافها، وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفضل الحرب ويسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
2: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم, ترانيم مع سمية رجب.
1: تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم. عزف مخملي يصنع غيمات قول الموسيقى نتدثر بها من الوجع والشوق، نزرعها مساحات حب نلتقي فيها على موجة إذاعة قفصة في رحلة الكلمات.

الموسيقى حيث الموسيقى، فالأشرار لا يغنون. تكلم حتى أراك، قواعد جميلة. يجب أن نصنع من هذه العبارات قوارب جميلة نمر بها إلى شاطئ السلام. نحن نحقق السلام في علاقة بقلوبنا وعقولنا وأنفسنا. وقد قيل عن الكتابة: أحب الكتابة إلي عندما أكون حقودا. فهذا يشبه العطس الجيدة. إن الحرف المخطط ليس حرفا كليا، إنه بالأحرى شيء جميل يتموضع بين الكتابة والموسيقى. الكتابة تعطي أكثر مما تأخذ، إن حدث العكس فلا مفر من تركها. الكتابة ما هي إلا أحلام كبيرة عجزنا عن تحقيقها، فتولت الأوراق ذلك.

السفر. يقول ابن خلدون في مقدمته: الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، يوقع على كل صوت منها توقيعا عند قطعة فيكون نغمة، ثم تؤلف تلك النغمات مع بعضها البعض على نسب متعارفة فيلذ صباعها لأجل ذلك التناسب وما يحدث من الكيفية في تلك الأصوات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب، فيكون صوت النصف وصوت ربع وآخر خمس، وجزء من العشر كذلك يعد صوت. واختلاف هذه النسب عند تأديتها إلى السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب، وليس كل تركيب منها ملذوذ عند السماع، بل الملذوذات أو المستساغ منها له تراكيب خاصة هي التي حصرها أهل علم الموسيقى وتكلموا عليها كما هو مذكور في موضعه.

كما أشار صاحب المقدمة إلى سر تلذذ الأذن والنفس فيقول: ولنبين لك السبب في اللذة الناشئة عن الغناء، ذلك أن اللذة كما تقرر في موضعه هي الإدراك الملائم والمحسوس، إنما تدرك منها كيفيتها، فإذا كانت مناسبة وملائمة كانت ملذوذة في مخيلة المدركين.

0: يشير الفارابي كذلك في نص آخر إلى أن كلمة موسيقى في استعمالات اللغة العادية تدل على الألحان، واللحن هو كل مجموعة من النغمات رتبت ترتيبا محددا منفردة أو مقترنة بالكلام، ولكن الموسيقى من حيث هي صناعة وفن شامل تتضمن الألحان والمبادئ التي بها تلتئم وبها تصير أكمل وأجود، وليست صناعة الموسيقى إذن صناعة ألحان فحسب، بحيث تشمل الأسس النظرية التي تبنى عليها جودة الألحان وكمالها.
1: عش أنت

وهذا الجمال والجودة جميل الوقع على نفس المرء، فتطرب له الأنفس ويتحرك داخله شجن الإنساني فيتعلق بهذا الأثر الغنائي أو ذاك، ويظل يردد ما سمعه باهتمام كبير حتى يشعر أحياناً أنه من كتب ولحن.

الموسيقى في علاقة بالكلمات. العالم الأول جزء من الفن الذي خلقه الإنسان دائما ليتحدى النسيان. قاعدة جميلة نعيدها ونتلحف بها في كل مرة نتحدث عن الجمال المحيط بنا، فمن رهانات الإنسان أن يظل جميلا كل العمر وتظل آثاره الأجمل. يبحث الإنسان عن فتنة ما يدرك وما يبقي وفتنة ما يصنع أحيانا، فالجمال أحيانا لم يعد كافيا. يحب الإنسان الانبهار لأن الانبهار بالنسبة له مجال جديد للتساؤل ومحطة لمحاولة الطوق نحو الأفضل. هو يحاكي جمال كل شيء يحيط به ويحاول أن ينسى كل ألم يلم به، وإن نسي جميل أشيائه فيستعيذ بها عن أشياء جديدة يصنعها أو يعانقها. الذكريات التي تعيش مع الإنسان هي رغبة جامحة ومحاولات جادة لإدراك ذاته، حتى لا تدخل طور هذه الذكريات بل تظل، وإذا ظلت ظل، وحتى لا يظل أي لا يضيع سيجعل له عوالم جديدة متاحة في كل مرة تخرج من نفسه وتعود إليها، أو تخرج من ذوات الآخرين، موسيقى، ألحان، كلمات، وتعود إليه بالقراءة والتفنن والإدراك، كذلك بالاستئناس والمؤانسة. مع تحيات سمية رجب عكرمي.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك.

0: تمام منتصف الليل.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. قال ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس لسعد بن حسين إن مشروع تونس المبدعة مكن من هيكلة 6 مجموعات تعلقت باختصاصات جهوية وهي الحلفاء في القصرين والموضة في تونس والكليم الكافي والنسيج التقليدي في الساحل وأواني الحدائق في المكنينة والألياف النباتية في جابس. وساهمت هذه المجموعات في تنظيم الفاعلين وتحسين الجودة وهيكلة الإنتاج وتسهيل النفاذ إلى الأسواق. كما مكن المشروع أيضا من دعم 11 نشاطا اقتصاديا محليا تهم حرفا ذات إمكانية عالية كالخزف والتطريز، تم تحويلها إلى نماذج اقتصادية ناشئة يمكن استنساخها. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة أمس بقصر باردو جلسة خصصتها للاستماع إلى أصحاب المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وذلك على ضوء ما تلقته اللجنة من ملاحظات ومقترحات تعديل من مختلف الأطراف. هذا وقررت اللجنة مواصلة النظر في المقترح المعروض بالاستماع إلى مختلف الأطراف ذات العلاقة قبل الانتقال إلى دراسته فصلا فصلا في جلسات تعقد لاحقا. أعلن البنك التونسي للتضامن أمس عن إطلاق منتوجين رقميين جديدين وهما BTS Pay المخصصة للدفع عبر الهاتف الجوال وBTS Net منصة الخدمات البنكية عبر الأنترنت، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تحديث وتحسين تجربة الحرفاء. أخيرا من أخبار العالم، أعلن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي عن عزم بلاده طرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز وإلزام إيران بوقف الهجمات في المضيق. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

0: جيل ذهبي وبرشا حكاية برشا حكاية. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: مع الذكريات مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي.
0: هذا يغني
2: هاي غني لك شنو المانع.
0: وهذا يحكي
3: اخويا انا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا.
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
4: بنفس اليوم متغير فقلك 90% بالتمام.
0: واللي تعدى وفات
5: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين
1: في رحلة حنين.
6: ذكريات أيام جميلة.
2: إيش نقول له مانا؟ نقول
0: رحلة حنين.
7: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين رحلة حنين.
8: مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من رحلة حنين. رحلة حنين اليوم خاصة شوية، حابين نحكوا على الأغنية التونسية، تاريخ الأغنية التونسية

0: وضيفنا العزيز اللي حاضر معنا اختار عنوان جيد جدا، عنوان حلو ومستفز أيضا، وبش نحاول نغوصه في أحداث الأغنية التونسية، تواريخها، بداياتها، أعلامها والأسامي اللي صنعت مجد الأغنية التونسية في فترات متلاحقة. ضيفنا العزيز خالد قاسم، تحية ليك خالد، مساء الخير.
1: يا مرحبا، مساء الفل أخت إيناس.
0: تحية ليك ومرحبا بيك، نورتنا في رحلة حنين على موجة إذاعة قفصة، مش أول مرة طبعا، عندك قصة وحكاية معها إذاعة قفصة وغنياتك ما شاء الله ديما حاضرين وإنتاجاتك الغنائية حاضرة.
1: شرفني وحقيقة اسمع، هي تونس بلاش معناها إذاعتها الجهوية وإذاعتها الوطنية، وسبحان الله كل ربوع الطيبة حاجة تشرفني وحاجة جميلة جدا.
0: نعرفوا ثقافتك الموسيقية، نعرفوا درايتك بالأغنية التونسية وبعالم الموسيقى والأغنية التونسية، شخصيا نتابع فيك على موجة إذاعة المونستير، الحقيقة تستفزني برشا المواضيع اللي تطرحها والحكايات ومحلاها حكايتنا وذكرتنا، ذكرتنا التونسية اللي تحفظ برشا على الأغنية التونسية بأعلامها بأسميها بالأغاني الحلوة بالتقاطق اللي نسمعوهم ونشيخوا عليهم، هكا نبدو نتبنوا في الموسيقى وفي الأغنية التونسية.
1: هو صحيح كلامك، هو الهدف من برنامج صباحك تونسي مع الفل الجمالي في السبت وحتى برنامج في البريمة اللي عملناها لمدة 3 سنوات كان هو الهدف، هات يلا نغرفوا من التراث الموسيقي والفني والشعر والأدب، وعندنا ما شاء الله أعلام وفنانين كبار اللي شرفوا تونس معناها وطنيين وعالمين. وتعرف ما يخفاك تم هجمة كبيرة صارت على الثقافة وعلى الفن في تونس. كان الهدف هو حبينا نبرزوا الحاجات اللي تميزنا، وما هي إلا محاولة من احنا منك انت ما شاء الله عليك زادة ماكس مقصرة وديما تصغرنا الفرصة زادة باش تقدم معناها الحاجة متاعنا احنا التونسية اللي تمس معناها واللي تعجب واللي معناها يلزمها معناها توصل حتى معناها للعالم العربي ولا العالمية على سلاح. هي محاولة وإن شاء الله ربي ينجحنا الكل. يا
0: الأغنية التونسية نغوصوا فيها ويظلي ما تكفيش ساعة أن نحكو على تاريخ الأغنية التونسية. سميت عنوان اليوم الحصة، حبيت أنك تسمي العنوان بالبنت العريض قرن من الأغنية التونسية. مش باش نحكو على الفترة الأخيرة والعشرة والعشرين سنة الأخيرة، لكن باش نحكو تقريبا على قرن من الأغنية التونسية، بدايتها اللي برشا مصادر تأرخ أنه مع بداية العشرينات في القرن الماضي دخلت لتونس الأغاني الليبية مع الفنانين الليبيين اللاجئين، دخلت معهم الأغنية الليبية. ما نعرفش المعلومة هذه صحيحة وإلا لا، خصوصا أنه فما يقولوا برشا أنه تأسست في الفترة هذيك تقريبا فرقة تغني لأدوار متاع عبد الحمولي ومواويل عبد الحي حلمي وسلامة حجازي. هل أنه صحيحة المعلومة وإلا فيها مغالطة كبيرة؟
1: هو صحيح في زاد منها أنه فما تأثير فن ليبي وما يسمى بالأغنية الترابلسية، وأصبح قسم في حد ذاته مع قسم الأغنية الترابلسية، وأصبح قسم في مميزاته في أغانيه وفي طريقة أدائه، وتشعروا فيه فنانين معينين. وهذا خاصة جاءوا مع الهجرة الأولى والهجرة الثانية اللي صارت بعد الاحتلال الإيطالي 1911. لكن التسجيل احنا قلنا قرن الموسيقى التونسية، هو يظهر لي أكثر معناها سواء التسجيل الأولى للأغاني التونسية ترجع 1900 معناها 123 سنة.
0: ما شاء الله أكثر من قرن معناها من تاريخ الأغنية التونسية، هذه تاريخ صحيحة خطر برشا مصادر تأكد أنه راهو كانت قبل الأهزيج البدوية والأغاني الشعبية كانت فما حاجات كما هكا، لكن الأغنية معناها احنا نحكو على أغنية تونسية جات مع الأسطوانات الشرقية اللي جات لتونس دخلت، وأيضا حتى مع الفنانين الليبي.
1: صحيح، هو الموضوع متشعب جدا لأنه الأغاني التونسية احنا نحكيه على الفن المألوف اللي عنده تقريبا 4 قرون، وهناك الفن الشعبي والفن البدوي، وهذا ما عندوش معناها تاريخ معين. هي معناها موسيقى الشعوب التونسية والأرياف التونسية. لكن التسجيل احنا حبينا نوعا ما شوية تسويق هكا، وفي السواعة هذه معناها تكون معناها نقدم حوجة هكا طريفة للمستمعين. التسجيل الأولى ترجع 1900 وهذا الشيء موثق في موقع نجم الزهرة. علاش تمت هالتسجيل؟ تم المعرض العالمي اللي صار بباريس واللي على خاطره تبنى برج ايفل، برج ايفل تبنى على خاطر المعرض هذا. عندنا معناها نقول احنا معناها مستشرق مغروم معناها بالتسجيل اللي جاء هنا 1900 وسجل تقريبا ثم 7 ولا 8 تسجيل موجودة. أنا طبعا إن شاء الله نسمعهم شوية، صحيح الجودة مش جيدة لكن نحكي على 123 سنة. مثال شنو نلقاونا هنا؟ نلقاو عزف على النزول، عزف على القمري، نلقاو 3 أغاني جاني المرسول، عمري راح في الغربة فناني اللي هي معناها شعر بصوت صالحة لكن هي في الأساس من التراث وممكن تراث الليبي، أغنية تاريخها اسمها قرد بيا برغوث الماء. نلقاو تسجيل القرآن بصوت معنا مقرأ، ونلقاو معنا تسجيل الخرافة. هذه 1900 التسجيل الأولى على الاستيوانات. مش حتى على الاستيوانات، قبل ما تجي الاستيوانات كانت آلات خاصة معناها اللي بدأت مع باسي ماركوني وبعد تواصلت مع الشركات الأخرى كولومبيا وباسيفيك ومن بعد بيضافون وما أدراك ما بيضافون ومن بعد جت شركة معناها أم الحسن غنات من بشير الصايسي. موضوع طويل جدا معناها حلو
0: نحكوا على أسطوانات ونحكوا على تسجيل نادرة من الأغنية التونسية. التسجيل يظلي خالد ما كانش يتم في تونس، معناها كان فما تسجيلات تمت في خارج تونس من بعد ولات فما شركة أسطوانات ومن وقتها ولا معناها دخلت تقريبا الفترة وقتاش هكيك
1: نحكيوا على أول القرن، لأنه أول هي الشركات كانت معناها باتي ماركوني إيطالية وبعد جات شركة معناها الألمانية وبعد ثم زوج من لبنان الأخوان بيضة أسسوا شركة بيضافون في برلين وبعد عملنا فرع في القاهرة 1906. 1906 بدأت التسجيل متاع شيوخ معناها التعرب المصري والشرقي المنيلاوي والحامولي وأسامي عديدة بدأت التسجيل في هذاك في أول معناها للقرن 1906 و7 و8 وبدأت التسجيل هذيك توصل معناها لتونس ويحفظها أيضا الفنانين في ذلك الوقت التوانسة. لكن ما يمنعش اللي التوانسة كانوا يتنقلوا البرلين ويسجلوا التسجيل متاعهم. احنا حتى كي ناخذوا معناها الجداول اللي توثق معناها للاغاني باش نلقاو تسجيل بيضافون المانيا 1920 1927 وتواصلت معناها حد الاول الاربعينات وقت اللي سي بشير الصايسي خذا النيابه واسس معناها الشركه معناها بيضافون في تونس وبعد سماها هو اسطوانات ام الحسن.
0: نحكوا على فتره دور لي الثلاثينات وافتتاح سوق الاسطوانات في تونس، الفتره هذه صحيح انه المصادر تقول في الثلاثينات والا قبل والا من بعد باش عرفنا من بعدها؟
1: قبل التسجيل الاولى الموجوده بصوت فنانين معناها كبار مش نقاول الفنانه ليلى صفص، ليلى صفص فنانه من الجاليه اليهوديه وهذه الفنانه هي خاله حبيبه نسيكا وما درات ما حبيبه نسيكا اللي بعد نحكيوا عليها. الفنانه ليلى صفص عندها تسجيل رائعه ايضا ثم اغاني شعبيه مثال اغنيه على الجرجار اللي نعرفوها احنا. التسجيل الاولى ترجع لليلى صفص مسجله 1900 تقريبا و12 واحنا نعرفوا الاحداث المجلات صارت 1911 معناها الاغنيه مسجلتها باسم الفارس. الاغنيه دي النجمه ممكن زاد نبحثوا منها شويه رغم التسجيل مش بجوده لكن ليلى صفص تسجيل 1906 و8 و11 مش نلقاو اغنيه يا ليالي، نلقاو اغنيه كنا جاني المرسول، نلقاو اغنيه ايضا تعليم المطهر قابله يا سوسيه، نلقاو اغنيه يا عين الارخى والعديد من الاغاني ايضا الطارفه ايضا.

0: وفي نفس الفترة كان هناك منافسة بين هذه الفنانة الكبيرة ليلى سفنج وما أدراك وبنات شمامة. كان هناك حرب فنية بذلك الزمان.
1: بنات شمامة الفرقة يذري أول فرقة نسائية تونسية في تونس الفترة هذيك، تسجيلات نادرة جدا، وأنا نحب نحيي كل القائمين على منتدى سماعي بالحق، يعني خاطر يوثق ويجمع الأغاني التونسية النادرة والتسجيلات النادرة. فما حتى خلية يخدموا في خدمة حلوة برشا، أنهم يصلحوا في الكاليتي متاع الصوت، يحاولوا أنهم ينحوا شوية الكراشمون الموجود في بعض الأغنيات. بنات شمامة فرقة خدمت برشا، غنت برشا أغاني تونسية من التراث التونسي، وإلا لكن منعرفش معنى الكلمات الحقيقة مش واضحة. أنا حبيت أنه نثبت شوية في الكلمات، ما فهمتش الكلمات مليح.
0: صحيح التسجيل ما كانتش واضحة، لكن ثم أغاني من أغاني تنجل معنا تتمم. عندنا أغنية مثل طريفة، تبقوا على خير يا سيادي، حسن مضن على السمع ينادي، تبقوا على خير هذا مشينا، واللي حبنا يبعث علينا. هذوم يغنوا في آخر الصحراء بعد ما كانوا الصحراء، وحفلات الزواج كانت أكثر حاجة، والخيطان والفرحات التونسية. عندنا مثلا لقاو أغنية طرابلسية، لقاو أغنية نجمة الفريدة، أغنية اسمها الفريق زاد عليا، أغنية ليه الغصون، ممكن هذه نقولوا شرقية، حتى هم كانوا يعاودوا أيضا أغاني الشرقية اللي تجيهم من مصر يعاودوها. عندها أغنية مثل نور عيوني، عندها أغنية من أحلى ما غناه وهي أغنية يا من صبر صبري على جل. الأغنية هذه اللي نعرفوها غناوها هما، غناها يعقوب بشيري، وتشعر بها معناها مصفى الشرفي كعودة في الفيلم.

0: خير خير بابا بركه الماوفي مازالت الفركه حتى لو كان كبرت باقي مازال الفركه
1: زين زين ما علي

0: اغاني تاريخ جدا. هذا مبنيات شمامه، نحكيه على الفتره هذيك، الفتره الاولى العشريه الاولى نتاع القرن، معناها القرن العشري.
1: نمشوا لفترة أخرى خالد بعدها بشوية، يظهر لي فما الجالية اليهودية اللي تعيش في تونس وظهور برشا أسامي، وإلا ممكن فترة فما تسبقها فترة أخرى يظهر لي.
0: العشرينات هي فترة خاصة حبيبة مسيكة والشيخ العفريت، هذوما النجوم الحاضرة كما قلنا احنا. حبيبة مسيكة هي بنت أخت معناها ليلى الصفد، واللي هيئتها وخرجت ولات نجمة حبيبة مسيكة. حبيبة مسيكة دخلت المسرح 1911 وبدأت تجارب المسرحية. هنا بين قوسين الفنانة، أكثر منه الفنان،
1: مولودة في مدينة دستور حبيبة مسيكة
0: بالأساس وتقدم الأغناء بكلهم هما. حبيبة مسيكة ولا فضيلة ختمي، شافية رشدي، فتحية خيري، هنا راشد، هما ضمن كلهم كانوا يغنيوا ويمثلوا المسرحيات والأوبيرات. ما كانش الفنانة تغني كهو، لا يلزمها تكون زادة ممثلة بالأساس، خاطر كان ثم تونس كانت محط معناها رحال معناها المسرحيين يجوا من مصر مثلا ماشيين للجزائر ولا ماشيين لبلاد اخرى، يقعدوا شويه في تونس ويرتاحوا يقدموا يتعلموا منها من التوانسه. وهنا عندنا مسرحيات مثلا قدمها زكي طليمات في تونس، شافية رشدي تسميت رشدي مش الى نسبه لرشدي، نسبه الى فاطمه رشدي الفنانه الكبيره المصريه اللي جات لتونس وعملت عروض وكانت معجبه بها فنانتنا شافية واخذت اللقب نتاعها.
1: حكينا على نوعية خاصة ممكن نتاع الأغاني في الفترة هذيك، برشا يقولوا إنه الأغاني هذيك كانت كلماتها مخالفة شوية لعاداتنا وتقاليدنا، ظهرت برشا أغنيات، احنا نحكو مثلا على حبيبة مسيكة اللي كانت بعض كلمات أغانيها مستفزة شوية.
0: هو كيما يقول لا يحمس
1: في مجتمع محافظ يعني، وفي فترة معناها كانت تونس تعيش في فترة حساسة شوية، الفترة هذيك ظهرت الأغاني هذيك اللي كانت فيها وعليها.
0: هو السنة اللي برغا نحكيو على الفترة هذيك العشرينات نتاع القرن، راهو نحكيو على جالية يهودية مهمة، نحكيو تقريبا مؤرخين يقولوا تقريبا احنا زوز ملايين ونص تونسي، فيه 100,000 يهودي عايشين في تونس بين جربه وبين المقنين وسوسه وصفاقس وتونس والكاف، ونحكيو على المالتيين والايطاليين والاسبانيول وحتى من اليونان، نحكيو على جاليه راهو مهوله. وبخلاف الديانات الجاليه الاسلاميه عندنا جاليه مسيحيه كبيره وجاليه يهوديه، وطبعا القيم اقول انا ماهيش هي بيز. هكا علاش هما تو مثال في سهراتهم خاصة في هذه قلوا احنا هالكافي شانتي ولا الكافي شانتا وفي النوادي معناها يقوموا بسهراتهم الخاصة ومع ما يتبع تلك السهرات. هذاك علاش ما كانتش عندهم القيود متاعنا احنا، لكن ما يمنعش غناوا الاغاني الوطنية لانه يعني هما كانوا ايضا يساندوا في معناها في تونس. وحبيبة مسيكة معناها كان المستعمر الفرنسي قداش مر يهبطها من المسرح، هذا كانت تقدم مسرحيات وطنية وعندهم اغاني معناها فما بعض الاغاني اللي توا كي قرناها وقت توا ما تسمى حتى شيء قدام اللي سمعناه توا في القرن هذا. كان عندها الاثار الكبير في التفاجيل الفنيه، عندها اغاني من التراث، اغاني من الشرقيه، واغاني كتبت لها معناها خصيصا هي. ثم تفاجيل طريفه هي ديو مع خميس الترنان، زوروني بالسلامه وطلعت يا محلاها، هذه مسجله في برلين 1929 وكان يرافقها خميس الترنان لان هو عازف العود في فرقتها وكان يرد معها.

0: وهي ما قصرتش في ميسو ترنيم، تم تسجيل علي تحب تسحب رجلها تجيني نعلمها الأصحاب، كانت هي ترد عليه في الأغنية هذه، أغنية طريفة هذه.
1: الجالية اليهودية نحكوا على الموسيقى والأغنية التونسية، كانت عندهم مكانة في الحقل الغنائي الموسيقي في تونس، أنه نوعوا شوية في نوعية الأغنية، دخلوا بعض الحاجات ممكن أحنا اللي كانت دخيل علينا شوية، لكن يبقى ديما دورهم فاعل في الأغنية التونسية فترة مش شوية يعني سنوات، نحكوا على 10 و20 سنة. حبيبة مسيكا والشيخ العفريت تقريبا في نفس الفترة ظهروا أيضا عديد الأسامي الجالية اليهودية، نحكوا راهو مناش باش نحكوا على الفنانين التونسة، فما أسامي أخرين أيضا ما خدوش الشهرة متاع الشيخ العفريت وحبيبة مسيكا، لكن عندهم زاد دور فاعل في الأغنية التونسية.
0: هو ثم تراث الفنانة معناها لويزا التونسية وزوجة معناها حبيب مسعود العازب، لويزا التونسية عندها تسجيل معناها غاية في الروعة، وآخر تسجيل سجلته عام تقريبا 64 على الباب دارك تتغنى معناها بوم الزين، تسجيل رائع جدا، وحتى اللكنة لأنه الفنانين هذوما كانت عندهم شوية اللكنة متحمهم نطقهم الخاص، اللي هو عندهم لكنة خاصة بهم نسمعها في غنياتهم. نبيها كاراولي الفنانة القديرة وبنت قفصة يعني عرض القنطرة، هو أغلب أغاني معناها لويزا التونسية، شفتك مرة متعدية موجودة في حليبة، غناية مبروكات تبرى ناري على ولد البازار، هذه كل أغاني عودتها نبيها كاراولي في عرض سمات القنطرة، وقدمته بصورة بديعة في التسعينات، وما ثماش وانطلقت مسيرة نبيها كاراولي الفنانة التونسية المحافظة على التراث والأصيلة، بدأت شوفي من التراث وإرث فنانة لويزا التونسية بالأساس.

0: نمشوا للفترة اللي من بعد، وفترة كانت أيضا فترة مهمة في تاريخ الأغنية التونسية. فما تنوع كبير في نسق الأغنية وتصاعد أيضا في نسق الأغنية، ظهرت برشا أنماط موسيقية، ظهرت برشا ألحان، فما تنوع كبير، فما ثقافات أخرى ممكن بدأت تدخل لنا شوية، فما بدينا هكا ناخذوا شوية من الشرق وشوية من الغرب، فما تنوع الفترة اللي من بعد.
1: تنوع كبير، معناها كنا فترة معنا للآخر العشرينات، وعندنا ضعيف مسمى بالأغاني الفرانكو أراب. أغنية شيري حبيتك، شيري حبيتك هذا ديو بين معناها شافي رشدي والهادي الجويني، مسجلينه في آخر العشرينات، مسجلينه في ألمانيا معهم. بدون في مدام وعدة أغاني، ما ظهرت الأغاني الفرانكو معناها اللي تشهرت معناها في تلك الفترة. وطبعا كان ثم قلنا احنا الجالية، معنا خاصة الجالية الاسبانيورية والمالتية، وهذه اللي اثرت بعد في التمشي بتاع الفنان الهادي الجويني، اللي علاش نحس نقولوا احنا الفنان اللي الحانه تحسها متوسطية فيها نغمة الفلامنكو، خاطر في تلك الفترة كانت جالية كبيرة جدا، خاصة في حلق الواد معناها والكرم، جالية مهولة، وجالية معناها هي لبنات تونس، او احنا البني في تونس كي تمشي تتزوج في تونس العاصمة، ولا حتى المدن الكبيرة الولايات سوسة صفاقس، ممكن حتى مش حسك البني اللي بنوها الطلايب والمالتيين، لأن يعني هم بعد خاصة معناها الحرب العالمية الأولى هاجروا كثيرا إلى تونس وكانوا أصحاب صنعة، هيك عليه ساعات تلقى بنية في تونس اللي هم يسميوها وكالة، لكن كي تدخل وتشوف الدروج وتشوف الحديد المنقوش والفيونس والبراكت أبدا في تلك البنايات ما يسمى البني معناها الاستعماري ولا الكولونيال. تأثيرهم كان كبير معناها على الماكلة التونسية، على المطبخ التونسي، على اللباس، وعلى أيضا معناها الفن التونسي.

0: رغم الدور الكبير اللي عملته الجالية اليهودية، نحكوا على الفنانين هذوكم في الفترة هذيك، ورغم التنوع ورغم الأغنيات اللي كنا نحكوا عليهم كلها، وفما ثقافة أخرى وفما فن وفما موزيكا وفما حب للحياة من خلال الأغاني هذية، لكن يظهر لي ما هذية ما عجبش بعض المثقفين التونسيين، يشوفوا أنه الأغنية اليهودية والأغاني هذيك كانت حاجة دخيلة علينا، خلينا نقولوا معناها ما نهربوش منه الموضوع، أنهم يقول لك ميعوا الذوق العام ودخلوا علينا حاجات دخيلة علينا، خلينا احنا ننهضوا بالأغنية التونسية ونخرجوا الأغنية التونسية من براثن هالميوعة والتميع هذية، خلينا ننهضوا بها من خلال تأسيس الجمعية اللي تأسست عام 1934 والجمعية الشهيرة للمحافظة على الفن التونسي اللي سموها الرشيدية، واللي ما زالت اليوم الرشيدية قائمة، اللي تحافظ على الطبوع والنغمة والأغنية التونسية الأصيلة والفن التونسي الأصيل. هل أنه هذية كان سبب لتأسيس الرشيدية، وإلا أنه فما أسباب أخرى، وإلا من عرش خاطر درايتك بالموسيقى وتعرف الموضوع هذية ممكن تفهم أكثر مني؟
1: هو صحيح، حتى تقسيم كنت في الموقع نجمة الزهراء، تقسيم التسجيل يتم ما قبل 1934 وما بعد 1934، عندهم هما تاريخ نفسه لتاريخ تأسيس الرشيدية، واللي هو جاء بعد موعد مهم صار معنا في مصر، اللي هو مؤتمر الموسيقى العربية اللي صار عام 1932. المؤتمر هذايا اللي كان تقريبا بتحذير من البارون دي لونجي من تونس، اللي كان هو على اتصال بالملك فؤاد معنا الأول، وكان الهدف لأنه الموسيقى التركية يعني منفاش روعة بجنة في وقت الإمبراطورية العثمانية، وتأثير معناها الموسيقى العثمانية على الموسيقى العربية، وبخلاف معناها لأن تقريبا أغلب البلدان باش تكون مستعمرة، معناها سوريا ولبنان من فرنسا، تونس كيف كيف، ليبيا استعمرتها إيطاليا، مصر استعمرتها بريطانيا، يعني مش لقاها مستعمرات، وهالمستعمر حب يبث ثقافته هو ونوع، وصارت حتى نصرانية، احنا نحكيه معناها على صارت مشاكل، يعني طمع بيد معناها شكون معناها حتى تنصر، معناها صارت مشاكل كبيرة في الشعب معناها التونسي وحتى في الشعوب العربية. هالمؤتمر كان نوعا ما باش معناها يحطوا ضوابط وثوابت للموسيقى معناها العربية ولا الفن العربي، وخاصة انه ان الالات فما طغيان لالات معناها غربية. احنا تحت لو نشوف الموسيقى المالوف اللي يحكيوا عندها 4 قرون 5 قرون، كان التخت معناه يتكون من 4 من 5 آلة الرباب والعود ومعها الدربوكة والدف وممكن القانون، لكن بعد صارت هجمة من الآلات الغربية، الكامانزا والتشيلو معناه والأكورديون والأرمونيوم، هو الآلة الأرمونيوم أغلب التسجيل بقى فيها آلة الأرمونيوم، هي خاصة الشيخ العفريت كذلك العزف الزميل عليه. صار المؤتمر هذاك ونوعا ما حدوا الضوابط معناها شو يلزمها تكون الموسيقى العربية، وبعدها هي كانوا تم جماعة وطنيين خاصة معناها مصطفى الصفر وشخصيات أخرى معناها أدبية وفنية واجتماعية، اللي هما قالوا يلزمنا نأسسوا معناها جمعية نحافظوا على الموروث التونسي من مالوف من طرق صوفية من أغاني شعبية، وعلاش لا ما نزيدوش معناها نطوروا معناها. وبدأت المسيرة ما أدراك ما الرشيدية،
0: بدأت المسيرة، وديما يقولوا أنه الرشيدية تأسست لحفظ التراث وجمع التراث التونسي، ممكن خاطر حبوا يحفظوا التراث متاعنا، حبوا حتى يخرجوا شوية، معناه احنا نقولوا نحكوا على فترة حساسة شوية في تاريخنا وفي تاريخنا الكل مش في تاريخ الأغنية التونسية فقط، يقولك خلينا نخرجوا حتى الآلات الغربية، خلينا نخدموا بالفن متاعنا، حتى الخصوصية معناها تكون واضحة في أغاني تأسست حتى تحافظ على الأغنية التونسية وتجمع التراث التونسي والأندلسي أيضا. حكيت على أسامي وأعلام حاولت أنها تحافظ على الأغنية التونسية وعلى الطبوع التونسية والمقامات التونسية، وتأسس الجيل آخر وجيل من الفنانين التونسيين. نحكي على فترة أخرى من بعد تقريبا الأربعينات، يظهر لي نمشوا الأربعينات.
1: لا هو فترة الثلاثينات، لأنه من فترة الثلاثينات قبل حتى الأربعينات مش يبدأ معنا الزخم الكبير متاع الإنتاج الفني، وخاصة الرشيدية اللي فيها نادي أدبي كان برئاس معنا الشيخ العربي كبادي، وفيها النادي الفني برئاس محمد التريكي، ومعه معنا العثمان الكعك، وبعد جاء معه معنا صالح سي صالح المهدي
0: ومحمد لسرم
1: وخميس الترنان وما أدراك. وبدأت التسجيل الأولى للرشيدية، وكانت هي مسابقة فنية تمت معناها مش يختاروا الشعر، اختاروا معناها أغنية يا ليمي زيني
0: مصاب عينك عيني، أي
1: هذه معناها هي
0: لحنها الشيخ الترنين،
1: تلحين صح الشيخ ميسترني، ومن بعد هي ولات معناها اغاني خاصه فوق الشجره اغنيت معناها
0: غنتها صوفيا رشدي هذه
1: صوفيا رشدي هي كانت فنانة رشيدية الاولى تقريبا في الثلاثينات لانه هم يقولوا الرشيدية مثلها نوعا ما طاوله اربع كراسي اربع ثقيل فيهم شيخ ميسر نان محمد تريكي وفيهم صوفيا رشدي وفي صالح المهدي التسجيل الاولى مش لقاو عدة تسجيل بصوت معناها فنانة معناها صوفيا رشدي مش لقاو اغنية مثلا مع العزابة بصوتها هي اغاني اخرين مش لقاو مسجلة معناها قطاع من المالوف مش لقاو مسجلة ايضا ابدات الاغاني من قبل يعني من اخر العشرينات والثلاثينات عندها اغانيها الخاصة ولكن وخاصة أغنية كحلة الهداب وما أدرك أغنية كحلة الهداب أغنية معناها ارجع لله يا قلبي عندها أغنية حلوة يتبقى الورد وين نحطك اللي من بعد خذاها في قاسم كافي لكن هي الأغنية مختلفة معناها غنيتها صوفيا رشدي وغنيتها ديوب على هذه الزويني هالأغنية هذه يتبقى الورد وين نحطك.
0: الفترة هذه تميزت أيضا بأعلام في التلحين وحتى في كتابة الأغاني كانوا برشا مدلعين في الموسيقى كانوا برشا عارفين بالموسيقى وساهموا في النهوض بالأغنية التونسية استغلوا أيضا الأصوات الحلوة والجميلة كما كنت تحكي على صوت صوفيا رشدي والأغاني اللي غنتها صوفيا رشدي في الفترة هذه كانت المنافسة قوية وإلا ما كانتش منافسة كبيرة بين الفنانين اللي موجودين في الفترة هذه لأنه كل واحد أخذ حقه
1: هو خذا حقه لكن كانت منافسة كبيرة تعرف هو النجومية إلى حد الآن الحقيقة النجومية تختك فكان وهذا معناها قدر الفنان وهي طبيعة عند الفنانين النجومية هذا كان معناها قانون اللعبة كل فنان يحس روحه هو معناها مسيطر على المستمع وحس روحه هو النجم معناها رقم واحد أولا صارت هو قبل بين صوفيا رشدي وبين حسيبة رشدي لأنه يعني صارت معناها منافسة كبيرة وعدة حكايات وروايات عن هذه الحرب معناها الفنية ولات عملت حسيبة رشدي مشيت معناها المسرح وحسيبة رشدي ولات تمثل في الأسرة السينمائية عام 46 و47 معناها في مصر ولات نجمة معناها وبعد صار إشكال غديكة وحتى دخلت أم كلثوم يقولوا معناها كان ثم ضغط عليها باش هي هرجت رجعت من مصر ومشيت مع زوجها الامريكاني ومشيت سكنت في امريكا صار ايضا صراع بين هو نوعا ما صراع لكن بين صليحه وسيده صوفيا رشدي السيده صوفيا رشدي كانت نوعا ما هي تقول لك انا اسس كنت من المؤسسين الرشيديه كنت بمال خاص حتى معناها نجيب معناها نفرش معناها الرشيديه وين الحفلات نجيب الزراد ونجيب معناها
0: خالد معلومة أخرى أنه حتى الملحنين اللي كانوا يخدموا في الرشيدية في الفترة هذيك واشتركوا حتى في التلحين خميس ترنين نحكوا على محمد التريكي ما كانوش يتقاضوا في المقابل يعني كانوا يظهر لي يخدموا هكيكة يعني لله
1: صحيح لأنه الهدف كان وطني كبير بالأساس هي الرشيدية جمعية معناها وطنية الحقيقة معناها الجانب المالي ما عنديش فكرة لكن من الطرايف اللي مثال فما في كتاب اللي كتب زمان صالحة اللي ألفه معناها سير الحموني يحكي فيه على تاريخ صالحة هناك معناها ضد نقول أنا صور اللي ضد رسائل رسالة أرسلتها للرشيدية للسيدة صالحة تلوم عليها قالت لها راك أنت ما جيتش في الموعد عندنا تسجيل باش تقوم بها ما جيتش معناها قمت بالتسجيل نتاعك وماذا بيا تقول لنا إذا كان ثم مشكل نحلوه السيدة صالحة ردت طبعا هي بنعرف ما تكتبش لكن ثم شكون كتب لها اللي الحقيقة معناها ظروف الحياة صعيبة وأنا معناها دخل الرشيدية معاشي كثير وتلزيت معناها باش نخرج للحفلات الخاصة باش ننجم معناها نستغرق بين قوسين المطربة صالحة الوحيدة اللي كانت موظفة في الرشيدية الرشيدية جابت صالحة وبالأحرى هي افتكاها يعني مكتشف صالحة معناها الباجي السرداحي اكتشف صالحة و جاب في حفلة الافتتاح لذاعة 38 سمعوها معناها في مصر الصرر ويحكي محمد التريكي في الحوار معناها جاء في مصر قال سمعت ما سمعت البارح قال سمعت قال شنو الحكاية قالوا سأل قالوا راي مطربة تخدم مع الفنان الباجي السرداحي عنده عواج وعنده فرقة قالوا معناها بعثوا له قالوا معناها قالوا اسمع امشي وقل يا تحب تجي انت صالحة مع احبابيك من الرشيديه ما كانش راهم يشوفوكوها منك بالقوه. كان العمل هكاك سلم امر الباجي السرداحي وسلم صالحه ودخلت للرشيديه وكروا لها منزل واعطوها شهريه وعاونوها عملت كان عندها وشام معناها في جبين عاونوها باش نحات لك الوشام وهكا علاش كانت يرحمها صوفيا رشدي نوعا ما تسخر شوية من صالحة، وحتى لما بعد كل المطرب البدوية الموشمة اللي تلبس اللحفة اللي كانت نرجع للحرب بين النجوم، صار برشا كلمات معنا بين الفنانين هذول.
0: بقينا في الثلاثينات، يظهر لي وحكيت تو على تأسيس الإذاعة التونسية أواخر الثلاثينات 38، كان أيضا الإذاعة التونسية دور كبير في نهوض بالأغنية التونسية، وبدت المنافسة قوية بين الفنانين التوانسة في تقديم الإنتاج الجديد، حتى ما عادش يعتمدوا فقط على الموروث الغنائي، ولات فما إنتاجات جديدة وبدت المنافسة قوية، ولاو فما مطربين في الصف الأول وفي الصف الثاني، وكانت المنافسة قوية بين أسامي كبيرة، خلينا نقوله فضيلة ختمي، علي الرياحي، صدق ثريا، يظهر لي يوسف تميمي، فتحية خيري، شافية رشدي أيضا،
1: شافية رشدي للوصل الأربعينات مازالت تنتج معناها ومازالت معناها،
0: الجاموسي، الجويني، تقريبا في نفس الفترة يظهر لي، منافسة كبيرة.
1: صحيح، هو كما قلت أنت آخر الثلاثينات والأربعينات، الأربعينات باش نحكيو معنا على كوكبة من الفنانين التوانسة، أصوات نسائية ولا رجالية، مع أيضا ظهور معناها الملحنين والشعراء، باش نلقاو في قدر الصرار، في مش نلقاو معناها بوك ما يسترنا مازال على رأس الملحنين في محمد التريتي، أول لحن عمله في صالح المهدي، مريض ثاني عام 1945 وكان عمره تقريبا 22 سنة، وكانوا فرحانين هالمنحم الشاب اللي تخلى الرشيدية، أيضا معناها السيد شطة كان موجود وكان يلحن الفتحية خيري، علي الرياحي عمل الحفل طولولة 1936، وهنا نرجع تقولوا الحفلات معناها هو قدم في حفلات يظهر لي الجمعية الخلدونية، قدم برنامج الحفلة وقتها يظهر لي مصطفى معناها الصر رفض، معناها رفضوا، قالوا يلزم برنامج تونسي، ما نحبوش احنا اغاني شرقيه، منير المهديه وام كلثوم، انت فنان تونسي يلزم برنامج تونسي. عام 36 وخضع للامر علي الرياحي وبدل البرنامج وقدم سهره معناها ناجحه باغاني معناها تونسيه.
0: نحكوا على الفترات المتلاحقة من بعد والسنوات من بعد والعشريات المتلاحقة، الفترة من بعد وقتش بالضبط؟ تقريبا 10 سنين من بعد يظهر لي أخرى، نحكوا على الخمسينات.
1: نحكيه عن الخمسينات، أنا ذكرت حاجة، إحنا كانت هناك حفلات تبث مباشرة في الإذاعة التونسية، كان كل فنان عنده حفلة أسبوعية متاعه، حفلة صليحة، حفلة الرشيدية، علي الرياحي، فتحية خيري، وهذه الحفلات هناك بعض التسجيل موجودة، لأن هي باش تكون وصلة 3-4 أغاني، هناك بعض التسجيل، لكن مع الأسف اللي صار يقول حتستر عمامه يحكوا لي مرة خاصة شافي رشدي كي قتلوا، راه كانت الحفلات تبث مباشرة في الإذاعة وكانت تسجل على معنى استوانات من فضة، ولكن لما صارت بعد استحقوا معناها تبديل مقر جديد يظهرني، تم معناها خذوك الاستوانات من الفضة ومع الأسف باعوها لأنهم حاشتهم بالمال، ويظهرني بعد تواصل الإشكال حتى استغلوا استوانات بعد في تسجيل أخرى معناها هنا نحكيه، وصحيح تم أرشيف مع الأسف اندثر، وهذه الحفلات اللي كانت تبث مباشرة في الإذاعة التونسية الحفلات متاع الفنانين التوانسة.
0: فترة الخمسينات كما قلنا خالد، نحكوا على برشا مطربين أخرين ومطربين كان لهم دور كبير في النهوض بالأغنية التونسية، فما حتى يظهر لي فما ظاهرة متاع هجرة متاع فنانات، خلينا نحكوا على الفنانات اللي هاجروا خارج تونس، مشاو لمصر، مشاو لليبيا، فما إنتاجات متنوعة، فما منافسة قوية بين الفنانات هذوما، فما فيهم برشا غادروا خارج تونس.
1: هو فترة الخمسينات مازالت السيدة صليحة تتربى على عرش الأغنية، ومعها فتحية خيري مازالت تنجد. من الأصوات مازالت موجودة بشيرة التونسية، هذه مطربة جميلة وهي بنت الرشيدية وعندها تسجيل جميلة جدا مع بشيرة التونسية، وكانت حتى هناك أغاني اللي هي ترد على صليحة، وهناك أيضا بشيرة التونسية تغني وراها صليحة ترد عليها، بدأت تظهر هو ثم ديو أغنية ثلاثية تغني هي فيها السيدة عليا ومعها في مصر الشرفي، وفي الكورال نسمع السيدة صليحة أوراهم. في فترة الخمسينات ظهرت نجمتين كبار هي هنا راشد وعليا. عليا ظهرت في عام 52 بأول تسجيل أغنية ظلموني حبيبي اللي معناها رضا القلعي. رضا القلعي كان عازف في فرقة فتحية خيري، لكن صار إشكال وخرج واستقل وكون فرقة المنار، وجذب ليه معناها فنانين شبان، أولها معليا وبعد جت السيدة نعمة، الهادي القلال، الهادي المقراني، صافية شامية، وكان يقدم حفلات خاصة حفلات رمضان، حفلات جميلة جدا، هناك تسجيل متلفزة حفلة معناها الكافي شانت، ونلقاو السيدة صليحة تغني وراها رضا القلعه ياسر بالكامل. صوره معناها فيديو جميل جدا.
0: الفترة هذيك اللي كانت فيها أيضا برشا فنانات كما حكينا عليا بدأت تظهر بدأوا يظهروا المطربين الآخرين اللي كان لهم أيضا دور كبير في النهوض بالأغنية التونسية. المنافسة كانت قوية برشا رغم أنه كانوا برشا موجودين أيضا وحافظوا على مكانتهم كما كنت تحكي الفنانة القديرة المرحومة صليحة. فما تنوع كبير فما زخم كبير في الأغنية التونسية ذولي تقريبا فترة الخمسينات وإلا هذيك ذولي أكثر فترة كان فيها زخم كبير من الإنتاجات التونسية والأغاني التونسية.
1: هو آخر الخمسينات ولكن معناها بالأحرى فترة الستينات. فترة الستينات عام 62 دخلت السيدة زهيرة سالم، عام 63 جت السيدة عائشة، دخلت السيدة سلافية، والستينات وانضموا معناها المطربين معناها خاصة معناها بدأ مع قاسم كافي في الستينات والمطربين الرجال بعضكم نحن الرياح من قبل، لكن معناها بدأ أيضا معناها في آخر الخمسينات والستينات معناها الفنان القدير معناها والمعناها منزل التميمي يوسف التميمي مصطفى الشرفي أيضا في الستينات مش تبرز نجوميته مع رضا القلعي معناها وألحانه الجميلة جدا ومعزوفاته ومازال في قدر الصلاسي معناها ينتج. والحقيقة كانت الستينات هي فترة معناها الفترة الذهبية للأغنية التونسية.
0: فما حاجة حلوة أيضا ممكن كنت أحكيت عليها خالد، الثنائيات في الأغاني التونسية كانوا برشا. فما أغنيات ثنائية بين نجوم كبار ما كانش فما يعني هذية نجم وهذية مازال في بداية الطريق، كانت ثنائيات حلوة بين برشا نجوم تونسة وما زالت اليوم يظهر لي نسمعوها ومحلاها الأغاني ومحلاها الكلمة التونسية ومحلاها الأغاني الثنائية التونسية أيضا.
1: صحيح احنا الثنائيات الاولى ذكرنا خميس ترنان وحبيب مسيكا عام 29 وايضا في اخر العشرينات عندنا زوج اغاني ديو بين الهادي جويني وشافي رشدي. ثم ايضا اغنيه غزلان البريه هي بين اشير مزراحي هو كان ايضا عاصم على شيخ العفريت واللي كتب اغنيه حفنه جافي هذا اشير مزراحي ومعاه فنانه اسمها دليله الطنيله.

0: الخليل التلياني لحننها اول اغنيه عام 24 في محمد التريكي محلاها المنجان في يدك، وعندها اغنيه زميله بزهني بي شرعي في النسامة يا حسنة يا زينة الجامع موجودة بصوت دليل الطليعة هذوم الفيديو. وبعد أيضا مش نلقاه في آخر الخمسينات
1: جاموسي
0: حتى من التسجيل الرشيدية كانت المجموعة الصوتية مش نلقاه معناها كما قلت لك أغاني السيدة نعمة تغني وراها السيدة صالحة في القرآن بشيرة تونسية كيف كيف مش نلقاه أيضا معناها كما تسجيل نسمة صوت صافية شامي كان هي خاصة هو ظهرت مع الإذاعة والتلفزة وما يسمى ببيت المجموعة اللي كان يتلموا فيها تقريبا 30-40 فنان وكانوا يغنيوا وكل واحد يجي يسجل زملائه باش يكونوا هم الكورال، وكانت معناها تحت السيدة عائشة كل كانت معناها هذيك عائلة ثانية من الطرائف كل السيدة عائشة أنا نهز طيب لنا مكش قالب العزة نعمل نهز القبض نهز القفة ونمشي لبيت المجموعة يفطروا شيخه وتقول ساعات انا نتلاز حتى باش ننظف هذا كانوا يتكيفوا كل ما انا عباره داري ما كانش اما حتى حساسيه كان بيت المجموعه وهذا ما شوفهم خاصه في التسجيل التلفزيه بالابيض والاسود اللي فهم صافيه وفهم نعمه وزهيره وعوديه وفهم هذه السملاني نشوفك المجموعه كيفاش يبداوا قاعدين ببعضهم ويردوا على بعضهم ويغنوا مع بعضهم.
1: بعد شوية فما نمط جديد فما حاجات جديدة ممكن ظهرت في الأغنية التونسية، رجعنا شوية ذوري للمقامات الشرقية في فترة من بعد اللي جت من بعد خلنا نحكي على فترة السبعينات يظهر لي. رجعنا شوية للمقامات الشرقية يظهر لي في الفترة هذيك في الألحان نحكي راه
0: طبعا هو الفن يتطور مع الوقت وما تنساش لأنه مصر خاصة مصر وكل لبنان هي أيضا معناها ماكينة فنية رهيبة والأشرطة السينمائية اللي كانت تجي وتجيب الألحان معها والتوانسة يحضروا أغاني أم كلثوم عبد الوهاب وفايزة أحمد واسمهان يعني ثم تأثير كبير خاصة للسينما والاسطوانات اللي كانت تجي وخاصة في آخر الستينات ومع تأسيس التلفزة خاصة لما جاءوا الفنانين جاتهم كلثوم عبد الحليم شهرزاد نجاة الصغيرة هو يميون سهد كلهم جاءوا لتونس وقدموا شعراتهم وبدأت هو حتى من قبل بدأت الأغنية تتطور لأنه بعد خدمنا مقامات تونسية التي نزلنا نطورها كيفاش نقربوها للجالية العربية كيفاش نقربوها للعالمية هكا علاش الفنان كان ديما الهاجس بتاعه كيفاش تتطور الأغنية كيفاش يتطور اللحن العازف التوزيع وبعد عنا تسجيل بالأبيض والأسود معناها كليبات عنا غناية معناها للرياح يغني والسيدة نعمة هي تمثل معها
1: أيضا
0: كليب معناها هذا عام 68 تقريبا السبعينات صحيح مرحلة أخرى من الفن طبعا في السبعينات نحكي وما زالت نجومية الباهرة للسيدة نعمة سيدة عودية صفوة أيضا نجمة صفية شامية نبيلة تركي فنانين آخرين معناها رجال معناها كارنام فترة ذهبية فترة ذهبية من الأغنية التونسية
1: فترة ذهبية ونحكو على فترة ذهبية أخرى اللي هي فترة الثمانينات اللي كانت فترة ذهبية بامتياز وظهور جيل جديد وجيل آخر من الفنانين التونسة وحتى انبعاث مهرجان الأغنية التونسية وبدأت المسابقات الغنائية وبدأت برشا ألحان وبدأ ظهور أسامي كبيرة في التلحين وحتى الأصوات الجديدة اللي برزت في الفترة هذيك كان لها باع وذراع الحقيقة كانوا أصوات جميلة وأصوات حلوة برشا وقوات المنافسة أكثر يظهر لي نحكو على جيل جديد جيل آخر ظهر في الثمانينات
0: صحيح فترة الثمانينات تقريبا من أحلى ومن آخر فترات معناها نقول أنا معناها الفترات الذهبية للأغنية التونسية الملاحظ هنا اللي هم حافظوا على النغمات التونسية لما تشوف ألحان سي عبد الكريم أصحابه ولا سي عبد الرحمن العبار سي عبد الرحمن العيد تعرف بالقصائد أكثر لكن ألحان سي ناصر سمود الحركات معناها والماجر مع مينا فاخر هي كانت موجة عملاقة من التطور ولا تطوير الأغنية التونسية ولا الكلام خاصة مع شعراء جدد مع سيكسومة والمحنوش ولا سي عبد الحميد الربيعي معناها وملحنين أيضا سي حمادي بن عثمان الله يرحمه وملحنين يعذروني كان نسيتهم كانت تقريبا من أخر الفترات الذهبية ولهنا بين قوسين كان تم إعلان مؤمن بالأغنية التونسية هذا تقريبا أغلبها يرجع الفضل في جزء كبير لا يرحم سي نجيب الخطاب اللي كان معناها يعديها في التلفزة التونسية ويفرح بها ويعطيها قيمتها
1: قيمة خذوها الفنانين هذوكم، وكان أيضا جيل ذهبي، وكما كنت تحكي خالد أنه كانت فترة ذهبية، للأسف ما جتش بعد فترات أخرى ذهبية في الأغنية التونسية. حكينا على قرن من الأغنية التونسية، حكينا على برشا أعلام وبرشا أسامي في الغناء في التلحين، حتى من بعد جت من بعد فما كتابة القصائد، فما جت من بعد أيضا كتابة الأغنية التونسية، الكلمة التونسية الصادقة واللحن الصادق والصوت الجميل الرائع. وما شاء الله الأصوات التونسية أصوات ذهبية في كل فتراتها، من بدايتها حتى تقريبا السنوات التسعينات الألفينات، عنا برشا أصوات وأسامي صنعت مجد الأغنية التونسية. قرن من الأغنية التونسية، فترات متلاحقة، أسامي كبيرة وأعلام كبيرة، حاجة توجع شوية خالد ممكن نحكوها وخلي ممكن المستمعين يعرفوها، أنه برشا تسجيلات للأغاني هذية والدرار الثمينة والألحان الجميلة والأغاني الجميلة والأصوات اللي كانت عندها وقعة كبير في أذن السامع، برشا تسجيلات

0: مع الاسف اللي اندثرت. هنا صحيح مع نقطة استفهام كبيرة من المسؤول وعلاش. صحيح دخول المال الخاص والإذاعات الخاصة والتلفزيونات الخاصة كان هذا معنا نقطة أيضا تحول محورية في المشهد الإعلامي اللي ما كناش نشوفوه مع الإعلام العمومي.
1: نشكرك برشا خالد على هالفصحى الجميلة، على هالجولة الحلوة اللي عملتها بينا في الأغنية التونسية، الأغنية التونسية اللي عاشت فترات ذهبية متلاحقة. حكينا على تسجيلات نادرة وإحنا نستعين ديما بفوروم ومنتدى سماعي.
0: تحية لسي محمد زمنتر.
1: تحية لسي محمد زمنتر، يعطيه الصحة على الجمع ولهالدرر الثمينة هذية. على الأقل ما زال فما شكون يحافظ على الأغنية التونسية. نشكرك برشا خالد ونخلي لك كلمة الختام المستمعين، وإن شاء الله أكيد باش تكون لقاءات قادمة وحوارات قادمة معاك، وديما ما نملش من الحديث معاك، والساعة تعدت في ساعة معاك يا خالد.
0: صحيح الوقت الحقيقة مع الناس الطيبين ما تحسوش معناها يتعدى بسرعة. أيضا المستمعين الأوفياء معناها إن شاء الله نكونوا قدمنا لهم معناها أحواج هكا إضافة فيها شوية من الطرافة وشوية معناها من الإفادة ومن المتعة ومن الذوق معناها الفني. يشرفني اللي نتمنى مرة زي نقدم سهرة ولا حفلة فنية في ربوع معناها قفص للأبية، ونتمنى نغني حويجات من التراث القفصي المزيان وأغانية مهداة للإذاعة قفصة ولجمهور معناها إذاعة قفصة، ويشرفني الحوار معكم والحضور معكم.
1: شكرا لك خالد قاسم، يعطيك الصحة لحضورك معنا. أكيد احنا باش نختموا لقائنا معاكم باش نسمعوا مستمعينا واحدة من أغنياتك، وبالطبيعة تم الأغنيات التونسية اللي باش نسمعوها في خلال حوارنا معاك. شكرا لك خالد قاسم فنان العزيز وصديقنا العزيز أيضا، شكرا لحضورك معنا وتحياتنا لك ولكل العائلة وكل الأهل.
0: الله يخليك، ربي ينورك.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: مع الذكريات
0: مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي.
0: هذا يغني
2: يغني لك شنو المانع؟
0: وهذا يحكي
3: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا؟
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
4: بين امس واليوم تغيرت خاطرك 90%.
0: واللي تعدى وفات
5: زعما يرجع
0: يرجع.